لفيه الاخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر اكثر اكثر. هون بيجي دورنا الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

1448 هجرية. مستمعين راديو مكان، يأتيكم على موجة الإف إم التالية في الشمال لحيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مستمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجل القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة طه. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: فرض الإقامة الجبرية على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على علاء محميد فأرداه قتيلاً في أم الفحم، حادث عنف مرجح في أشكلون يودي بحياة رجل ثلاثيني، الولايات المتحدة تعلن موافقة على بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية، واتصالات كويتية إسرائيلية على وقع الهجمات الإيرانية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: إنها السادسة، أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من مكان. في جديد مقتل علاء محميد في أم الفحم أمس، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة لشهر، وادعى خلال تحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي فإنه أوعز مع أفراد قوة آخرين لمحميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لاذ بالفرار إلى أم الفحم، وبعد أن خرج من السيارة انحنى محميد وحينها أطلق النار عليه ظنا منه أنه يحمل في يده أداة للهجوم. في أشكلون قتل ليلة الماضية رجل ثلاثيني من جراء حادث عنف مرجح، وتم إقرار وفاته في المكان بحسب ما وفان به مراسلنا أحمد أبو سويس. في حيفا تعرض شاب عشريني للطعن بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. تنوي الولايات المتحدة بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية، وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل 48 طائرة بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار. تجري إسرائيل والكويت منذ أشهر اتصالات على وقع الهجمات الإيرانية المتكررة، هذا ما علمه مراسلا قناة كان روعي كيس وإيتاي بلومنتال من مصدر مطلع. وقال وزير كويتي سابقا إن الصراع مع طهران قد بدد أي شكوك حول هوية العدو الحقيقي لدول الخليج، لافتا إلى أن إيران تهاجمنا بالصواريخ والطائرات المسيرة في حين أن إسرائيل تضرب الجمهورية الإسلامية. توج بطل الدوري مكابي تل أبيب بكأس سوبر لكرة السلة بعد أن فاز على نائبه هبوعل تل أبيب بنتيجة 100 نقطة ونقطة واحدة مقابل 83. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها، ويحذر من خطر التزحلق على الطرقات. نعود ونلتقي إخباريا عند السابعة، طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. رأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في قراءة جديدة لأبرز ما تحمله الصحف في هذا الصباح وهذا اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 7 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذن في مشهد تتداخل فيه الانتخابات مع ملفات الحرب والأمن، وتتواصل فيه الأسئلة حول مستقبل الساحة السياسية وحول تداعيات 7 أكتوبر والحرب التي أعقبته. الانتخابات تقترب، لكن الصورة السياسية كما تعكسها صحف في هذا الصباح لا تبدو محسومة، فالمعارضة التي كانت تراهن على الاستفادة من أزمات الحكومة تواجه هي الأخرى خلافات داخلية، وفي مقدمتها الخلافات حول قيادة المعسكر وشكل التحالفات المقبلة، بينما يترقب معسكر الائتلاف احتمال انتهاء الانتخابات من دون أن يتمكن أي طرف من تشكيل حكومة جديدة. وفي الخلفية يبقى نتنياهو حاضرا بقوة في المشهد، ليس فقط باعتباره رئيسا للحكومة، وإنما أيضا باعتباره قائدا لحزب الليكود في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي صورة متقاربة بين المعسكرات، وتعيد إلى الواجهة احتمال استمرار الأزمة السياسية. أما أمنيا فتعود قضية 7 أكتوبر إلى الواجهة من أكثر من اتجاه. إيديعوت أحرنوت تنشر تحقيقا حول الأموال القطرية التي وصلت إلى غزة، وما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد تلقت تحذيرا بشأن استخدامها من جانب الجناح العسكري لحماس. بينما تكشف في إسرائيل هايوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأوامر العملياتية التي رسمت مسار الحرب وبإنهاء خدمة مسؤول الاستخبارات في فرقة غزة يوم الهجوم. وعلى الجبهة الشمالية تبرز في هآرتس دعوة إلى النظر في التطورات في لبنان، ليس فقط من زاوية عسكرية، وإنما أيضا باعتبارها فرصة سياسية في وقت تتواصل فيه التهديدات من إيران وحزب الله. وفي الإقليم تتحرك السعودية في أكثر من اتجاه لمواجهة الحوثيين، فتطلب من الصين استخدام نفوذها لدى إيران، بينما توافق واشنطن على صفقة محتملة لبيع الرياض عشرات المقاتلات المتطورة من طراز F-35 في تطور قد يفتح نقاشا واسعا في إسرائيل. أما في الداخل فتتواصل الخلافات بين وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة العام، وتعود قضايا العنف والجريمة إلى الواجهة إلى جانب سلسلة دامية من حوادث الطرق. وبين هذه الملفات السياسية والأمنية الثقيلة تحمل الصحف أيضا لهذا الصباح قصة إنسانية من نير عوز، حيث يقام أول حفل زفاف منذ 7 أكتوبر في مشهد يحاول فيه سكان المكان استعادة جزء من حياتهم الطبيعية. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز العناوين التي سنتوقف عندها بالتفصيل في قراءة صحف هذا الصباح. هآرتس، يديعوت أحرنوت، معريف ويسرائيل هايوم. معكم من وراء الميكروفون خلال هذا المشوار الصباح الإخباري أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. صباح الخير، أنتم على أثيري راديو مكان.

10 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعين نبدأ جولتنا من الملفات السياسية والأمنية، حيث تواصل الصحف في متابعة الاستعداد للانتخابات والخلافات داخل المعسكرات السياسية إلى جانب ملفات الحرب وتداعيات 7 أكتوبر. وبينما تركز بعض الصحف على الصراع السياسي الداخلي، تنشغل أخرى بأسئلة المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر وبالتطورات المتسارعة في المنطقة من لبنان وسوريا إلى إيران واليمن والسعودية والكويت. وفي الوقت نفسه تحمل الصحف اليوم عددا من القصص التي تخرج من الإطار السياسي والأمني المباشر، لتتناول الشرطة والقضاء حوادث الطرق، الحياة في المجتمعات التي تضررت في 7 أكتوبر، وحتى مستقبل كرة القدم الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس التي تضع في مقدمة تغطيتها المشهد السياسي داخل معسكر المعارضة تحت عنوان أيزنكوت يفقد صبره مع شركائه، وفي الحكومة يتوقعون بقاء الأزمة السياسية دون حسم. الصحيفة تشير إلى مفارقة سياسية واضحة، فالمعارضة كانت تدخل هذه المرحلة وهي تتوقع أن تستفيد من ضعف الحكومة ومن سلسلة الإخفاقات التي تراكمت عليها، خصوصا في أعقاب أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها. لكن بدل أن تتحول هذه الظروف إلى قوة سياسية واضحة للمعارضة، بدأت الخلافات الداخلية بين مكوناتها تلقي بظلالها على قدرتها على العمل ككتلة واحدة. وفي قلب هذه الخلافات يظهر اسم غادي أيزنكوت، الذي أصبح في الفترة الأخيرة أحد أبرز الشخصيات في المعسكر المعارض. وبحسب هارتس، فإن نفتالي بينيت وفيكتور ليبرمان يوجهان انتقادات إلى أيزنكوت ويتهمانه بإدارة حملة ذات طابع شخصي، بدل أن يعمل على بناء إطار سياسي موحد يضم مختلف مكونات المعارضة. والانتقادات لا تتوقف عند طريقة إدارة الحملة، بل تشمل أيضا سلسلة من الأخطاء السياسية التي بحسب خصومه داخل المعارضة قد تؤثر على قدرته على توحيد المعسكر المناهض للحكومة. وفي معسكر يائير جولان أيضا، تقول الصحيفة، تسود أجواء من عدم الرضا مع وجود مخاوف من أن تضم قائمة أيزنكوت شخصيات قد تجعل من الصعب الاعتماد على القائمة العربية الموحدة في تشكيل الائتلاف المستقبلي. وهنا تظهر واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه المعارضة، ليس فقط كيف يمكن زيادة عدد مقاعدها، وإنما كيف يمكن ترجمة هذه المقاعد إلى ائتلاف قادر على تشكيل حكومة. وفي المقابل تشير هارتس إلى أن معسكر الائتلاف يتابع هذه الخلافات باهتمام، بل يرى فيها فرصة سياسية. فبعد أن أظهرت استطلاعات سابقة قوة أكبر لأحزاب الائتلاف، تراجع تمثيل لهذا المعسكر في بعض الاستطلاعات من نحو 68 مقعدا إلى قرابة 52، لكن عدم حصول أي من الطرفين على أغلبية واضحة قد يؤدي وفق السيناريو الذي تطرحه الصحيفة إلى انتهاء الانتخابات دون حسم. نعم، هكذا تطرح الصحيفة سيناريو انتهاء الانتخابات دون حسم، وهذا السيناريو قد يعني استمرار الأزمة السياسية وربما بقاء الحكومة الحالية حتى ربيع عام 27. وبذلك فإن المعركة الانتخابية لا تدور فقط حول السؤال التقليدي من سيحصل على عدد أكبر من المقاعد، وإنما أيضا حول سؤال أكثر تعقيدا، هل سيتمكن أي معسكر أصلا من تشكيل حكومة؟

ومن السياسة الداخلية تنتقل هآرتس إلى ملف الحرب والمسؤولية عنها، حيث يتناول الكاتب بعاموس هاري إيل لمسألة ما يجري في غزة. هاري إيل يرى أن إسرائيل مطالبة بمواجهة الحقائق المتعلقة بالحرب، بما في ذلك الادعاءات بوقوع جرائم حرب، وأن التعامل مع هذه المسائل يجب أن يكون من خلال الفحص والتحقيق وليس فقط من خلال الطريقة التي تعرض بها الأحداث أمام الجمهور. وهذا النقاش في الصحيفة يرتبط بالسؤال الأوسع حول كيفية تعامل إسرائيل مع تداعيات الحرب، وكيف يمكن أن تواجه نتائج العمليات العسكرية ليس فقط على المستوى الميداني، وإنما أيضا على المستويات القانونية والسياسية والدولية. ومن غزة إلى الشرطة، حيث تكشف في هآرتس عن أزمة داخلية بين مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت بحسب التقرير إلى توقف التنسيق بين الشرطة والوزارة. الخلاف يتركز من بين أمور أخرى على التعيينات والترقيات في صفوف الشرطة، فمفوض الشرطة عقد اجتماعا لمناقشة ترقية عدد من كبار الضباط رغم معارضة بن غفير، بينما رد الوزير بتجميد التعيينات الجديدة إلى حين الانتخابات. لا يقتصر الخلاف على التعيينات، إذ قرر بن غفير أيضا تجميد ميزانية بقيمة 350 مليون شيكل مخصصة للشرطة، مبررا قراره هذا بعدم وجود رقابة كافية على استخدام الأموال. لكن المفوض مفوض الشرطة يرى أن تجميد الميزانية يضر بعمل الشرطة وبالمحطات والقدرات الميدانية. وهنا تنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة أن داني ليفي يعتقد بأن أيام بن غفير في منصبه باتت معدودة، ولذلك قرر مواجهته، فيما يسعى الطرفان إلى الحفاظ على نفوذهما داخل الجهاز وخاصة في موضوع التعيينات. الخلاف وصل أيضا إلى احتمال تدخل القضاء، إذ يستعد عدد من كبار الضباط للتوجه إلى المحكمة العليا، فيما أبدأ المفوض استعداده لتقديم الدعم القانوني لهم. ومن الشرطة الإسرائيلية إلى الجبهة الشمالية، حيث تتناول هآرتس تفجير مجمع علي الطاهر، وترى أن العملية يمكن أن تفتح نافذة سياسية ودبلوماسية وليس فقط عسكرية. الكاتب تسبي بارئيل يقول إن على إسرائيل إذا كانت تريد أن يصبح الجيش اللبناني القوى المركزية في جنوب لبنان أن تمنحه مساحة حقيقية للعمل، وهو يقترح في هذا السياق التفكير في انسحاب إسرائيلي تدريجي وفي ترتيب أمني يمنح بيروت أفقا واضحا، إلى جانب إنشاء آلية تتيح للجيش اللبناني ممارسة دوره من دون أن يبدو كأنه يعمل بأوامر إسرائيلية. ومن الملفات الكبرى إلى قضية وقصة إنسانية مؤلمة، تتناول هآرتس قصة الشاب شادي قراعين، وهو مقدسي فلسطيني من سلوان يبلغ من العمر 40 عاما، كان يعمل مراقب بتذاكر في حافلة تسير بين جفعات زئيف وأورشليم القدس. قراعين تعرض لاعتداءين خلال هذا العام، وفي الاعتداء الأول كسرت ذراعه، لكنه عاد إلى عمله، وبعد نحو 6 أشهر تعرض لاعتداء ثان، حيث طارده 4 شبان متدينين بحسب روايته، وانتهى الأمر بكسر ذراعه وإصابة عينه، ما استدعى إجراء عملية جراحية مع التخطيط لعملية أخرى. قراعين يقول إنه بعد الاعتداء الثاني أدرك أنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في الخطوط التي تنقل يهود، وهو يروي تجربته بوصفها تجربة إنسان يريد ببساطة العمل وإعالة عائلته، لكنه أصبح يخشى من الأشخاص الذين يلتقي بهم أثناء عمله. هآرتس هذا الصباح.

ومن هآرتس ننتقل إلى يديعوت أحرنوت، حيث يتصدر أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش الإسرائيلي حول 7 أكتوبر قضية الأموال القطرية التي وصلت إلى غزة، وما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد حذرت مسبقا من احتمال استخدام هذه الأموال لتعزيز القدرات العسكرية لحماس. تحت عنوان نتنياهو حذر مرارا، لكن ملايين الدولارات من قطر واصلت التدفق إلى الجناح العسكري لحماس. تنشر الصحيفة تحقيقا لملحق 7 أيام تقول إنه يستند إلى وثائق سرية وشهادات من مسؤولين في الشباك والاستخبارات العسكرية. وبحسب التحقيق تلقى بنيامين نتنياهو منذ عام 2019 تحذيرات بشأن وصول الأموال القطرية إلى الجناح العسكري لحماس. وتقول تقديرات استخباراتية إن التمويل القطري شكل في بعض الفترات ما بين 40 و50% من ميزانية الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى قنوات أخرى سرية. وتؤكد مصادر صحيفة ديعوت أحرنوت أن معلومات موثقة حول تحويل الأموال إلى الجناح العسكري عرضت على رئيس الحكومة نتنياهو، لكن سياسة السماح بإدخال الأموال إلى قطاع غزة استمرت. أما نتنياهو فينفي معرفته بأن الأموال استخدمت لتعزيز القدرات العسكرية لحماس، ويقول إن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أيدوا المنحة القطرية، وإن الجزء الأكبر منها كان مخصصا للأغراض المدنية والإنسانية. ومن هنا يعود الجدل إلى السؤال الأكبر: ماذا كانت تعرف القيادة السياسية والأمنية قبل 7 أكتوبر، ومتى كانت تعرف، وكيف تعاملت مع المعلومات التي كانت أمامها؟ وهذه القضية كما تشير يديعوت أحرنوت أصبحت جزءا من النقاش المستمر حول المسؤولية السياسية والأمنية عن الظروف التي سبقت الهجوم. ومن قطر وحماس إلى السعودية والولايات المتحدة، حيث تتناول الصحيفة موافقة الإدارة الأمريكية على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. الصفقة تقدر بنحو 24 مليار دولار، وهي أول صفقة من هذا النوع للمملكة العربية السعودية. واشنطن تقول إن الصفقة ستعزز القدرات الدفاعية السعودية والتعاون العسكري الإقليمي، وإنها لا تهدف إلى تغيير ميزان القوى العسكري في المنطقة. لكن في إسرائيل من المتوقع أن يفتح القرار نقاشا حول التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، خصوصا أن إسرائيل تشغل حاليا 48 مقاتلة من الطراز نفسه. مسؤول إسرائيلي أشار إلى أن الشروط النهائية للصفقة لم تحسم بعد، وبالتالي فإن الموافقة الأمريكية لا تعني بالضرورة أن جميع تفاصيل الصفقة أصبحت نهائية. وفي السياق نفسه ينقل التقرير عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وإن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف الضربات أم ستواصل المسار الحالي. وفي البيت الأبيض يجري العمل بحسب التقرير على تصور لمرحلة ما بعد الحرب يتضمن احتواء إيران وتوسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. ومن هنا نصل إلى المحادثات الإسرائيلية الكويتية، إذ كشف مراسلا قناة كان القناة 11 روعي كيس وإيتاي بلومنتال عن أن إسرائيل والكويت تجريان منذ أشهر اتصالات على وقع الهجمات الإيرانية المتكررة وفق مصدر مطلع. وقال وزير كويتي سابق للقناة 11 إن الصراع مع طهران قد بدد أي شكوك حول هوية العدو الحقيقي لدول الخليج، لافتا إلى أن إيران تهاجم الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين أن إسرائيل تضرب الجمهورية الإسلامية. ومن واشنطن والرياض والكويت إلى الضفة الغربية، حيث تستعد إسرائيل للأعياد بانتشار عسكري وصفته إيديعوت أحرنوت بأنه انتشار قياسي.
الجيش جيش الدفاع رفع مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في الضفة الغربية عشية يوم الغفران وعيد العرش، مع توقع وصول آلاف الإسرائيليين إلى مناطق مختلفة. ويشارك لواء ناحل في عمليات الاعتقال ومكافحة الإرهاب، بينما انتشرت ناقلات جند مدرعة ثقيلة في منطقة نابلس. ويولي الجيش اهتماما خاصا بحركة الإسرائيليين داخل القرى الفلسطينية، خشية أن تؤدي لزيارات غير المنسقة إلى زيادة الاحتكاك، كما تبرز مخاوف من استخدام الطائرات المسيرة بعد رصد طائرة مسيرة خلال نشاط عسكري واعتقال مشغلها لاحقا. ومنذ بداية العام اعتقل جيش الدفاع وفق معطياته نحو 3000 مطلوب، وضبط أكثر من 620 قطعة سلاح، وصادر أموالا مرتبطة بالإرهاب بقيمة نحو 6 ملايين شيكل.

وفي الملف الانتخابي تنشر يديعوت أحرنوت تفاصيل قرار المحكمة العليا منع الأحزاب من الحصول على معلومات بشأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذين لم يصوتوا. المحكمة ألغت قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي كان يسمح بنقل هذه المعلومات إلى الأحزاب، معتبرة أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك وأن الأمر يمس بالخصوصية، خصوصا عندما يتعلق بمعلومات شخصية عن سلوك الناخبين. وكان حزب الليكود قد استخدم تطبيق ليكتور لمتابعة الناخبين المحتملين الذين لم يصوتوا والتواصل معهم وحثهم على الوصول إلى صناديق الاقتراع. وتستشهد الصحيفة بمدينة يوكنعام عليت لتوضيح حساسية هذا الموضوع، ففي انتخابات عام 22 لم يتجاوز الفارق بين المعسكرين هناك 123 صوتا. وتكشف مقابلات ميدانية أجريت في المدينة أن السكان ينقسمون بين من يؤيدون نتنياهو وأحزاب اليمين ومن يميلون إلى أيزنكوت والمعارضة، فيما لا يزال آخرون مترددين من تحديد موقفهم. ومن أجواء الانتخابات والاستقطاب السياسي تنقلنا يديعوت أحرنوت إلى مشهد مختلف تماما في منطقة نير عوز. فبعد سنوات توقفت خلالها الحياة الطبيعية في هذا المكان، يقام اليوم أول حفل زفاف في الكيبوتس منذ 7 أكتوبر. جابي وشاكيد وكلاهما في 28 من العمر انتقلا إلى نير عوز قبل نحو عام ويحتفلان بزفافهما في ملعب كرة القدم في المنطقة. الزفاف يحمل بالنسبة إلى سكان نير عوز معنى يتجاوز المناسبة الشخصية، فهو بالنسبة إليهم جزء من محاولة إعادة بناء المجتمع واستعادة الحياة بعد الصدمة التي تعرض لها المكان والسكان. الزوجان اختارا نقش كلمتي السلام والعدالة على خاتميهما. نعم، الزوجان اختارا نقش كلمتي السلام والعدالة على خاتميهما. وتقول الزوجة إن ما حدث لا يمكن محوه، لكن يمكن اختيار الإصلاح والضوء والحب. وسيشارك في الحفل سكان نير عوز، ومن بينهم ناجون من الهجوم وعائلة ثكلى. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
2: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

39 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. طاب صباحكم من جديد، وكل التحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. ننتقل الآن مستمعين إلى معريف التي تواصل هي الأخرى متابعة المعركة السياسية، لكن هذه المرة من زاوية مستقبل بنيامين نتنياهو نفسه، تحت عنوان نتنياهو: حتى إذا خسرت الانتخابات لن أعتزل الحياة السياسية. تقول الصحيفة إن رئيس الحكومة أبلغ مقربين منه أنه لا ينوي التخلي عن الحياة السياسية أو عن قيادة الليكود حتى في حال عدم تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة. وبحسب التقرير فإن نتنياهو مستعد إذا وجد نفسه خارج الحكومة لقيادة المعارضة والاستمرار في رئاسة الليكود استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي الوقت نفسه يستعد الرئيس رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ لاحتمال عدم تمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة. هرتسوغ يقول إنه سيبذل كل ما يستطيع لتجنب انتخابات جديدة، وفي حال لم يحصل أي من الطرفين على 61 مقعدا قد تعود إلى الواجهة أفكار حكومة وحدة أو حكومة تناوب، كما يبرز دور محتمل لديوان الرئيس في محاولة إيجاد صيغة لتشكيل ائتلاف. وفي الخلفية تظهر أيضا قضية محاكمة نتنياهو وإمكانية التوصل إلى اتفاق أو صفقة، إذ يقول هرتسوغ إن باب الوساطة لا يزال مفتوحا، وإنه يرى ضرورة إنهاء محاكمة نتنياهو من خلال اتفاق. وبالانتقال إلى استطلاع صحيفة معريف نجد صورة أخرى للمشهد السياسي. الاستطلاع الذي أجري يومي 16 و17 سبتمبر بمشاركة 600 شخص، وبحسب الصحيفة بهامش خطأ أقصاه 4%، الاستطلاع يمنح الليكود 18 مقعدا بينما يحصل ائتلاف الحكومة على 50 مقعدا. أما الأحزاب الصهيونية في معسكر المعارضة باستثناء قائمتي هندل وزليخة فتحصل على 54 مقعدا، فيما تعبر قائمة الاحتياط والاقتصاد نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد. وفي التوزيع التفصيلي يحصل حزب معا على 13 مقعدا، الديمقراطيون على 9 مقاعد، إسرائيل بيتينو على 9 مقاعد، يهدوت هتورا على 8 مقاعد، شاس على 7، القائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد، الصهيونية الدينية على 6 مقاعد، القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وحزب عمخاي إسرائيل على 4 مقاعد. وفي سؤال آخر يتعلق بالملائمة لرئاسة الحكومة، يظهر جادي أزينكوت بنسبة 48% مقابل 40% لنتنياهو. وفي مقارنات أخرى تظهر أرقام مختلفة بين نتنياهو ونفتالي بنت وفيكتور ليبرمان. المهم في الصورة التي يعرضها الاستطلاع هو استمرار عدم الحسم في الخريطة السياسية مع اختلاف النتائج من استطلاع إلى آخر، ومع ارتباط قدره أي ومع عفوا مع ارتباط قدرة أي معسكر على تشكيل حكومة بالتركيبة النهائية للأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم.

ومن السياسة إلى أم الفحم، حيث تسلط صحيفة معريف الضوء على حادثة مقتل علاء محميد برصاص أحد عناصر حرس الحدود بعد مطاردة شرطية. وبحسب رواية الشرطة، بدأت المطاردة بسبب الاشتباه بمركبة محميد وانتهت داخل مدينة أم الفحم، حيث خرج من المركبة وهجم أحد عناصر حرس الحدود، الأمر الذي جعل الشرطي يشعر وفق روايته بوجود خطر على حياته فأطلق النار. محميد أصيب بجروح بالغة وتوفي لاحقا. أما عائلته فتقول إنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن أدخل إلى مركز للصحة النفسية. منظمة مبادرة إبراهيم طالبت بنشر نتائج التحقيقات الداخلية في حوادث إطلاق النار من جانب الشرطة، وقالت إن 8 مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ بداية عام 26 مقارنة ب 12 خلال عام 25. وفي الوقت نفسه تشير المنظمة إلى مقتل 178 مواطنا عربيا منذ بداية العام في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، مقابل 182 في الفترة نفسها من العام الماضي، وتدعو إلى مزيد من الشفافية في التعامل مع هذه الحوادث.

وفي جديد مقتل علاء محميد في أم الفحم، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة لشهر، وادعى خلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير

إلى إسرائيل هيوم التي تنشر سلسلة من التقارير العسكرية والأمنية، وتبدأ بملف بعنوان الحرب الأوامر التي رسمت ملامحها. الصحيفة تكشف في أوامر عملياتية جديدة لجيش الدفاع توضح الطريقة التي صيغت بها أهداف الحرب منذ 7 أكتوبر، ثم على جبهات لبنان وسوريا وإيران. وبحسب الوثائق فإن أمر السيوف الحديدية الصادر في 7 أكتوبر لا يزال ساريا، بينما حددت أوامر لاحقة أهداف العمليات في الجبهات المختلفة. في ديسمبر عام 24 صدر أمر بعملية عسكرية في سوريا بعد انهيار وقف إطلاق النار مع حزب الله وتقدم قوة المعارضة، وانتهت العملية بحسب التقرير بسيطرة جيش الدفاع على مناطق واسعة في هضبة الجولان وتدمير مواقع استراتيجية سورية. أما العملية ضد إيران التي حملت اسم عام كلافي، التي حددت أهدافها بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي على المدى الطويل وضرب النظام ومراكز الثقل وتحسين الميزان الاستراتيجي لإسرائيل. وتكشف الوثائق أيضا تفاصيل أوامر اغتيال عدد من قادة حماس وحزب الله، ومن بينهم محمد الضيف ورائد سلامة وفؤاد شكر، مع التشديد في أحد الأوامر على ضرورة تقليص الأضرار التي تلحق بغير المشاركين في القتال. إسرائيل هيوم، هذا الصباح.

ما يحبش مرتين. 52 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. إذن مستمعين الآن إلى الصحافة العربية وأبرز العناوين أمامي صحف كل العرب، السنارة، صحيفة المسار ودنيا الأخبار. أبرز العناوين نبدأ من كل العرب. الأسبوع المقبل ترامب يلتقي قادة الخليج في نيويورك لبحث الملف الإيراني وترتيبات ما بعد الحرب. رئيس الأركان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس في جلسة مغلقة، حماس هزمت وتم حسم المعركة معها. للعام الثاني على التوالي واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس اللبناني نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل لإنهاء حالة العداء أو العداء العداء نعم وتهيئة الطريق أمام اتفاق سلام. من كل العرب إلى السنارة، ارتياح يشوبه القلق بعد نجاح مجد الكروم في تفكيك البؤرة الاستيطانية. رؤوف حمود للسنارة، سنبقى نراقب الوضع عن قرب تحسبا لأي جديد. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة السنارة لهذا الصباح. منها ننتقل إلى صحيفة المسار تحت عنوان بدم بارد، وتنشر صورة لشاب وبجانبه قوى عسكرية مدججة بالسلاح. إذن هكذا تعنون الصحيفة بدم بارد مقتل الشاب علاء محمد موسى خضور محميد برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية قرب أم الفحم. أيضا من العناوين البارزة، مسلسل يتوقف خمسة قتلى إثر جرائم جديدة، بينهم شاب من يافا ورجل أعمال من الطيبة وشقيقان وقريبهما من جلجوليا. إلى صحيفة دنيا الأخبار وأبرز العناوين، 60,000 قطعة من الذخائر، صفقة قنابل أمريكية ضخمة في طريقها إلى إسرائيل. أمسية وفاء لمحمود أبو رجب تجمع الأهل والأصدقاء في الناصرة. دفاع علي سلام يطالب بمواد تحقيق محش في قضية متاهة المال. إطلاق صاروخ لو مجددا على مبنى سكني بعد استهداف منزل شرطي. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الورقية الصادرة هذا الصباح، دنيا الأخبار والمسار، صحيفة السنارة وكل العرب.

ماذا عن حالة الطقس لهذا اليوم والأسبوع القادم؟ إذن انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار محلية خلال نهاية الأسبوع، يطرأ اليوم انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح أدنى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتسقط أمطار محلية في ساعات الصباح في شمالي البلاد وأواسطها، مع احتمال حدوث الرعد والبرق في ساعات الصباح الباكر، فيما تتركز الأمطار بعد الظهر في منطقة الشمال وقد تستمر حتى ساعات المساء. غدا السبت يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، مع احتمال هطول لرذاذ خفيف صباحا، ويكون الطقس باردا نسبيا في ساعات الصباح ومعتدلا خلال النهار. وفي الأيام التالية تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا، على أن تصبح يوم الغفران قريبة من معدلاتها الموسمية، مع طقس دافئ نسبيا خلال ساعة الظهر.

سريعا إلى أسعار صرف العملات. حسب موقع بنك إسرائيل، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 48 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 28 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.058 أجورة.

0: ومستمعين، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامجنا الصباحي صحافة نت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الإخبارية. مستمعين الكرام، أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا، جمعة مباركة. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. في أمان الله، بعد قليل تأتيكم من نشرة أخباري السابعة.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: بلحظة من إيه من غطى عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديها الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. فرض الإقامة الجبرية على الشرطي الذي أطلق النار على علاء محميد فأرداه قتيلا في أم الفحم. السفير دانون يقول إن تركيا توسع انتشارها العسكري في سوريا. واشنطن توافق على بيع السعودية مقاتلات من طراز F-35. وحادث مرور قرب الطير يوقع إصابة خطيرة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: إنها السابعة في مكان. أسعد الله صباحكم. في جديد مقتل علاء محميد في أم الفحم أمس، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة لشهر. ودعا خلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي فإنه أوعز مع أفراد قوة آخرين لمحميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لذا بالفرار إلى أم الفحم. وبعد أن خرج من السيارة انحنى محميد، وحينها أطلق النار عليه ظنا منه أنه يحمل في يده أداة للهجوم. قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تركيا تعمل على توسيع انتشارها العسكري في سوريا وتسيطر على 5% من أراضيها. وأضاف خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي أن أنقرة تحاكي خطة طهران ووكلائها. تنوي الولايات المتحدة بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل 48 طائرة بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار، ويتعين موافقة الكونغرس عليها. أصيب البارحة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة قرب الطير بعد أن صدمته سيارة على طريق 554، ويبلغ المصاب من العمر 20 عاما. تغلب المنتخب المصري لكرة الطائرة على نظيره المغربي ب3 أشواط نظيفة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
7: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وإليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف يافا 30، حيفا وهضبة الجولان 29، الناصرة وبئر سبع 31، اللد والمروج الشمالية 30، وفي إيلات 38 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة عند 8. طاب صباحكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: أسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
9: محرزي،
8: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
13: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
12: شو بابا بدك تجلطني؟
14: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: هذا الأسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
9: محرزي،
8: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
11: إذا بتبعتش
13: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
15: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز
6: ماما تشيبس من تنوفا
7: يا ماما شو زاكي
6: ماما تشيبس من تنوفا
7: يا ماما شو زاكي يا ماما شو زاكي
5: جديد ماما تشيبس من تنوفا يا ماما شو زاكي
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: الليلة على قناة مكان
9: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
8: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
9: واليوم انتو على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
8: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها
8: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة
8: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك
8: نوستالجيا من مكان الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس

0: زماني.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: اللي ما بتخلص من الأرض اللي ما بترخص مرفوع الراس وجاي
1: بالمجد اللي ما
2: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
3: ديكولاين سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مقتل فتى في الخضيرة بعد دهسه على خلفية جنائية. السفير دانون يقول إن تركيا توسع انتشارها العسكري في سوريا. منع الفلسطينيين من قطف الزيتون في أراض أميرية بيهود والسامرة. مكالمات هاتفية بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.
8: راديو مكان الأخبار.
7: إنها الثامنة في مكان. أسعد الله صباحكم. في الخضيرة قتل فجر اليوم فتى عمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة على خلفية جنائية. كما أصيب السائق بجروح طفيفة بإطلاق النار عليه. هذا وأسفر حادث عنف الطير صباح اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة بحسب ما وفان به مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب. قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تركيا تعمل على توسيع انتشارها العسكري في سوريا وتسيطر على 5% من أراضيها. وأضاف خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي أن أنقرة تحاكي خطة طهران ووكلائها. قرر جيش الدفاع لأول مرة منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف الزيتون في أراض أميرية وسمح لهم بالقيام بذلك في أراض خاصة. وذكرت قناة كان أن الجيش سيتوقف بدءا من الأسبوع المقبل عن المشاركة في إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في يهود والسامرة وتخويل حرس الحدود والشرطة والإدارة المدنية المسؤولية عن هذا الأمر. أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقال الوزير الصيني إن على البلدين تعزيز التواصل ودفع التعاون قدما وإدارة الخلافات واحترام كل منهما المصالح الجوارية الخاصة بالآخر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أخيرا، يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتشتد قوة الرياح، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى على ارتفاع الموج. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 9. طاب صباحكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
9: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: هذا الأسبوع
2: أسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزة،
1: طبعا محرزة، الملايين محرزة. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور. أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: ما بين أم الفحم ومجد الكروم، ما بين يافا ودالية الكرمل، ما بين قضايانا الاجتماعية السياسية الاقتصادية النفسية والثقافية، جئنا إليكم كما في كل يوم جمعة لكي نختزل ونجمل ونحلل ونبني معا. إنها فترة في غاية الأهمية، والبلاد كلها تعيش أجواء من الترقب للانتخابات القريبة القادمة، وهناك شرخ كبير ما بين مؤيد ومعارض لهذا المعسكر أو ذاك، من يؤمن بهذه الطريق أو تلك، ما بين اللامبالاة وما بين النشاط، وذاك من يقول هذا هو الصح ومن يقول هذا هو الخطأ. وستستمر هذه الأجواء حتى 27 أكتوبر موعد الانتخابات. فما هو الأمل وما هي الوسيلة لكي نحسن وضعنا ونحل قضايانا ومشاكلنا؟ ما هو دورنا لكي نساهم في وضع أهم وأكبر قضية على الطاولة، ألا وهي الجريمة والعنف، ونحن نعد قتيلا تلو الآخر؟ والأمر لا يقتصر على ذلك، فهناك حوادث الطرق التي حصدت 5 قتلى خلال يوم واحد، هناك ميزانيات مطلوب توزيعها بشكل عادل وأيضا استثمارها بشكل يحسن وضعنا الاجتماعي، هناك ما يجب حفظه من تنفيذ لخطط وضعت والمزيد المزيد، وهذا يجعلنا نركز في هذه الأيام على الرؤية. وعندما نقول الرؤية نحن نقصد بالألف وبالتاء المربوطة، لأن اليأس من وجهة نظرنا ليس استراتيجية عمل. معكم على مدى ساعتين في برنامج نسيم الصباح لكي نجمل هذا الأسبوع. الطاقم ينتج هذا البث معي ناصر سعيد ونادية أسمر مارون، يرافقنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نحن معكم عبر راديو مكان، وأيضا شاشة مكان، وأيضا صفحة الفيسبوك إيمان قاسم EMAN KASSEM. تعالوا بنا نقضي ساعتين من التفكير المتعمق بكل القضايا التي نحتاج أن نضعها على طاولة هذا البرنامج. اليوم هو يوم الجمعة، جمعة مباركة لكم جميعا، هيا بنا ننطلق. عندما توجهت إلى ضيفي الكريم بأن يأتي للمشاركة في هذا البرنامج، قال لي في البداية المسافة طويلة أن آتي من بلدتي إلى الاستوديو في مدينة القدس، ثم تحدثنا مطولا ووجد أن الرسالة التي يحملها هي أكبر من المسافات التي يمكن أن يقطعها، لذلك خرج في ساعة مبكرة ووصل إلينا اليوم لنتحدث عن الأمور الكثيرة التي تشغلنا، وأيضا لكي نفكر كيف يمكن أن نبني خطة عمل لنا كمجتمع عربي لهذا المستقبل. ضيفي هو الدكتور سامر السويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، طبعا باحث وناشط اجتماعي وسياسي. أهلا بك دكتور سامر، تحياتي.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: صباح الخير. أي ساعة طلعت الصبح من البيت؟
1: 5:30.
0: 5:30، طيب مش مشكلة. يعني إيش قلت لك، مرة بال4 سنين؟
1: هو هيك عم بيكون مرة بال4 سنين عم بيكون ضيفي.
0: إذا كان الانتخابات هاي أفرزت حكومة رح تصمد 4 سنين. أتيتنا من وين بالضبط يا سامر؟
1: من البقيعة. أنا ابن البقيعة،
0: قرية البقيعة الجميلة والمميزة، ولكن أتيت لأن لك رسالة، لأنه أنت شايف إيش بمر في مجتمعنا. وخلينا نبدأ بقولها بأسف يعني في موضوع الجريمة والعنف، وإذا قلنا الانتخابات وقلنا الجريمة والعنف في رابط، بسألك المواطن العربي يا دكتور سامر، طب إيش أفرقت يعني ما الجريمة متفشية والعصابات مسيطرة؟ اشرح لنا الرابط.
1: طيب يعني في أمور صعب شرحها وفي أمور سهل شرحها، وحسب رأيي هاي الأمور السهل شرحها.
0: سهل؟ نعم. فكرت تقول لي هاي صعبة.
1: لا، في الحكومة الأخيرة في ال4 سنوات الأخيرة أعداد القتلى من جرائم العنف تضاعفت.
0: نعم.
1: يعني إحنا نفس المجتمع، نفس الحالة الاجتماعية والسياسية، ولكن الأعداد تضاعفت، أي أن هنالك من لا يقوم بدوره في سبيل محاربة الجريمة، وأقصد طبعا وزارة الأمن الداخلي ووزير الأمن الداخلي تحديدا بن غفير، الذي لم يضع هذا الموضوع على أجندته في أحسن حالات. أنا لا أريد أن أقول أنه تغافل عن الموضوع أو تآمر مع الموضوع، ولكن في أحسن الحالات هو لم يهتم بالموضوع بتاتا. نعم. ولذلك هنالك ربط عميق بين الانتخابات وبين موضوع الجريمة.
0: بس وين دورنا إحنا كمشاهدين؟

0: معي يا دكتور سامر، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار كل اللي عم بتقوله، وموضوع شرطة وموضوع وزارة وموضوع أمن داخلي أمن قومي، بس بالآخر إحنا مجتمع اللي يعني أنا لا أعمم، في عنا وجوه مشرقة بترفع الرأس، وأنت أيضا أكاديمي ووصلت إلى أعلى المراتب، وفي عنا ما شاء الله مجموعة اللي بنفتخر فيها، بس كيف وصلنا لوضع إنه من جهة تانية أو بموازاة ذلك عم نعد قتيل وراء قتيل؟
1: يجب أن نفصل بين العنف وبين الجريمة. العنف برأيي هو بمسؤولية المجتمع، بمسؤولية المدارس، بمسؤولية البيوت، بمسؤولية السلطات المحلية. يعني هنالك ثقافة يجب أن ننميها، أن يكون العنف آخر أو لا يمكن أن نتوجه إلى العنف. ولكن الجريمة، من مخول بمحاربة الجريمة هو الشرطة، ليس المواطن. يعني المواطن، كل مواطن في كل مكان في العالم لا يملك سلاح ليقاوم الجريمة، ولا يملك قوة أو سلطة ليلم السلاح من يملك سلاح غير مرخص وإلى آخره. ولذلك يعني الفرق بقى، العنف هو آفة مجتمعية، ولكن الجريمة هي.
0: هل إحنا عارفين إيش بدنا من الشرطة؟ متذكر الفترة اللي كانوا يقولوا بدناش بناء مقرات شرطة في البلدات العربية؟ لساتنا بهذا الموضوع ولا الإشي تغير؟ متذكر الفترة اللي قالوا بدناش تركيب كاميرات في الحيز العام، هذا يمس بخصوصيتنا؟ الوضع لسه هيك ولا تغيرت مطالبنا لأنه الوضع صار هالقد سيء؟
1: كل موضوع اجتماعي مجتمعي أولا لا يمكن حله بحل سحري، ولا يمكن أن أقول لك الحل واحد وهذا هو. موضوع العنف والجريمة هو موضوع اقتصادي، موضوع تربوي، وموضوع شائك، له أبعاد عديدة. ولذلك هنالك خطط، هنالك خطط عديدة، هنالك خطط مع عشرات ومئات البنود، وهنالك تجربة، هنالك تجربة. يعني في الماضي كان في خطط حكومية لمحاربة العنف وتم البدء فيها وبدأنا برؤية النتائج، ولكن أوقفت هذه الخطط. ولذلك موضوع أن تكون محطة شرطة في هذه البلدة أو أن لا تكون هو ليس الموضوع الأساسي. يجب أيضا على الشرطة أن ترمم علاقتها وثقتها مع المجتمع قبل أن تطلب الدخول.
0: واللي صار بأم الفحم
1: مثلا. يعني هذا مثال كبير على حادثة جرت بالأمس، فيها الشرطة لاحقت شخص وقتلته. يعني في النهاية هذا لا نراه في أي وقت في المجتمع اليهودي، ولكن هذه عاشر حالة في سنة 2026 في المجتمع العربي. فكيف تريدين من المواطن العربي أن يثق بالشرطة التي تقتل أبنائه؟ ومن جهة ثانية نحن نطالب الشرطة بالقيام بدورها. ولذلك الموضوع ليس بسيط بهذه الحالة، هنالك حاجة لترميم هذه الثقة، وهنالك حاجة لرغبة سياسية بترميم هذه الثقة. الأمر الذي لا أراه اليوم بمن يقود هذه البلاد.
0: الانتخابات، تم تقديم القوائم، طبعا في محاولات لشطب مرشحين وقوائم، من ضمنه طبعا القوائم العربية، من ضمنه مرشحين عرب. كيف ترى وضع المجتمع العربي، المواطنين العرب أمام هذه الانتخابات القريبة؟ بعدين راح نخوض كمان أكتر للعمق، بس هيك لما بتشوف النظرة الشمولية دكتور سامر، وأنت مواكب للانتخابات منذ سنوات، وأنت أيضا من الطواقم اللي بتبحث وبتشوف إيش وضع المجتمع، إيش اللي بيحكي بوصل لذهنه وبتقبله، إيش وضعنا اليوم أمام هاي الانتخابات القريبة؟
1: أولا أنا أقمت وأدير الائتلاف لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي منذ عدة سنوات، ويعني بحوزتي العديد من الاستطلاعات والأبحاث حول الموضوع. نحن ندخل الانتخابات بوضع مقبول،
0: لا هاي المرة
1: لا أريد أن أقول أنه بوضع مثالي، ولكن بقائمتين وليست ثلاث قوائم. يعني
0: بس المواطن كان بده قائمة واحدة، ما صارش يعني
1: القائمتين باتفاق فائض أصوات بينهم، أي أنه لن يضيع أي صوت عربي لأنه يوجد اتفاق فائض أصوات بين القائمتين، وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا أنهم وصلوا
0: هذا. خلينا نوضحه للمستمع أنه الأمل لدى المواطنين على الأغلب هيك اللي شفناه إنه تكون قائمة واحدة، ما صارتش قائمة واحدة، هم قائمتين، توقيع فائض الأصوات بيناتهم، إيش هذا بيعني من ناحية الاحتمالات بالنسبة لعدد المقاعد؟ لأنه بالآخر الإشي عدد، هذا رح يقرر مين رح يشكل الحكومة القادمة.
1: كل إنسان يريد أن يصوت يريد أن يحسب صوته.
0: نعم.
1: خلينا نعطي مثال لنفسر الموضوع. إذا حصلت قائمة معينة على 5 مقاعد ونصف وقائمة أخرى على 7 مقاعد ونصف يجمعون بين المقاعد وسيكون لهم مقعد زيادة.
0: النص والنص
1: سيكون مقعد لإحدى القائمتين اللي بتجيب أكثر على الفائض على العدد الكامل من المقاعد. ولذلك لن يضيع أي صوت في هذه الانتخابات. وهذا مهم جدا. هذا شبيه جدا بأن تكون قائمة مشتركة. وأنا أريد أن أنوه بالنسبة للقائمة المشتركة. هنالك مطلب شعبك. أنا أيضا أردت قائمة مشتركة. ولكن الاختلاف لم يكن على كراسي. ولم يكن على ترتيب من أول ومن ثاني.
0: ما وصلوش لسه لهاي المرحلة.
1: لأنهم اختلفوا سياسيا. وأنا أعتقد أن الخلاف السياسي والتنوع هو كنز. مجتمع طبيعي من 1,170,000 مصوت عربي في الانتخابات القادمة. طبيعي أنه كله ما يكون على نسق واحد ويكون في اختلافات.
0: الأرقام. أنا بحب الأرقام. قديش عدد أصحاب حق الاقتراع؟ خلينا نوضح لأنه نحن كمجتمع عربي مجتمع فتيل. يعني كتير في عنا أطفال اللي هم تحت سن الانتخاب. فإذا فلو إحنا 2,000,000 بس مش معناته أنه عنا 2,000,000 صوت. قديش عدد الأصوات في المجتمع العربي؟
1: نحن بالفعل 21% من المواطنين ولكن 17% من أصحاب حق الاقتراع. عدديا 1,170,000 مصوت منهم 130,000 مصوت لمرة واحدة في الانتخابات القادمة لأول مرة في الانتخابات القادمة. فنحن 17% من عدد المصوتين. يعني هنالك شعارات إحنا 20-21% لازم نكون 25. لا هاي مش مضبوطة. إحنا 17% إذا صوتنا بنفس النسبة قوتنا الانتخابية بين 19-20 عضو كنيسة.
0: كمان مرة كيف ممكن انه ندخل 19-20 عضو كنيسة؟
1: اذا كانت نسبة التصويت لدى العرب مشابهة لنسبة التصويت لدى اليهود قوتهم الانتخابية بين 19-20 عضو كنيسة. ولكن اريد ان انوه مش 100% منهم بصوتوا للقائمتين العربية.
0: رح نحكي كمان هذا الاشي انه في بصوتوا لأحزاب اخرى.
1: فلذلك ولكن القوة الانتخابية هي بين 19-20 عضو كنيسة.
0: طيب القوة الانتخابية هالقد بس في اللي خلال الفترة الماضية كانوا يقولوا إذا ما صارتش قائمة مشتركة إحنا مش رايحين ننتخب. البعض توقع إنه نسبة التصويت تكون 20%. توقعاتك بموقعك بالاستطلاعات باللي عم بتشوفوه وقديش راح تكون نسبة التصويت بالانتخابات الماضية؟ تقريبا نص أصحاب حق الاقتراع قعدوا في البيت.
1: انتخابات الماضية نسبة التصويت كانت 53%.
0: 53% يعني نص المجتمع العربي بغض النظر لمين بيصوت لأي حزب سواء ليكود ولا ليبرمان ولا الديمقراطيين ميرتس العمالة الموحدة المشتركة نص المجتمع العربي قعد في البيت يوم الانتخابات. دكتور سامر
1: احنا اليوم 40 يوم قبل الانتخابات.
0: نعم.
1: وأنا أتوقع وأنا أعرف أنه البرنامج مسجل طبعا أنه نسبة التصويت بدها تكون بين 60-65 وأقرب إلى 65%. طبعا 40 يوم قبل الانتخابات ممكن كثير تصير أحداث اللي تأثر للسلب أو للإيجاب على الموضوع. ولكن في الوضع الحالي هنالك فهم في المجتمع العربي إنه ما كان بالماضي يجب أن يتم تغيير. وهنالك فهم أنا ألتقي مع شباب
0: بس ليش
1: يوميا.
0: 65 ليش مش 80 لما للسلطات المحلية بيروحوا فوق 100%
1: مرات 105% صح.
0: ليش يعني ليش أصبح الأمل بإنه 60-65 ليش مش 80؟
1: طلع أنا يعني أعمل كل حياتي من أجل أن يكون الرقم
0: أعلى
1: ومشابه. وأنا أعتقد أنه المجتمع اللي هو أقلية في دول لازم يصوت أكثر من الأكثرية.
0: دائما هيك على فكرة هيك. بالدول العادية الأقليات بتصوت أكثر من الأغلبية.
1: في أمريكا اليهود 2% قوتهم الانتخابية بشكل عام حوالي 4% يعني ضعف عددهم لأنه يصوتون ضعف المواطنين العاديين. ولكن عنا الوضع مختلف. عنا أقلية بتتصرف زي الأغلبية وعنا أغلبية بتتصرف زي الأقلية. عنا أقلية عربية اللي بتشعر حالها جزء من فضاء عربي أكبر أو جزء من شعب فلسطيني أكبر ولذلك أحيانا تتصرف كأكثرية. ولكن أنا أعتقد أنه تحت لواء المواطن الإسرائيلي نحن أقلية وأن يقول غير هذا هو يموه الجمهور. ولذلك يجب أن نتصرف كأقلية وأن نصوت بأكبر أعداد. الرقم الماكسيمالي أكبر رقم ممكن نوصل له 80%. هو فعلا إحنا مرات بنضحك وننكت على نسبة التصويت في الانتخابات، حتى في انتخابات سلطات محلية نسبة التصويت عند العربي 82%. وهنالك مقاطعة مبدئية للانتخابات لدى قسم، وهو قسم ضئيل حوالي 5-7%.
0: هدول حطهم على جانب،
1: فيبقى الطموح أن تكون النسبة حوالي 75%، وهي نسبة مساوية لما نسبة التصويت في الوسط اليهودي. وأعتقد أنه يجب أن نطمح إلى ذلك المكان. أنا عندما أقول 60-65% أنا واقعي، أنا أعمل أبحاث حول الموضوع وأنا أقول أنه هذا هذا الوضع الحالي.
0: وجودك معي اليوم مهم، لأنه رح نشرح كمان بس على ضوء التوقع بأنه نسبة التصويت، ونشرح ليش في المجتمع اليهودي متوقع أنها تكون كتير عالية، وهذا يعني يضعف النسبة، بأنه بالنسبة للعرب إذا كان 50-55 تأثيرهم رح يكون أقل بكتير، لأنه النسبة العامة ما إحنا شايفين الأحزاب كلها يعني هالقد موجودة في ثورة انتخابية. ولكن إحنا كمان منلخص أحداث الأسبوع، وبيهمني مع بعض هيك نرحب في مقابلات مع الضيوف، ومن ضمنهم نرحب الآن بهشام سليمان، الممثل والمخرج والمبدع ومدير مركز تياترو والمسرح العربي في أم الفحم. أهلا بك هشام سليمان، تحياتي.
2: تحياتي لك إيمان.
0: هلا، معي هون سامر السويد بالاستوديو كمان هشام،
2: وبهم
0: هلا فيك هشام. احنا بنحاول نلخص احداث الاسبوع، وكثير بنحكي عن العنف، بنجرب ناخذه من طريقه تانية. فبدايه حدثنا عن الدراما الاجتماعيه، تجربه اللي وصلني معلومات عنها، بس بهمني اسمع منك، لانه بهمنا كمان انه الفن يكون جزء من حياتنا الاجتماعيه.
2: صح 100%. فيلم تجربة هو سينما مستقلة، احنا بالتعاون مركز تياترو ومركز القلعة قررنا ان احنا نعمل فيلم سينمائي اللي هو قصير 45 دقيقة، اللي اخذنا كل موضوع الجريمة والعنف المستشري في مجتمعنا العربي، ولكن احنا اخذنا قصة يعني بعد بحثك عملناه، وانا كمان كان سؤال كتير كان مهم لإلي، انه كيف اليوم شاب عمره 16-17 سنة بقع في المصيدة بفخ ما يسمى الجريمة المنظمة. ومن هون اكتشفنا انه في حالة اجتماعية اليوم احنا بنفكر انه الشاب اللي بتوجه لهاي المنظمات هو جاي من خلفية فقر، او انا عارف بده شوية ثقافة شوية تربية شوية، لا ما لهاش علاقة اليوم بالمرة. اليوم ممكن شاب اللي عمره 16-17 سنة من عائلة جدا جدا محترمة، واحنا اليوم كتير بنشوف انه طب هذا الشاب احنا ما نعرفه من عائلة محترمة كيف انه وقع في هذا الفخ او هاي المصيدة.
0: نعم.
2: الموضوع كتير اكبر من هيك للأسف. للأسف اليوم اي شاب اللي هو معرض انه يكون وكأنه الضحية الجاي بني مفهوم، لأن هاي الشباب اللي هي ضعيفة اللي جاي من خلفيات ثقافية كتير ضعيفة.
0: نعم.
2: اللي ممكن يقعوا في المطب. فإحنا أخذنا سبقنا الفعل إيش بيصير قبل، وعندنا قصة كتير حلوة ليش تمنيها التجربة. إنه
0: بس تقولش إيش بيصير بالآخر يا هشام أكيد. عشان يضل فيه هيك تشوق، وإحنا منحاول. فإذا تجربة عرض ولا خلال هذا الأسبوع، ولكن في إمكانية طبعا لعرضه في مؤسسات، في مدارس، في مراكز.
2: هاي كل الفكرة، لأنه إحنا عنا 3 محاور، عنا أخذنا البيت الشارع والمدرسة.
0: ممتاز.
2: شو بيصير ب3 محاور هدول؟ كيف هدول 3 محاور بالأخير بالنهاية الأمر هني بلتكوا مع بعض. ومن خلال قصة هذا الشاب اللي عنده طموح كتير كبير زي أي شاب بالثانوية، ولكنه شو إحنا بنسميها بصير عنده عيون كبار، بده الأشياء تيجي كتير سريع وسهلة، وما بده يتعب.
0: وهذا بالضبط انت عم بتحط اصبعك على الجرح. سامر السويد، سامر احنا منلخص احداث الاسبوع، بس كمان منربط الامور ببعضها البعض. انت تأتينا اليوم على كرسي موضوع الانتخابات، ولكن ايش بتضيف على قضية الثقافة، الفعاليات الثقافية، المسارح، يمكن الميزانيات، ماذا تضيف او ماذا تقول لهشام سليمان؟
1: اول شيء بحيي هشام سليمان وأنا متابعه في نشاطات أخرى، وكان ضيف في واحدة من النشاطات المقومة مؤخراً.
0: نعم.
1: كثير من حيي على نشاطه.
2: الله يسعدك، شكراً.
1: طبعا يعني هوية وزير الثقافة مهمة جدا لكل فنانينا، لكل يعني كلنا نريد أن نتذوق ثقافة تلمسنا، وهنالك اليوم وزير ثقافة يعني آخر مرة طلع على الإعلام قال أنه بده يسحب مواطنة اثنين عملوا فيلم ماذا الفيلم الأخير. يعني وزير ثقافة يحارب الثقافة، يحارب تنوع الأراء، يحارب الرواية الأخرى. ولذلك يعني عندما نتحدث عن تغيير حكومة هو يلمس كل مجالات حياتنا، وفي الموضوع الثقافي طبعا هذا يعني هنالك فرق بين من سيكون وزير الثقافة، وهذا سيؤثر على المسرح في أم الفحم وعلى المسرح في البقيع وعلى المسرح في الناصري. يعني هذا الإشي يعني لازم نشوف الربط دائما بين الأمور.
0: هشام سليمان، كلمة أخيرة قبل ما أشكرك هشام.
2: لا، كلمة الأخيرة هي إنه هاي إحنا شو منقول، إحنا لازم نسمك الفعل، لازم نجبرها قبل ما تنكسر. هاي المواضيع والثقافة والمسرح بشكل عام، كل أنواع الثقافة طبعا والفنون، هو إشي كتير مهم وهو وسيلة رائعة وأثبتت نفسها عالميا. للأسف يعني للأسف إحنا لحد اليوم بعدنا مش مأمنين إن الثقافة والفن بشكل عام هو من أهم وبن أولويات أي مجتمع بده يتحضر ويتقدم.
0: نعم، في المقولة أعطني من يبني مسرح يغلق سجن، إشي من هالشكل.
2: صحيح.
0: هشام سليمان.
2: فيلم تجربة. نعم. للتأكيد فيلم تجربة، يعني غير إنه إحنا نعرض الفيلم وكمان إحنا بنعمل نقاش، هو ممكن يكون يعني طريقة لمنع الضحية القادمة.
0: هشام سليمان، تجربة ضد العنف. أنا دائما بحب أختار تلخيص أحداث الأسبوع كمان من هاي الزاوية، وأنت تتناول موضوع العنف من زاوية أخرى تعرضها أمام المشاهدين، ويمكن هاي كمان دعوة لمدارس، لمراكز جماهيرية، لكل المراكز اللي بهمها شبيبتنا، فرجوهم الفيلم، خلينا ننقذ هذا الشاب قبل ما يغرق في عالم الجريمة. شكرا هشام. شكرا
2: كثير، يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا. وسامر، قبل ما نخرج إلى فاصل إعلاني، في كمان نقاش قضية إنه أنت قلت حتى التأثير على الميزانيات، على الثقافة، مش كله بس سياسة عليا. وجود أي حزب في الائتلاف أو في المعارضة بتفرق، لأنه هذا كمان واحد من النقاشات اللي موجودة في مجتمعنا العربي، وواضح أنه الموحدة كما كان في حكومة التغيير ذهبت بخط أنه أنا بدي أدخل للائتلاف، ودخلوا الائتلاف.
1: طبعا وجود حزب في الائتلاف يؤثر أكثر، ولكن اختزال التأثير فقط في الائتلاف أيضا مرفوض. يعني هنالك إمكانية للتأثير في المعارضة أو في دعم من الخارج أو في دعم في
0: بس أمام هاي الحكومة المعارضة، يعني المعارضة كانت ضعيفة. مش عم بحكي فقط الأحزاب العربية، يعني حتى الأحزاب يش عتيد وليبرمان وغيرهم ما كان قوة كبيرة إلهم، حتى إنه هاي الحكومة خلصت كل فترتها بالكامل.
1: كانت معارضة فاشلة ليس فقط ضعيفة. يعني أنا ولكن
0: ما عطوش فايت يعني للائتلاف.
1: صحيح، ولكن السياسة لم تبدأ فقط في عصر هذه الحكومة الأخيرة. تاريخيا هنالك تجارب لتأثير من المعارضة، وهنالك تجارب لتأثير من الائتلاف. ما أريد أن أقوله أنه لا يمكن اختزال النقاش الذي يؤثر هو في الائتلاف والذي في المعارضة لا يؤثر. هنالك إمكانية أن تكون بالائتلاف وأن تكون كسول وغير ناشط ولا تؤثر.
0: نعم.
1: وبالعكس، يعني أن تكون في المعارضة ولكن أن تمرر قوانين، أن تمرر اقتراحات قوانين، وأن تجلب ميزانيات. يعني خطة 922، الخطة الحكومية الأولى، حدثت عندما كانت القائمة المشتركة في المعارضة، ورئيس الحكومة اسمه نتنياهو، يعني مش حكومة داعمة وإلى آخره.
0: نعم.
1: أحيانا هنالك يعني هنالك إمكانيات تأثير. الموضوع مش أبيض وأسود، موضوع أكثر رمادي. يعني
0: وهون بيهمني أسمع منك كمان توضيح، لأنه احنا بنحاول نوضح الامور للمواطن العربي. قضيه كيفيه العمل البرلماني، صحيح انه احنا بنشوف خطابات وبنشوف نقاشات، بس في لسه قضيه اللجان البرلمانيه اللي هناك كمان بتتحدد امور كثيره. اذا تحدثنا مثلا عن موضوع الثقافه، قضيه الميزانيات، طرح المواضيع، فماذا عن الميزانيات وإمكانية التأثير عليها من خلال عمل اللجان البرلمانية؟
1: يعني لجنة المالية في الكنيست تأثيرها، يعني عضو في لجنة المالية في الكنيست تأثيره أحيانا يكون أكثر من عضو في الائتلاف الحكومي.
0: لهالدرجة؟
1: أحيانا، ليس في كل، حسب الاستفافات وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهنالك إمكانية للمساهمة بهذا الموضوع، أو في لجنة الداخلية في قضايا التخطيط والبناء. يعني عضو كنيسة في لجنة الداخلية يستطيع أن يؤثر على كل التشريعات في قضايا التخطيط والبناء، ونحن نتحدث عن كامينتس، نتحدث عن قوانين مهمة لكل مواطن. ولذلك العمل في الكنيسة ما يصل للمواطن بشكل عام العناوين، والعناوين بشكل عام تكون حول القضايا السياسية الكبرى وليس حول القضايا اليومية،
0: وتصريحات هون وتصريحات هناك وهيك عناوين الكبيرة.
1: يعني فتح مدرسة في بلد للأسف الشديد هو مش موضوع مهم للأخبار بالعبري،
0: بس هذا وين بتكرر؟
1: هذا الأشياء جزء منها بتقرر في اللجان، أو مثلا مضمون على قانون، تصليحات في قوانين، يعني أشياء اللي هي.
0: طب قول لي يا سامر، يا دكتور سامر، يعني المواطنين العرب مش متابعين شغل الكنيسة؟
1: المواطنين العرب
0: ليش طولت لهيك تجاوب؟
1: لا، لأن المواطنين العرب كالعالم كمواطنين العالم اليوم الناس متابع الأخبار عن طريق الشبكات التواصل
0: التيك توك والإنستغرام،
1: وعن طريق أفلام قصيرة تبدأ 30 ثانية. يعني صعب أنه نطلب من مجتمعنا يتعمق بالموضوع والعالم كله موجود بمحل مختلف. ولذلك يعني واجب الأحزاب، واجب القيادات أنه تلاقي الطرق تتواصل مع المواطنين بطريقة أفضل، يمكن عن طريق وسائل التواصل، عن طريق يعني هناك مواطنين يبحثون عن العمق، وهذول بتلاقيهم بيسمعوا بودكاست ولكن الأغلبية الساحقة
0: وبدخلوا على موقع الكنيسة وبشوفوا أي نقاش كان في لجنة كذا وكذا وإيش قال إيش تم إنجازه، بس الأغلبية
1: الساحقة تستهلك الإعلام اليوم عن طريق تلفونها في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بس هذا بحطكم أنت وأنت أيضا كمان يسعى لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي أمام مأزق. كيف بدك تقنع المواطن؟ بتقدر تجي تشرح له كم لجنة برلمانية فيه وكيف الأمور بتمشي؟ كتير صعب، بدك أنت كمان تكون بالتيك توك عشان توصل
1: يعني
0: له.
1: أنا بدي أقول لك بصراحة، أنا بحبش كثير الإعلام ولا التصوير ولا الأفلام، بس عم بشوف نفسي مضطر مؤخرا أكون بكل هاي
0: مضطر تيجي عندي كمان وتكون معنا على التلفزيون وعلى الراديو وعلى الفيسبوك، لأنه هاي
1: هذا
0: الحياة
1: برنامج
0: يعني
1: عميق وأنا إلي الشرف أكون فيه.
0: تسلم، شكرا.
1: ولكن بشكل عام هنالك يعني الحملات اللي احنا بنعملها مبنية كمان على أفلام قصيرة، رسائل قصيرة توصل للمواطن، ولذلك في بحث كبير أي نوع رسالة وإلى آخره. ولكن يعني في الماضي كانت حملات التصويت تكون حول الدعايات في التلفزيون، اليوم بطلت موجودة، أفلام قصيرة تبعت نص دقيقة دقيقة، إذا فات الدقيقة بقولك طويل كثير.
0: أصلا يعني بن غفير في اللي كانوا يسموه وزير التيك توك، لأنه كتير وصل كتير للجمهور تبعه عن طريق التيك توك، هدار مختار متذكرها كمان، هاي كانت على التيك توك، ما كانش عندها ولا مكتب ولا إشي
1: بتذكرهم. ولكن أريد أن أقول أنه يعني بالآخر أعتقد أنه ممكن تمويه الناس لفترة من الزمن، بس مش لكل الزمن، يعني بالآخر اللي بيشتغل ببين، اللي مجتهد ببين، عضو الكنيسة اللي عنده برنامج سياسي وماشي عليه ببين للناس. يعني بالآخر مش كله في ناس بتآمن إنه الإنتاج يعني الهفكة بالعبر هي المهمة، مش مهم شو تعمل. أنا أعتقد إنه مهم شو تعمل، ومرات بأخذ وقت لحد ما الناس تعرف، ولكن مهم شو الإنسان يعمل ويكون بالأول صادق مع نفسه وصادق مع جمهوره.
0: فاصل ونتابع.
3: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح،
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً

0: على مكان وكان بوكس.
1: برنامج نسيم الصباح مستمرون نحن معكم حتى العاشرة. ضيفي هنا في الاستوديو هو الدكتور سامر السويد المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل. وأثناء الإعلانات سامر تحدثنا عن موضوع ما بين جيل الشباب وجيل الأكبر سنًا. قلت لي أنت بتحب جيل الشباب في حركة شبيبة بيتنا 3500 من أبناء الشبيبة. بس قلت نقطة بهمني إنه الكل يسمعها إنه نخاطبهم بلغتهم, يعني إنك تجيب لهم وسيلة اللي كانت تستخدم في السبعينات, يعني لا تخاطب جيل اليوم.
2: أنا يعني هذا موضوع جدا مهم. أنا ألتقي أسبوعيا مع عشرات ومرات مئات من أبناء الشبيبة من جيل 12-13 لجيل 18. كوني يعني من المسؤولين عن حركة شبيبة بيتنا, مشروع كثير كبير اللي أقمناه اللي هي حركة شبيبة مستقلة الموجودة ب 25 بلد عربية, بتجمع بين كل طوائف مجتمعنا العربي بكل بلداته من البقيع وبيت جن في الشمال حتى رهط وحورة بالنقب. ولذا أنا ألتقي وألتقي مع كل البلاد. أنا شو أرى إنه هذا الجيل عنده إبداع مش موجود بالجيل الأكبر, يعني عنده رغبة بتغيير العالم, هو منفتح على العالم بطريقة لا نفهمها. يعني اللغة الإنجليزية تبعتهم بطريقة عن جد مثيرة للاهتمام. ولكن يجب أن نعرف كيف نتحدث إلى هذا الجيل. يعني إذا بنعطيه منشور يعني منشور بالماضي انتخابات, يعني منشور
1: ورقة هاي
2: ما حدا بيقراها. يعني يجب أن نعرف كيف نخطب بأي لغة أي مصطلحات.
1: هل لوتت الأحزاب والقيادات العربية هذا الإشي؟
2: لا, يعني أنا أقول بشكل واضح إنه يجب على الأحزاب أن تقطع صوت كبير للوصول لهذا الموضوع. وهذا الموضوع هو موضوع مهني, يعني مش موضوع تبع نجرب هيك. في مهنيين بيعرفوا يخاطبوا الشباب, لازم نسأل كيف. يعني لو إني أنا اليوم بقود حملة لحزب بعملها بشكل مهني, بترك الإشي التقليدي تبع حزبي لما أخاطب هذا الجمهور طبعا. إني إسا أفكر إذا عملت اجتماع شعبي معناته بدي أقنع الشباب, ولا شاب بدي يجي على الاجتماع الشعبي أو حلقة بيتية.
1: أنت عم بتقول إشي اللي عم بقلب كتير مفاهيم. عم بتقول اجتماع شعبي شباب مش رح يجوا, حلقات بيتية شباب مش رح يجوا.
2: صحيح, لازم نلاقي أطر.
1: طب كيف توصل لهم؟
2: أول إشي في كيف نوصلهم, إذا ممكن دعوتهم. وهو الشباب بدهم يحكوا, بدهم يحكوا همهم,
1: بدهم يحكوا مش أكتر من ما يسمعوا.
2: يعني نيجي نعطيهم خطاب أو بيان سياسي تبع نص ساعة, يعني بعد خمس دقائق ولا حدا بيكون معنا, يا بيكونوا بقلب تلفونهم يا بيكونوا برية القاعة. فأول إشي بنجي نحاورهم نسمعهم. أنا ألتقي معهم, أنا يعني بشكل عام بيكون حوار وليس خطاب. ويعني هاي مش محاضرة بالجامعة, يعني هاي مش انه لما احاضر بالجامعه عندي مواد بدي امرقها بس ساعه ونص.
1: وهم عندهم امتحان بدهم يتحضروا له, فهون فيش امتحان, هون انت بدك تقنعه يا يجي ينتخب يا لا.
2: وهون بدك تشدي انتباه الانسان. هذا الجيل بده انه يسمعه. هذا الجيل مختلف تماما عن الجيل اللي سبقه. هذا الجيل اللي فيه الاي اي, فيه يعني سمارت فون صار ورانا. فمن هذا المحل احنا يعني انا بقول انه يجب مهننت خطاب هذا الجيل.
1: ما ضلش كتير وقت, كلهم قديش 39 يوم. قضية أراضي مجد الكروم, ينضم إلينا الآن الإعلامي محاسن ناصر. أهلا بك محاسن, تحياتي.
3: صباح الخير إيمان إليك ولكل المسلمين والمستمعات ولضيفك العزيز الدكتور سامر السويد الذي كان له طبعا بصمة أيضا فيما جرى في مجد الكروم.
1: بالضبط, هلأ رح نسمع منه. بداية محاسن, كيف الأجواء عندكم اليوم؟
3: الأجواء اليوم هادئة, يعني اليوم صباح يوم الجمعة, يوم أمس مساء كان هناك نوع من زيارة موقع الروسي. طبعا هي أرض المجدلوية بحتة. طبعا كان هناك احتفالات نوعا ما, الحراك الشبابي تواجد هناك بكميات كبيرة بالرغم من طبعا إخلاء المستوطنين الذين وصلوا إلى هناك وحاولوا طبعا إقامة بؤرة استيطانية. ولكن أريد أن أقول أن ما حدث في مجد الكروم لم يكن حدثا عاديا, ولا خطوة لحماية الطبيعة ومنع الحرائق من خلال تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للرعاية طبعا من كما ذكرت منظمة كرين كيامت، بل كان خطوة يعني كانت خطوة بداية لمخطط استيطاني واسع وكبير في الجليل والنقب يعني. والدكتور سامر بدون أدنى شك يعرف هذه الخطوة التي انطلقت طبعا من وزير المالية اليميني بتسال المتريتش بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي بن كبير ومؤسسات وجمعيات أخرى بهدف طبعا تغيير الواقع الديموغرافي في الجليل والنقب بعد ادعاءات أن العرب هم الأكثرية في الجليل والنقب. نعم. هذه خطوة ربما تكون في هذه المرحلة هي كدعاية انتخابية لسموتريتش مع اقتراب موعد الانتخابات، ولكنها خطوة مستقبلية بحتة طبعا بهدف طبعا تهويد الجليل أو ما يسمى تهويد.
1: وهنا يهمني أن أسمع رأيك دكتور سامر السويد، أنت أيضا المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، ومن أبرز الأمور اللي بتشتغلوا عليها قضية الأراضي، قضية المسطحات البناء وغيرها، مناطق النفوذ، تراخيص بناء، فإذا كيف فتنظرون وكان لكم موقف مهم في هذه القضية سامر؟
2: حسب رأيي في كل قضية أرض ومسكن في مجتمعنا، الحل السحري هو أنه يكون في تضافر جهود بين الإشي المهني وبين الإشي الشعبي.
1: نعم.
2: وهذا كان في مجلس كروم، يعني إحنا قدمنا ورقة موقف اللي فيها مسح تخطيطي عن الوضعية تبعت الأرض، عن أنه هاي الأرض هي معدة مستقبلا لتوسيع وتطوير البلدة مجلس كروم.
1: نعم.
2: وأنه يعني هون فيش نوايا طيبة بأنه جايين يرعوا هون في
1: لحظة بس عشان نفهم، هاي الأرض هي أرض تابعة لمين؟
2: هاي الأرض هي أرض يعني القسيمة اللي كان في عليها المستوطنة هي بملكية مشتركة، نصها هي 8 دولم، 8 دولم ونص.
1: نعم. 4
2: منها للدولة لكرن كيامة لإسرائيل، و4 لمواطنين من مجد الكروم، 4 دولم لـ3 مواطنين من مجد الكروم.
1: لحظة، هدول المواطنين اللي معاهم طابو مسجل الأراضي على أسميهم؟
2: طبعا معاهم طابو، وعشان هيك يعني كان واضح لنا من البداية إنه هذا المشروع رح يفشل، يعني إذا ما طلعوش من قرار داخلي رح تطلعهم المحكمة، ولكن في إمكانية إنه ينقلوا على الأرض الجنبها اللي هي كلها للدولة. ولذلك كان ضرورة لطرح موقف تخطيطي.
1: نعم.
2: إنه هاي الأرض هي أرض حسب مخططات الدولة مش مخططات مجد الكروم، معدة لتطوير مجد الكروم.
1: نعم.
2: ولذلك يعني جلب ناس من الضفة مستوطنين على هاي الأرض معناته أول إشي أنت بتناقض المبدأ التخطيط اللي أنت يا دولة حطتيه، يا مؤسسات التخطيط حطتيه.
1: نعم.
2: وكان نجاح سريع.
1: نعم.
2: بإزالة المستوطنة، ولكن يعني أريد أن نوه لولا وقفة أهل مجد الكروم لما كان هذا النجاح السريع.
1: فإذا محاسن خليني أسمع منك كيف يعني تلخص وتجمل ما قام به أبناء مجد الكروم، وأعتقد أنه في كمان من بلدات تانية كمان أجوا للمساندة، كيف يعني التجربة هاي كيف أنت بتشوفها كأبناء مجد الكروم في قضية اللي كانت يعني بتهدد إشي كتير مهم، قضية الأرض والمسكن، مخططات بناء، مساحات، مناطق نفوذ، تطوير البلدات العربية؟
3: وهذه هي قضية الجماهير العربية أيضا في مجتمعنا العربي، قضية الأرض والمسكن هي من أهم القضايا اليوم، بالإضافة طبعا إلى العنف والجريمة، يعني هي قضايا ملحة.
1: نعم.
3: التي تعصف في مجتمعنا. طبعا حضور فتيان أو زعران التلال من المستوطنين الذين حضروا من الضفة الغربية لم يكن بهدف يعني المرعى كما ذكرت، إنما طبعا لهذه البؤرة الاستيطانية، ولكن هبت أهالي مجد الكروم يعني غير مسبوقة بالفعل، بدون أي توجه، بدون أي توجيه من قبل قيادة نوعا ما في البداية الأمر. طبعا في بعدها طبعا المجلس المحلي تدخل واللجنة الشعبية تدخلت، ولكن حب الأرض طبعا للمواطن العربي يعني دفع بأهالي مجد الكروم طبعا للخروج كبارا وصغارا، أطفالا ونساء ومسنين وفتيات وشباب، يعني الحراك الشبابي المجدلاوي خرج بدون تردد حتى، ووصلوا. نعم. إلى منطقة الروس هناك طبعا بصورة سلمية، لم يكن هناك عنف، لم يكن هناك أي يعني بأي اعتراض من ناحية عنفية مثلا، ولكن كمان هناك يعني المواطنين، كان هناك ائتلاف شامل لكل ما حدث في مجلسهم، أيضا من قوى سياسية من المجتمع اليهودي وخصوصا من أهالي جيلون وتسوريت المجاورتين لمجلس روم. كان هناك كمان تضامن من قبل هذه المجموعة من هذه السكان هناك، أن تواجد هؤلاء المستوطنين في هذه البقعة من الأرض ليس في مكانه، وإنما

0: الوعي السياسي العالي لأهل مجد الكروم اللي خلاهم رأسا يطلعوا ويتصدوا الموضوع. ثاني
1: نعم.
0: إشي أهمية الشراكة اليهودية العربية. أنا معي شخصيا تواصل أهالي من هذول البلدتين
1: نعم.
0: ليأخذوا ورقة الموقف ويأخذوها إلى الصندوق القومي إلى ككال
1: نعم.
0: لكي يطالبوا بإزالة المستوطنة. يعني هم توجهوا لنا لأنهم عرفوا أن هنالك ورقة موقف معينة، وهذا مهم جدا. وأيضا في المظاهرات لم يترك أهالي مجد الكروم لوحدهم، كان معهم أهالي البلدات اليهودية القريبة. وأنا أعتقد أنا كابن المنطقة كابن
1: نعم.
0: الجليل أعتقد أنه بين المواطنين في الجليل هنالك حياة مشتركة، يعني بتفاوت، ولكن هنالك نموذج للعيش المشترك يجب أن نحتذي به.
1: أنت عم تقول نقطة مهمة، إنه المسألة مش عرب ضد يهود أو يهود ضد عرب، الصورة مش هيك.
0: هناك كان واضح إنه في
1: بشكل عام حتى
0: في ناس إجوا من برية المنطقة من الضفة مستوطنين يعكروا الأجواء وتصدوا لهم كل مواطني المنطقة عرب ويهود، كان واضح.
1: خلينا نرحب الآن بكمان محطة. إحنا بنحاول نلخص أحداث الأسبوع. سمعت عن مشروع نساء العسال؟
0: معني أسمع.
1: هلأ رح تسمع إشي كتير مميز، أنا متابعتهم منذ فترة طويلة. أولا نرحب بالمحامي فادي سويدان مدير جمعية الشبان المسيحية الدولية في مدينة القدس. صباح الخير فادي.
2: صباح الخير إيمان. صباح الخير دكتور سامي.
0: صباح الخير.
1: وعلى الخط الآخر وفاء عقل طيارة مركزة مشروع نساء العسل في منطقة المثلث ومديرة فرع نقابة معا في المثلث. أهلا بك وفاء، تحياتي.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: هلا صباح النور. بدي أسمع منك عن مشروع نساء العسل، وبعدين أسمع منك فادي ليش كان مهم لإلك إنه أنتوا كمان تكونوا مؤسسة اللي بتعرض هذا المشروع أمام الجمهور. ما هو نساء العسل وفاء؟
3: نساء العسل هو مشروع قامت به جمعية معا بالتعاون مع جمعية سندانة الجليل لتعليم النساء وتدريبهن على تربية النحل العضوي. كان مهم جدا لمعا ولسنديانا انه يعلموا النساء كيف يربوا النحل من منطلق انه احنا بنهتم بالبيئة وبنهتم بالكرة الأرضية وبالطاقة الخضراء. ف استكمال لكمان دورات قامت الجمعيتين سنديانا ومعا بتثقيف النساء وتعليمهن وتدريبهن اخترنا انه نعلمهن كيف يربوا النحل حفاظا على الكرة الأرضية. وكلياتنا بنعرف قديش أهمية النحل للكرة الأرضية،
1: بس الإشي أعمق لسه حتى من فقط النحل والعسل. وهذا الإشي اللي خلاك فادي سويدان إنه أيضا تختار وتقرر عرض فيلم نساء من أجل عالم أكثر حلاوة، لأنه هون الإشي كمان فيه شراكة عربية يهودية، فيه موضوع تمكين النساء ودعمهم حتى كمان يكونوا جزء من مشروع اقتصادي. فلماذا اخترت ذلك فادي هذا الفيلم الذي أيضا عرض عندكم واخترتوا له كمان هيك عنوان رحلة أمل؟ عجبني كيف هيك عملتوا الإعلان فادي.
2: شكرا إيمان أول شيء على الفرصة اللي أعطيتينا نحكي عن الموضوع اللي هو موضوع كتير كتير كتير مهم. والموضوع برجع كمان على بدي أرجع على النحل نفسه، قديش أهمية النحل، قديش أهمية التلقيح الزهوري تبع النحل اللي بدون النحل 30 أو 40% من المأكولات من الـ من من الـ من الزهورات اللي احنا بناكلها من البردقان وكل شغلات تانية بالطبيعة مش راح تكون موجودة. هذا إشي كتير مهم. بس جمعية الشبان المسيحية في عندها مسؤولية كتير كبيرة. اليوم احنا اليوم أكبر مؤسسة غير ربحية بالعالم، احنا بنوصل تقريبا 70 أو 80 بليون بني آدم دغري يوميا، موجودين فوق 120 دولة.
1: هذا عدد كبير.
2: 14 ألف فرع بالعالم. ولما إحنا بنشوف إنه القرارات السياسية عم بتضرنا إحنا وعم بتضر البيئة وعم بتضر كل إشي، ومش بس قرارات اللي عم بتصير مع البيئة، القرارات كمان القرارات اللي عم بتصير مع الاي اي، إحنا كمؤسسة غير ربحية كشعب إحنا عندنا دور كتير مهم اللي نصلح العالم. الفيلم اللي عرضناه امبارح فيلم اللي أنا بفترة كتير صعبة شخصيا زي كتير زيي اللي عم نفقد الأمل من السياسيين تبعونه إيش عم بيصير. الفيلم امبارح أعطاني كتير أمل.

0: أعطاني كمان، فهمني قديش قوة النساء. إحنا امبارح شفنا بالنساء قديش الزلام بتخاف من النحل والنساء ما بتخاف من النحل. يعني الزلمة بيقول لمرته أنا بقربش على النحل، أنت اعملي شغلك لحالك. ووضح لنا كتير شغلات أكتر، يعني كمان بطريقة اللي هي كمان بتضحك من نوع ما، ومن كمان بتورجي قديش الدنيا إيمان هي أم. وهذا ايش احنا كمان ساعدنا الفيلم نفهمه
1: نعم،
0: اكثر.
1: فاذا في هنا كمان اهداف بيئيه واقتصاديه، وكمان مع هيك لمسه فكاهه وفاء عقل طياره. كلمه اخيره، قديش بتقيسي نجاح هذا المشروع، مشروع نساء العسل اللي تم يعني انعكاسه من خلال هذا الفيلم؟ بس هو بالاساس هو المشروع اللي موجود وانا متابعته، في نساء ما شاء الله عليهم يعني عملوا تفاعل كتير كبير وانت انتجوا وعرضوا وباعوا، كان شيء كتير ناجح.
2: أختي إيمان، من خلال هذا المشروع النساء المشاركات هن أصبحن قائدات في المجتمع، مثل ما ذكر الأخ فادي بالفيلم بورجين كداش هن عندهن القدرة وأصبحن سفيرات للمجتمع ولكمان نساء إنه يهتموا بتربية النحل. العادة هاي كانت في القديم بالمجتمع العربي وتقريبا انقرضت، واليوم النساء المشاركات أحيانا من جديد إنه الاهتمام بتربية النحل هو كان ويعني كان في المجتمع العربي من الشغلات المهمة، مثل ما كانوا يزرعوا بالبيت ويربوا المواشي، كانوا كمان يربوا خلايا نحل.
1: نعم، وبقي طبعا إنه الواحد بس يشوف يتعرف على هذا المشروع عن قرب، اللي انعكس أيضا من خلال اللي عرضتوه عندكم في الجمعية. فادي سويدان وفاء عقل طيارة.
2: بس بدي أضيف أيوة جملة واحدة.
1: أيوة.
2: إنه كنا مهتمين بالشراكة العربية اليهودية، وكان انسجام عجيب مثل الانسجام الموجود في خلايا النحل. من خلال تربية النحل تعلموا النساء كيف يبنوا انسجام حقيقي بشراكة حقيقية، وكان هذا انعكس في الحقل وفي الزيارات المتبادلة.
1: انت كمان فادي شفت هذا الانسجام؟
0: نعم نعم، شفته كتير. وهذا الانسجام كمان احنا اللي بدي اقوله انه احنا كمان الجمعية الجبال المسيحية الدولية في القدس تبرعت مبلغ كبير انه يطلعوا ويعرضوا الفيلم في امريكا، وطلعين خلال كم من يوم طلعين يعرضوا الفيلم بامريكا النساء مع الناس المسؤولين عليه.
1: فادي سويدان وفاء عقل طيارة، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا.
2: تحياتي. شكرا اخت ايمان.
1: هلا. شكرا جزيلا. بهمني أسمع منك كلمة، عم تسمع النساء قياديات بهذا المشروع، وهو بالفعل مشروع كتير حلو، بس ماذا عن النساء في السياسة؟ يا دكتور سامر، أنت متابع لقضية 50-50، المطالبة بتمثيل عادل للنساء في الأحزاب كمرشحات، في خيبة أمل لدى النساء العربيات؟
3: في خيبة أمل وبحق. يعني فيش تمثيل في الأماكن الأولى في نعم. أغلب الأحزاب في أماكن بتأمل تكون مضمونة وبتأمل يكون عضوات كنيسة.
1: نعم.
3: أنا شخصيا أعتبر نفسي نسوي، يعني أنا نصير حقوق المرأة
1: إذا تؤمن بقدراتها إنها بتقدر كمان تكون عضو كنيسة
3: طبعا. بدون شك. نعم. وممكن تكون أفضل من أعضاء الكنيسة الرجال.
1: نعم.
3: هون بيجي لكن إسا. لكن السياسي يعني لا يوجد أي أحد يفتح الأبواب للآخرين للدخول إلى المعترك السياسي. هنالك نساء في مجتمعنا قويات ممكن أن يديروا الحكومة بأسرها، ولكن يجب أن يدخلوا مضمار السياسي، والسياسي مش لعبة هيني. يعني أنا بديش أوهم حدا، السياسي فيها كثير من الأشياء الممكن غير ملائمة لكثير من النساء، عشان هيك أقل نساء موجودات في السياسة.
1: بس في نساء بدهم.
3: فأنا بدعو كل امرأة ناشطة موجودة في المجتمع المدني تدخل للأحزاب وتحاول تأثر وتكون موجودة. هذا الإشي اللي عم بحكيه إسا مش عم ببرر عدم وجود نساء في
1: إيش
3: الأحزاب.
1: كان ولكن هالمرة بحيث إنه التمثيل النسائي ما كانش عالي في فترة كان عنا نساء تقريبا من كل الأحزاب في ممثلات في الكنيسة.
3: تغير هاي المرة بالجبهة،
1: يعني من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع
3: الجبهة
1: والإسلامية
3: في العشرة 15 سنة الأخيرة عندها ممثلة كانت دائما عايدة تومسليمان، وهي المرة في الأربع مراكز الأولى لم تنتخب امرأة، وهذا نعم. إخفاق، وهذا يعني يجب الإشارة إليه أنه هذا إخفاق. ترشحت نساء، ترشحت نساء للموقع الثاني والثالث والرابع ولم تنجحنا.
1: نعم.
3: وأعتقد أنه هذا واحد من مساوئ القائمة. وأنا أعلم أنه في داخل الجبهة الآن نعم. يبحثون عن موضوع لضمان تمثيل النساء في المستقبل عن طريق تحصين مكان نعم. للمرأة.
1: عندنا نشرة أخبار ونتابع برنامج نسيم الصباح، ساعة أخرى من الحوارات والنقاشات، ابقوا معنا.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
12: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مقتل فتى في الخضيرة على خلفية جنائية، اتهام شاب من طمرة بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، تمديد فترة اعتقال صحفية من منطقة رام الله بشبهة دعم تنظيم معاد، أمر عسكري بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في أراضي أميرية بيهودة والسامرة، وأمطار في شمال البلاد وأواسطها.
13: راديو مكان الأخبار.
12: إنها التاسعة في مكان. أسعد الله صباحكم. في الخضيرة قتل فجر اليوم فتى عمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة، ويستدل من تحقيقات الشرطة أنه وقع في المكان شجار بين شبان وسائق سيارة تجارية عربي من سكال الجليل أثناء قيامه بتفريغ حمولته. وفي عقب ذلك قام بدهس أحدهم مما أدى إلى مقتله، ثم لاذ بالفرار، وأطلق زملاؤه النار على السائق مما أسفر عن إصابته بجروح. وفي البداية شرع الشباك في التحقيق، غير أنه تبين لاحقا أن الخلفيات ليست قومية متطرفة. من المقرر أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شاب من سكان طمرة تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن سلطان أبو الهيجة وعمره 31 عاما تواصل عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحماس في غزة، وعرض عليها تقديم المساعدة، كما اتصل مع جهات استخباراتية إيرانية، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ مهام حيث تم اعتقاله. مددت المحكمة بأسبوع فترة اعتقال صحفية فلسطينية ثلاثينية تدعى نقاء حامد، تعمل مع قناة بريس تي في الإيرانية، بشبهة تحريض ودعم تنظيم معاد والمساس بالأمن ونشاطات جيش الدفاع والاتجار مع العدو. ويفيد مراسلنا لجون الشرطة يد حرب بأن حامد من سكان قرية بتين شرقي رام الله، وتم إلقاء القبض عليها قبل أيام. قرر جيش الدفاع لأول مرة قرر منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف الزيتون في أراض أميرية، والسمح لهم بالقيام بذلك في أراض خاصة. وذكرت قناة كان أن الجيش سيتوقف بدءا من الأسبوع المقبل عن المشاركة في إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في يهود والسامرة وتخويل حرس الحدود والشرطة والإدارة المدنية المسؤولية عن هذا الأمر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
13: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتشتد قوة الرياح وتنحسر الأمطار في ساعات الظهر. نعود ونلتقي إخباريا عند 10:00. طاب صباحكم.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
14: محرزي،
13: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
15: إذا بتبعتش
16: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
13: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
14: محرزي،
13: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
15: إذا بتبعتش
16: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
18: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
19: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
18: لا ليش، شو خاص؟
19: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
20: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
14: محرزي،
13: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
15: إذا بتبعتش
16: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: الليلة على قناة مكان،
21: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
21: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح، نلخص أحداث الأسبوع. الطاقم، ينتج هذا البث معي نادية أسمر مارون وناصر سعيد، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سامر السويد المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل. نحن معكم على راديو مكان، شاشة مكان، وأيضا على صفحة الفيسبوك إيمان قاسم EMAN KASSEM. أهلا بك مجددا دكتور سامر.
1: أهلا وسهلا.
0: تحدثنا أثناء نشرة الأخبار عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وقلت أنه في عندكم خشية من استخدام معلومات مغلوطة خطأ اللي تعرقل الانتخابات. إيش القصد؟
1: القصد أنه يعني أعتقد أنه ستكون حملة هدفها خفض نسبة التصويت عند العرب، عرقلت سير يوم الانتخابات. وهنالك يعني لا أريد أن أعطي أمثلة أو اقتراحات أو أفكار، ولكن هناك إمكانية لأنه يطلعوا عن طريق الـ AI أفلام إنه صندوق معين في بلد معين مسكر، إنه نقلوا مركز الاقتراع من المدرسة ألف إلى المدرسة باء، إنه عملوا هيك، وهذا الإشي مش صحيح، ولكن عن طريق الـ AI بسرعة بيطلعوا
0: المعلومة الخاطئة أو الكاذبة،
1: أو بصير الإنسان أو بنشروها على الشبكة. فلما الإنسان يسأل تشات جي بي تي مثلا وبأي ساعة ملائم أنا أصوت، بقول له إسا تروحش تصوت لأنه إسا في اكتظاظ، بس بكونش في اكتظاظ. أو يعني هاي شغلة صغيرة، طبعا إضافة إلى فيك نيوز حول مرشحين، سمع انسحاب فلان،
0: إنه يقولوا فلان بطل بده يترشح
1: وإلى آخره من أشياء. فعشان هيك يعني مهم جدا أركز بالنداء للمواطنين، وهذا النداء لازم يتكرر من اليوم ليوم الانتخابات، اعتماد فقط وسائل الإعلام الرسمية، وسائل الإعلام اللي نتابعها دائما، مش فجأة نشوف صفحة نصير نتابعها لأن لا، في صفحات اللي هي مشبوهة، في هنالك حملة هدفها عدم تصويت العرب، هدفها خفض نسبة التصويت.
0: في حملة من هالشكل،
1: في حملات من هالشكل،
0: حملات من هالشكل هدفها تقلل نسبة التصويت في المجتمع العربي
1: طبعا، وهذا يخدم من يحكم اليوم اليمين. يعني أنا أريد أن أقول أنه واضح جدا المعادلة، أنه كل ما صوت عرب أكثر كل ما ابتعد اليمين عن الحكم. هاي المعادلة فهمها نتنياهو من أول يوم فات السياسي.
0: كيف يعني اشرح لنا إياها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المتوقع أنه نسبة التصويت في المجتمع اليهودي تكون عالية، لأنه في هناك منافسة كتير كبيرة بين الأحزاب وكونه متقاربين، وفي الأحزاب الجديدة اللي دخلت على الساحة. فاشرح لنا هاي النقطة دكتور سامر.
1: نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة إلا مع أغلبية فوق 60 عضو كنيست.
0: والطرف الثاني طبعا،
1: ولكن الفرق أنه الطرف الثاني يمكن يستعين بالعرب، نتنياهو لا يمكن أن يستعين بالعرب. اليوم إحنا بنحكي عن ما يقارب 12-13 عضو كنيست عربي، والطرفين يتراوحون حول 55 مقعد لكل طرف. تصويت عرب أكثر معناه أعضاء كنيسة عرب أكثر، بينزل من الطرفين، يعني بينزل من الطرفين. يعني إذا إحنا عم نحكي على 55-55 معناته 10 أعضاء كنيسة عرب، ولكن إذا صار 15 عضو كنيسة عرب فبده يكون كل طرف هو 52-53. ولكن الطرف الآخر الذي يريد تغيير نتنياهو بإمكانه الاستعانة بال15 هذولي، ولكن نتنياهو لا يمكن أن يستعين بال15 هذولي. فمصلحة نتنياهو أن يكون أقل تمثيل للعرب لكي يصل إلى 60. في الانتخابات الأخيرة نجح بذلك، يعني الانتخابات الأخيرة سقط حزب التجمع وكان في تمثيل من 10 أعضاء كنيسة عرب فقط، وهو وصل 64 مقعد. فلذلك يعني طبعا نتنياهو من اليوم الأول لدخوله السياسي في أول مرة سقط ب99، سقط بسبب نسبة تصويت عالية جدا عند العرب، كانت نسبة تصويت فوق 70%، 74% على ما أذكر، ويومها سقط ويومها عرف أهمية الصوت العربي. للأسف الشديد الطرف الآخر بعده لليوم مش فهمان الموضوع إنه في مهمة وأهمية كبيرة للصوت العربي.
0: يمكن العرب نفسهم مش فاهمين يعني بعض العرب نفسهم مش فاهمين أهمية الصوت العربي.
1: لو إنه فاهمين أهمية الصوت العربي فيش حاجة لناس زي تشرح للناس قديش مهم، ولكن أعتقد إنه الناس اليوم فهمان إنه إحنا أمام وضع طوارئ.
0: انتخابات مصرية
1: جدا، أنا لا أذكر انتخابات أكثر منها حدة، يمكن آخر انتخابات كانت بال96 كانت مصيرية جدا لليمين اللي أراد إيقاف مسيرة السلام وأوسلو وإلى آخره. اليوم نحن نريد أن نوقف الفاشية، وأمام امتداد الفاشية يجب على الناس أن تخرج وأن تصوت.
0: أنت مش أول واحد بيقول عندي في البرنامج إنه هاي انتخابات مصيرية، بس خلينا نكمل ملخص أحداث الأسبوع. وطبعا مش كله، شوفوا مش كله سياسة، بس بالآخر بتشوف إنه السياسة بتأثر على كل شيء. إيش وضعك مع المتاحف؟ أنت من اللي بيحبوا المتاحف بصراحة يعني؟
1: صراحة لا،
0: تقدر تقول لي لا. لا كل واحد وضعه يعني. بس إحنا بدنا نشجع على زيارة المتاحف.
1: طبعاً.
0: تنضم إلينا لوريا دلي مركزة مشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق، لأنه عاملة مشروع اللي كان كتير مميز بنظري. أنا بحب المتاحف، عندما تلتقي المتاحف بالمجتمع العربي. صباح الخير لوريا.
2: صباح الخير، يعطيك العافية، ومرحبا لجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا. في الاستوديو هون كمان الدكتور سامر السويد. وأولا حلو المشروع اللي أنتوا بدرتوا لإله، وكان كمان في مؤتمر عنه. بتعرفي بحب أنه نغطي الأحداث المختلفة، فاحكي لنا أولا عن يعني الفكرة من وراء هذا المشروع.
2: أوكي، أنا لوريا دلي من جمعية سيكوي أفق. لكل مين بيعرف جمعية سيكوي أفق، هي جمعية يهودية عربية بتشتغل على الشراكة والمساواة بين المجتمع اليهودي والعربي في إسرائيل. البريك تبعنا بلش من سنة 2020، من حد لما شفنا ورحنا نفحص قديش مكانة اللغة العربية موجودة في المتاحف. حسينا أنه في هناك إشكالية معينة بالمتاحف من ناحية وجود اللغة العربية. وصلنا على الميدان، فحصنا وجودها من ناحية التعرخات ومن ناحية اللافتات بالمتاحف. وأكثر فتنا لكثير تفاصيل في بحث طلع بالسنة 2020 اللي ورجى صورة، فحصنا 20 متحف، ورجى صورة أنه العربي غير موجود هناك. وكانت 12 من 20 متحف اللي فحصناهن كانت إتاحة اللغة العربية فيها جدا واطي. ومن هناك إحنا بلشنا السرور تبعتنا عشان نقدر نعلي من وجود مكانة العربية. ده أنوي هون إنه المتاحف فيها عن جد دور مهم ببلورة الخطاب والقضايا والهوية والقيم المجتمعية، لأنه هي مؤسسات عامة والتمويل تبعها كمان بيعتمد على الأموال تبعت المجتمع والمواطن في الدولة.
0: لحظة سامر، أنت ملاحظ إيش بتحكي لوريا؟ نفس الفكرة اللي ذكرتها، أنت بتقول المتاحف تعتمد على التمويل وعلى الميزانيات وضمان إنه يكون في تمويل أيضا للجانب تقريب المجتمع العربي من المتاحف أو المتاحف من المجتمع العربي. بدك تشرح لنا هذا الموضوع؟
1: اولا المتاحف، يعني انا لما قلت بزورش متاحف، بزورش متاحف بريه البلاد. ببلادنا لما اكون يعني لما يكون في متحف في بلد عربيه او في متحف بورجي الروايه اللي انا بحب اشوفها طبعا بزوره.
0: طيب
1: المتاحف هي لها دور اساسي في روايه الشعب، كل شعب. يعني عن طريق المتحف نفهم من هو هذا الشعب. والميزانيه للمتاحف، يعني ما تتحدث عنه الاخت لوريا، عدم وجود اللغة العربية في المتاحف، عدم وجود الرواية العربية، وهذا أهم من وجود اللغة. يعني اللغة مرات يعني هذه الأمور يعني تقرر في وزارة الثقافة.
0: لوريا بنرجع بنلف وبندور وبنرجع لموضوع الميزانيات وقرارات في اللجان وغيرها. فإذا لوريا، يعني كيف عم بتطبقوا الرؤية اللي عندك وكونك مركزة لمشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق علشان توصلوا للهدف اللي أنتوا حاطينه اللي هو اللقاء بين المتاحف والمجتمع العربي؟
2: أنا بوافق إيش الأستاذ حكى بالنسبة لكمان أهمية وجود اللغة العربية، والأهم الأكثر هو وجود القضية العربية بقلب المتحف. في كثير صعوبة بأن نواجه هاي الشغلات من ناحية السياسات اللي عم بتكون، بس واحد من أهداف تبعنا هو كان أنه نفحص المشكلة، نشوف قديش وضعنا موجود في الميدان، وتوجهنا من هناك ل مرافعة عقبال المتاحف نفسها، عقبال الإدارة، وعقبال كمان وزارة الثقافة والتربية والتعليم. كان في جدا إشكاليات، بس واحدة من الشغلات اللي احنا أخذناها التوصيات اللي عملناها، وإحنا بلشنا بأنه العرب يكون موجود، بعدين بإدماج العرب بقلب المتاحف نفسها، كمان في صناع القرار في قلب المتاحف نفسها عشان نقدر نشوف الهوية موجودة أو القضية موجودة والصورة تبعتنا موجودة. وحاولنا نبني هاي الشراكات المستدامة مع المجتمع العربي. فكان في عدة توجهات لعدة متاحف، وأنا بقدر أقول اليوم أنه صار في تغيير، في المتاحف.
0: يعني لقيتوا انه في تجاوب للفكره والمشروع اللي انت عم بتقوديه وبتشتغلي عليه لوريا؟
2: انه في كل المتاحف موجود وبكل المتاحف كل شيء يعني العرض موجود والفنانين العرب موجودين، لا بس الخطوات الاولى اللي كانت عم تبني وعم بتاسس يعني زي ما بقولوا في ارض خصبه في المتاحف، وفي اشخاص اللي بدها تقدم هذا الشيء ومنها اشخاص عرب. المهم انه نحكي انه لازم يكون في اكثر اشخاص عرب متواجدين في المتاحف من ناحيه فنانين، وعنا لا ينقصنا فنانين يعني كلنا بنعرف المجتمع العربي فيه ملان.
0: نعم.
2: فواحدة من التوصيات تبعتنا هي انه كمان يكون تهيئه المتاحف للعمل في فترات الازمات وتوسيع التمثيل للمجتمع العربي في المضامين المتحفيه وبناء شراكات مستدامه مع المجتمع العربي، انه هذا هو اللي بيقوي من وجود لغتنا ومن وجود هويتنا في بهاي المتاحف.
0: نعم. كيف بتقيم المشاركة؟ أنا أمامي القائمة من اللي كان اللي محاورين والكلمات، فأنت راضي بالآخر عن الحوار اللي جرى وبالفعل نتيجته لوريا؟
2: الحوار اللي كانوا هذا اليوم أجا عشان يلخص طيرورة العمل تبع جمعية سيكوي أفق في هذا المجال، وجاب الأشخاص اللي إحنا اشتغلنا معاهن، وكان في جدا حديث اللي أسرى إنه أكثر المتاحف تأخذ التوصيات اللي إحنا طلعنا فيهن لإيدين عشان يقدروا يكملوا. إحنا طالبنا إنه تكون هاي مش بس يعني بروجكت بيخلص الميزانية تبعته أو شخص عربي بيكون موجود وبيخلص الدور تبعه وبنتي هون، لا إحنا بدنا إنه الخطة تكون أساسية في قلب المتحف، وانه صناع القرار والاسريم والفنانين يكونوا هن جزء من هذا من هاي الصيروره. وكان هذول الاشخاص موجودين وشفنا انه في يعني تقبل اكثر، او في حتى بعد 7/10 كان لنا ورشه اللي عملناها اللي قلنا لها افشار لدبير على زي كان الاسم تبعها، وكان في لقاءات بين عرب ويهود اللي هن بيشتغلوا بالمتاحف وحكوا عن الصعوبه وحكوا عن الخوف وحكوا عن التوتر اللي كان وعن الشحون اللي كانت بعد هاي الايامات الصعبه اللي مرقت. بس برضه بعد كل هاي اللقاءات اللي مرقت حسينا انه مع كل هذا انا بدي اسمع شو الشريك العربي بيحكي، او بدي اسمع شو المجتمع اليهودي بيحكي. مش هوين، مش عم بقول انه كل شيء كان اسا كل شيء زهر زي ما بقوله، لا بس الصعوبات لازم يكون في إلها ادوات اللي احنا نقدر نستعين فيها عشان نقدر نحسن من هاي الجودة ومن هاي الشراكة. وإحنا كمان اقترحنا هون وأعطينا توصيات لكتير أدوات اللي ممكن المتاحف تستعملها، وهي كانت واحدة من أهدافنا إنه إحنا نعطي هاي التوصيات اليوم عشان المتاحف بكرة بس سيكوي أفق تلخص هاي السيرورة وتقول إنه أنا اشتغلت في هذا المجال، تعطي هذا المحل المتاحف لتأخذ هاي الشغلات لإيديها الإدارات تأخذ هاي الشغلات، وأنا كمان بتوجه لوزارة الثقافة إنه تأخذ كمان هذا الإشي بعين الاعتبار ويصير التغيير أكثر في السياسات مش بس المتحف نفسه.
0: صحيح. لوريا دلي مركزة مشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق، كتير مهم لأنه قضية المتاحف كمان دعم للفنانين للمبدعين كمان من المجتمع العربي، وتقريب المتحف للمجتمع العربي بعطي المنصة كمان لهؤلاء اللي احنا منقدرهم جدا. شكرا لوريا، حبيت انه يكون هذا ايضا واحد من احداث الاسبوع اللي احنا بنلخصه. شكرا لوريا. شكرا.
2: شكرا، يعطيك العافيه.
0: هلا. قبل ما نكون مع مراسلنا لشؤون الشرطه بدي كلمه منك عن دور جمعيات المجتمع المدني في مجمل المشهد السياسي والانتخابات والقضايا دكتور سامر.
1: طبعا كل جمعيه هي مختصه بمجال معين، وحسب رايي يعني هن ممكن يكونوا كل الجمعيات ممكن تكون الخلفيه المهنيه تبعت الاحزاب، وانه تحضر اوراق موقف، اوراق سياسات، مطالب، تاخذ مطالب الجمهور وتضعها في اوراق مهنيه.
0: نعم.
1: وهذا دور الجمعيات. طبعا بتفاوت، هنالك جمعيات اكثر في مجالات معينه، هنالك جمعيات اكبر اصغر.
0: نعم.
1: والى اخره، ولكن اعتقد انه بالسنوات الاخيره في مجتمعنا في دور كبير للمجتمع المدني، وهذا يعني سمة من سمات المجتمعات المتطورة إنه فيها مجتمع مدني متطور، فهذا يعني بيقول إنه إحنا في المسار الصحيح في هذا المجال.
0: منيح إنه إحنا بالمسار الصحيح، بس في أشياء اللي هي مسار مش كتير صحيح، لذلك انضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، تحياتي.
3: صباح الخير إيمان.
0: لديك حتى لنا مهمة إياد.
3: نعم إيمان، بالفعل الشرطة في لواء الساحل باشرت التحقيق في حادث جنائي وقع في ساعات الفجر من هذا النهار في مجمع التسوق فيليج بمدينة الخضيرة، ويستشف من التحقيقات الأولية أن الحادث بدأ بمواجهة بين مجموعة من الشبان وبين سائق مركبة تجارية وهو مواطن عربي إسرائيلي من منطقة الجليل، ودخل في مواجهة مع عدد من الشبان الذين وصلوا لإحياء الصلوات في هذا المجمع بعد أن وصل السائق إلى المكان لتفريغ البضاعة. وخلال هذه المواجهة صعد السائق إلى مركبته ودهس أحد الشبان، فيما أطلق الشبان النار باتجاهه، وأسفر الحادث عن إصابة الفتى إثر تعرضه للدهس بجروح بالغة الخطورة ويبلغ من العمر 17 عاما. ولاحقا أعلن عن وفاته، كما أصيب سائق المركبة العربي بجروح طفيفة إثر تعرضه لإطلاق النار ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج. وكانت قد هرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة، وتم إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في منطقة منشي. وأكدت الشرطة أنه وفقا للتحقيقات التي أجرتها يدور الحديث عن حادث وقع على خلفية جنائية، ولم تتوفر شبهات بوقوع حادث أمني أو عمل إرهابي، وأنها تواصل التحقيق في الحادث. يذكر إيمان أن جهاز الأمن العام الشباك انضم في البداية إلى التحقيق، إلا أنه انسحب بعد استبعاد الاشتباه في أن الحادث وقع على خلفية قومية متطرفة. وقال السائق العربي أنه خشي على حياته وحاول الفرار من الموقع وعندها دهس الشاب الذي توفي. يذكر أن الشرطة ألقت القبض على أحد الشبان الذي يشتبه في أنه أطلق النار على هذا السائق. وبالطبع إيمان التحقيقات في هذا الحادث الخطير تتواصل من قبل الشرطة حتى هذه الساعة.
0: وأنت بطبيعة الحال سوف تتابع في بقية برامجنا ونشراتنا الإخبارية. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، شكرا جزيلا لك إياد. شكرا.
3: شكرا.
0: وحتى نتابع أيضا حواراتنا اليوم، بدي أسمع منك كلمة عن قضية الأجواء العامة. دكتور سامر السويد، الهجمة على الأطباء، معلمين عرب في المدارس اليهودية، سائقي البساط، الأجواء العامة أجواء مشحونة. العلاقات العربية اليهودية نكون صريحين بعد 7 أكتوبر حدث فيها شرخ كبير. كيف ينعكس ذلك من خلال المنافسة في الانتخابات الحالية؟ حتى قضية مجد الكروم وسموتريتش كمان هاي جزء من أجواء عامة. دكتور سامر،
1: أول إشي في أجواء عامة أقل أمن للناس، يعني كل إنسان ممكن يلاقي حال بوضعية. يعني الخبر الأخير لسه العرض المراسل الأخير إنه شخص عامل سائق إجا يحط غراض وتعرض لهجوم ولاقي حاله بوضع اللي طلع الشاحنة وطخوا عليه فأسرع فدهس واحد. كل إنسان جاي يكسب لقمة عيشه وصل لهذا الوضع. كل إنسان مننا ممكن يوصل لوضع حتى لو هو ولا له أي علاقة لا بعالم الجريمة ولا بعالم العنف. فهذا بقول إنه بالفعل إحنا بوضع لا يطاق، ويجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لقلب هذا الوضع رأسنا على عقب. الأجواء العامة مش بس مشحونة، أجواء عنصرية، أجواء فوقية. هنالك من يعتقد، هنالك اليوم تيار مركزي في الشارع الإسرائيلي يعتقد إنه اليهود أحسن من العرب عرقيا. يعني هذا خطاب يشبه خطاب فاشي وخطابات كانت في السنوات 30 من المئة السابقة من القرن السابق. وأنا يعني لا أريد أن أضيف أكثر في الموضوع، ولكن أقول إنه يعني من لا يرى مساهمة الطبيب العربي والسائق العربي والممرض العربي والمحاضر العربي والعامل العربي، هذا إنسان عنصري، هذا إنسان لا يريد أن يرى الواقع، يريد أن يرسم له واقع على كيفه على خاطره لكي يراه. الواقع مختلف.
0: نشوفه لما يوصل على مستشفى ويلاقي أنه هذا الطبيب العربي المتميز هو أكتر واحد ممكن أنه ينقذ حياته، ساعتها مش راح يسأل صح. عربي ولا يهودي ولا ينتمي إلى هاي الطائفة أو تلك. من أحداث الأسبوع اليوم في ماراثون، وعن هذا الماراثون أود أن أرحب بضيفي التالي وهو الليفتنانت كولونيل صالح حلبي، رئيس الوحدة الدرزية والشركسية في إدارة المجتمع. أهلا بك أخ صالح، تحياتي.
4: أهلا أخ إيمان إليك ولجميع المستمعين.
0: أنت تتحدث إلينا من الميدان، اللي فهمت أنه بديته بساعة كتير مبكرة، فأوصف لنا أولا الجو حواليك والمشاركة.
4: الأجواء هون كتير مؤثرة وإيجابية، فنحن موجودين زي ما قلتي هون في الفعالية في تومت، بجانب تومت جولاني، مفترق جولاني في إيار لفي. فهون الأجواء كثير حلوة، ووحدة المجتمع الإسرائيلي ككل مع الطائفة الدرزية، فالإشي جدا جدا
0: المشاركة
4: مؤثر.
0: كبيرة والتجاوب كبير كان لهذا الماراثون،
4: أكثر من 15,000 مشترك إن كان جنود وقائدين من جميع قوات الأمن، وطبعا مشتركين من جميع المجتمع الإسرائيلي والدرزي بشكل خاص. فهي بحد ذاته فعالية كثير مهمة.
0: إيش اللي بدكم تقولوه من خلال هاي الفعالية صالح؟
4: أول إشي، هذا المشروع أو هاي الفعالية هي جاي بمهمتها إحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا في الحروبات وإعطائهم الذكرى والاحترام، وأيضا إعطاء العائلات الثكلى التقدير الذي يستحق به. وهذا الشيء مش فعالية ذكرى فقط أو سباق ماراثون، إلا هو فعالية التي تضم جميع المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع. وأيضا هي فعالية اللي فيها ليس فقط ذكرى إلا أمل للمستقبل، لكي نعيش مع بعض بوحدة صف وسلام. وإن شاء الله هذه الفعالية راح تجيب الإيجابيات في المستقبل.
0: قربتوا تنهوا صح العشرة كما علمت، فإيش راح يكون بالختام؟ هل راح يكون في خطاب؟ هل راح يكون في توزيع أي دروع أو أي إشي للي أنهى كل المسار؟
4: طبعا هون لازم نقول انه المبادرين في الفعاليه هاي هن عموتات بشبيل هبانيم ودروزيم وايضا يد لبنيم واطر اخرى. فنحن موجودين اسا في الفعاليه الاخيره في هذا اليوم بعد السباقات جميعها في التكس المنهي تبع اليوم. فهون بده يكون في جوائز لكل من اجى في المراتب الاولى، وطبعا احترام وتقدير من جميع لجميع المشتركين على يد شخصيات مهمه في المجتمع الدرزي، منها فضيله الشيخ موفق طريف وامل اسعد المبادر في هذا المشروع وشخصيات اخرى، منها الدكتور رمزي حلبي اللي هو والدي الذي يعمل في منصب مدير يد لبنيم الدرزي.
0: نعم.
4: وهذه فعالية لتضم جميع المجتمع الدرزي والإسرائيلي بشكل عام، ونحن موجودين هنا في يوم مهم الذي نرى فيه يوم أساسي في السنة من أجل الشهداء والعائلات الثكلى والمجتمع بشكل عام.
0: يمكن كمان الأجواء الطقس شوي ساعدكم، كيف أنا فهمت مش كتير شوب، فهذا الإشي برضو كان يسهل على المشاركين. الليفتنانت كولونيل صالح حلبي، شكرا جزيلا لك. شكرا، طاب يومك.
4: شكرا، تحياتي. شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. هلا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: نحن الآن أيضا على الهواء بعد الإعلانات ومنكمل يعني هذا الحديث. إذا سألتك دكتور سامر السويد عن إنه اليوم من المجتمع العربي نرى في عدة أحزاب، حزب الديمقراطيين شوف عدد المرشحين اللي كان في البرايمريز عندهم، بحيث أنه بالآخر طبعا سمية بشير هي اللي موجودة في موقع ممكن يكون واقعي، ولكن يوجد أيضا من أبناء المجتمع العربي في يش عتيد، في إسرائيل بيتنا ذكرنا الديمقراطيين، يوجد في الليكود كمان بالإضافة إلى الأحزاب العربية. فإذا كيف هو التعامل مع هاي التعددية بوجودنا في عدة أحزاب مختلفة دكتور سامر؟
5: أول شيء يمكن ديت اليوم إنه التعددية هي كنز يعني مش لا. ولكن أعتقد إنه بهذا الموضوع تحديدا هنالك فرق بين الأحزاب اللي ذكرتيها. هنالك أحزاب تتعامل مع العرب كمخزن أصوات وتريد أصواتها، وهناك أحزاب بالفعل يعني صادقة وحقيقية وتريد تؤمن بالمساواة وإلى آخره. أعتقد أنه يجب على الشخص الموجود في أي حزب أن يمثل المكان الذي ينتمي إليه، وليس أن يمثل الحزب بين جمهوره. يعني إذا أنا عضو اليوم في حزب معين يش عتيد على سبيل المثال، يجب أن أمثل العرب في يش عتيد وليس أن أمثل يش عتيد عند العرب. وهذا ما يتم مع غالبية أعضاء الكنيسة الذين بشكل عام ينتخبون من الأحزاب اليهودية أو الصهيونية.
4: بس منهم بتحس إنه بيقدروا يعني بيجيبوا قضاياهم إلى حزب اللي هو ممكن يكون موجود بالائتلاف، ومن خلال هذا الحزب بيقدروا يفرضوا قضايا مجتمعهم العربي. يمكن مش سهل بس مهم ممكن تكون.
5: ما هو دولة إسرائيل إلها قديش 78 سنة ومرقنا كثير. والإنسان بيقدر يقارن شو عمله في الماضي. هاي الدولة لما أقيمت أحزاب كان في أعضاء الكنيسة العرب الأساسيين ممثلين في أحزاب السلطة. ولم يستطيعوا أن يقوموا، لم يستطيعوا بوقته إلغاء الحكم العسكري، ولاحقا في يوم الأرض لم يكن لهم دور ولم ينجزوا المساواة. وما زلنا بنفس الوضع. يعني إذا 78 سنة عم نمشي بوضع معين معناه في غلط في هذا النوع تبع التمثيل. ما أريد أن أقوله أنه أنا لا أريد أن ألغي دور أحد ولا أن ألغي أي دور لأي عضو كنيسة، ولكن أريد أن أقول أنه يجب التمثيل، يجب أن نمثل الجمهور وليس أن نمثل الحزب. وهذا يعني مرات الإنسان بنفع يطلع من الحزب إذا بشوف أنه مصلحة الجمهور مختلفة عن مصلحة الحزب. هذا قل ما نراه.
4: خلينا نرحب الآن بضيفي التالي، وهو الدكتور شفيق مصالحة، أخصائي نفسي ومحاضر في كلية أونو وجامعة رايخمان وباحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور شفيق، تحياتي.
6: أهلا إيمان وجميع المستمعين والمشاهدين، وتحياتي للدكتور سامر.
4: أهلا.
6: الحقيقة استمعت لجزء من الحديث وأنا أعجبني كثير، يعني الحقيقة أن الدكتور سامر بيحكي بهدوء وإلى العقل ومقنع جدا، فتحياتي.
4: احنا طبعا نشكره على حضوره، اجانا من البقيع قطع مسافه طويله، ولكن انت ذكرت نقطه كتير مهمه، كلمه انه يتحدث بهدوء. ودكتور شفيق، احنا في مرحله قبل الانتخابات اللي فيها المشاعر بتكون جياشه، ومع الاسف احيانا في عندك مواجهات واساءات الواحد للاخر، احيانا في تخوين وتكفير، موجودين هدول الكلمات أحيانا في المعارك الانتخابية. كيف تقرأ وضع الانتخابات من هاي الناحية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، ويمكن كمان من شعور الناس بالإحباط؟ عارف دكتور سامر، حتى الدعاية الانتخابية مرات إذا أنت كتير بتعطي للمواطن أكتر من اللازم توقعات، ممكن تكون خيبة الأمل كتير كبيرة دكتور سامر. فإذا ماذا تقول شفيق؟
6: نعم، أنا يعني أولا بالنسبة للنقطة اللي ذكرتيها، إنه إحنا يعني كل المجتمع العربي رحب في الاتفاقية بين الأحزاب حول فائض الأصوات وميثاق الشرف. ميثاق الشرف يعني هو عدم المس في الآخر، وطبعا واضح أنا بجوز بعيد يعني أفكار اللي هي الكل بيعرفها من هذه الناحية، هي إنه يعني بتقدر تعرض مبادئ حزبك، مبادئ رأيك، تركز على ما تؤمن، لكن لا تمس الآخر ولا في تفكير الآخر ولا في رؤية الآخر ولا في شخص الآخر. شخص الآخر كان خط أحمر، لما بصير هناك مناكفات شخصية بفكر إنه كل شيء بنهدم. يعني ما دام الحوار هو حول مبادئ وأفكار هذا مرحب فيه، لكن لما بمس الأشخاص هناك في إحباط، وعند مش بس عند الأحزاب وإنما عند الجمهور. لكن إيمان، أنا يعني بدي بحب أركز على كم إشي اللي بيجوز شوي غايب عن الصورة. طبعا بالمفاهيم النفسية، أول إشي خلينا نترك إنه العامل النفسي له أثر كبير. يعني معروف إنه مرات الحروبات تحسم بالعامل النفسي، اللي أكيد إنه الانتخابات راح تحسم بالعامل النفسي. العامل النفسي هنا بالنسبة لنا يعني المجتمع العربي هو كيف يمكن أن نعمل هبة شعبية، هبة اللي حصلت في السنة الأخيرة في سخنين، حصلت في مظاهرة تل أبيب، شفنا أكثر من 100,000 شخص تحركوا. اللي حركهم هو مش المبادئ، اللي حركهم مش النظرية، اللي حركهم هو الإحساس، والإحساس بالخوف، الإحساس بالتهديد، الإحساس إنه بدون ما يفكر. يعني إحنا مرات منقلل من قيمة المشاعر والإحساس. المشاعر والإحساس هو في كثير من الأحيان أهميته تغلب التفكير والتحليل والنظرية.
4: بس تعرف إيش اللي عم بيصير؟ وبيهمني أسمع رأيك دكتور سامر. بذكر دكتور شفيق مثال سخنين، المظاهرة في تل أبيب، بس اللي عم بيصير إنه بيصير هبة شعبية هيك فورة وبتروح، نرجع كمان مرة وبتروح. كيف ممكن تحويل الإشي لنهج، لاستراتيجية عمل؟
6: بتعرفي بدنا هبة شعبية تروح بس تيجي قبل الانتخابات اليوم بيوم، ويوم الانتخابات.
4: خليني أسمع دكتور سامر إيش بيقول بهاي النقطة، وهو أيضا متابع كل الأحداث في مجتمعنا. أيوة سامر،
5: يعني الوصف الدكتور شفيق هو غضب من الناس على الواقع الموضوع. الغضب هو ممكن يكون محرك لاتخاذ خطوة سياسية. خطوة سياسية ممكن تكون مشاركة في مظاهرة زي ما أعطاها، ولكن ممكن تكون خطوة أسهل، هي تصويت يوم الانتخابات، بتروح 5 دقائق بتحط الظرف بتروحي. ويجب على الأحزاب استغلال هذا الغضب. الغضب هو محرك للناس. أنا يعني خلافا للأستاذ شفيق، أنا مش أخصائي نفسي، ولكن أنا أعلم أنه يعني حملات انتخابية تبنى أيضا لتحريك أنه هذه الأحاسيس مثل الغضب تحرك الناس إلى اتخاذ عمل، وهذا العمل يجب أن يصب في أن يكون عمل سياسي وتصويت، لأنه الوجه الآخر لهذا ممكن أن يكون اليأس. هناك غضب يجب استغلاله للتصويت، والحذر أن يأخذنا أن يكون إلى اليأس.
4: دكتور شفيق ماذا تضيف؟ وأنا دائما بقول في برامجي اليأس ليس استراتيجية عمل. بعرف أنه إحنا منيأس، كمان أنا من الناس اللي لما بدي أبدأ بث وبلاقي في جريمة بنقتلوا فيها 3 بيأس، ولكن هذا بيجيبش لا إشي. دكتور شفيق،
6: نعم، يعني أضيف لما قاله دكتور سامر، الغضب والخوف يعني مسموح إنه نخاف، لأنه الخوف تبعنا هو مش خوف نظري ولا خوف خيالي، خوفنا هو خوف واقعي، وكل يوم يعني وكل حد فينا موجود في معرض أن يكون مصدر للاعتداء، ولذلك الخوف هذا حقيقي، ويجب أن يكون في صدارة التوجه إلى الناس من أجل أن يخرجوا إلى صناديق الاقتراع. أنا بدي أضيف كمان قضية، يعني اللي تعرفي فيه في علم النفس الاجتماعي social psychology بيحكوا على توزيع المسؤولية. يعني لما أنت بتكون ماشي بالشارع وبصير جنبك حدا في اللي بتطلب مساعدة إذا أنت لحالك بتساعد. لما عملوا هذه الأبحاث ولقيوا أنه لما بيكونوا 10 كل واحد بيركن على الثاني، بمعنى أنه بتتوزع المسؤولية، أنا مش المسؤول الوحيد. كيف ممكن أنه نتوجه للناس ونقول يا جماعة كل حدا هو مسؤول، ما تركنوا على الناس التانيين؟ بقول طيب ما هم بيصوتوا خلص، ليش أنا أطلع صوت؟ وهذه بتذكرني بما كتبوا إميل حبيبي في أحد رواياته طبعا مشهورة، قال أنه في شرخ كان مصلة الحديد كانت في الغابة، فالشجر صار يتهامس أنه في خطر في خطر في خطر، فقامت شجرة عجوز وقالت إذا ولا واحد منكم تقبل أنها تكون إيد لهذا الشرخ فإحنا بأمان، بمعنى أنه في مسؤولية على كل حدا في أنه يشارك وأنه يكون جزء. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي مهمة جدا برأيي هي عملية التنظيم، التنظيم وليس العشوائية في الدعوة للانتخابات، بمعنى أنه هل المجتمع العربي منظم؟ وأنا أقصد منظم يعني في على مستوى الأحزاب أكيد في تنظيم معين، لكن ما فوق الأحزاب يعني بده يكون هناك تنظيم في كل قرية وفي كل بلد عربي، أنه في هناك شبكة منظمة اللي بتشتغل على تحفيز الناس للخروج للتصويت بدون أي تطرق لمين صوته أو بدون أي علاقة لموقفهم السياسي، بدهم يطلعوا فقط يوصلوا لصناديق الاقتراع. التنظيم هذا بعرفش إذا يعني أنا المزبوط قبل لقائنا إيمان أنا استعسيت هيك شوي بعض الآراء الناس النشطين، لا يزال بفكر في فجوة اللي بدها لازم تتحرك في عملية التنظيم. وهذا يذكرني في صورة كاريكاتير اللي كان في النيويورك تايمز قبل فترة اللي فيه اثنين أصحاب طالعين على الصيد ومعهم خرتوش، فبده واحد منهم بعيق بصوب على أسد وبيحول الخرتوش على خلية نحل، فصاحبه بحط إيده على الخرتوش كله don't shoot they are organized، ما تطخش هدول منظمين، يعني الأسد بهمش بس خلية النحل ما تطخش عليها لأنها منظمة.
4: دكتور سامر بده يضيف كلمة كمان. أيوة دكتور سامر.
5: دكتور شفيق، احنا يعني بائتلاف 26 الائتلاف لرفع نسبة التصويت احنا بنعمل على مدار الساعة على هذا الموضوع على التنظيم المجتمعي. رح يكون في نشاطات قسم منها بلش ولكن الأغلب بده ينضم لاحقا في موضوع التنظيم المجتمعي للمشاركة في عملية الانتخابات. هنالك حركات شبيبة تعمل معنا، هنالك مشروع مع طلاب جامعيين، حوالي 1000 طالب جامعي سيزورون 200,000 بيت ليطلب منهم التصويت. هذا جزء من مشروع اللي أنا بقوده يعني، فبقدر أحكي عنه.
4: أوكي دكتور شفيق، طبعا للحديث ستكون بقية لأنه قدامنا 39 يوم لعد التنازل بدأ يا جماعة. بدي أشكرك دكتور شفيق مصالحة وأتمنى لك يوما خيرا. شكرا دكتور شفيق. شكرا.
6: إلى اللقاء.
4: تحية. أهلا دكتور سامر السويد، إيش وضعك مع الدبابيس؟ تجرحي بس بتصحي. شوقية عروق منصور بتلخص الأسبوع بأسلوبها. شوقية صباح الخير.
7: صباح الخير إيمان، وصباح الخير الدكتور سامر، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
4: يا هلا ويلا دبابيسك لتلخيص هذا الأسبوع يا شوقية.
7: الدبوس الأول يا أمان في الرصاص، لقد أصبح المواطن العربي يعيش في عالم من الرصاص، لا يعرف من أي جهة يأتي هذا الرصاص، من رجال العصابات والعالم السفلي أم من رجال الشرطة أو أم من شرطة حرس الحدود. بالأمس جاء خبر مقتل الشاب علاء محميد من أم الفحم الذي قتل برصاص شرطة حرس الحدود بعد مطاردة على شارع 65. الشرطة قدمت رواية لكن الكاميرا قدمت رواية ثانية، رواية الحقيقة العارية من الكذب. كما أنصفت الكاميرا مقتل الشاب من صندلة ديار العمري لولا الكاميرا لما تم الحكم على القاتل، لذلك نشكر الذي اخترع الكاميرا وستبقى الحقيقة تبحث عن العدالة المفقودة. الدبوس الثاني، في بعض من براء المدارس العربية الذين يتعاملون مع المعلمين في مدارسهم بأسلوب الانتقام. هناك ظاهرة عدم إعطاء حصص أو تربية صفوف أو حرمان بعض المعلمين من بعض الامتيازات لمجرد أن هذا المعلم ليس من جماعته. الدبوس الثالث يتساءل لماذا لا نملك المتاحف الخاصة بمدنة وقرانا أو أرشيف يهتم بتاريخ وحياة أهل المدينة أو القرية العربية. الشعوب بتفتخر وبتعتز بتاريخ الذي لذلك تقيم المتاحف وتهتم بالبنايات القديمة، لكن نحن نقوم بهدم البيوت القديمة والأسوار والأبنية الأثرية، لا نحافظ ولا نهتم. مع العلم البلديات تساهم أيضا في تدمير الماضي كما حدث في مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية حين قامت البلدية بهدم عين العذراء التاريخية، هدمت المدرسة الثانوية التي كانت مركز إشعاع تعليمي وثقافي، وأغلقت السوق التاريخي ومبنى السرايا الذي بني على يد ظهر العمر والذي كان مبنى للبلدية سابقا الآن هو مجرد أطلال بحاجة إلى اهتمام. كانت إم بتقول اللي إله ما إله ماضي ما إله حاضر. بقدر ما هذه العبارة بسيطة لكن تشير إلى أن الماضي سند ودرع للحاضر، وهناك أيضا عملية تفريغ لأولادنا من تاريخهم. والدبوس الرابع أمان في قلنسوي في المثلث خرجت أمهات للاحتجاج على عدم توفير سفريات لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة مع بداية العام الدراسي. هنا لا نتحدث عن رفاهية ولا عن خدمات إضافية، أطفال الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون إلى شفقة، يحتاجون إلى الحقوق الواضحة والميزانيات الخاصة دون أن تضطر الأمهات للصراخ على أبواب المؤسسات. والدبوس الخامس رأينا صور رؤساء البلديات ورؤساء أقسام المعارف في البلدات العربية وهن يزوروا المدارس في بداية السنة الدراسية. جميل أن يكون الاهتمام، لكن الأجمل حين نسأل هل وضعتم يا رؤساء رؤساء البلديات المدير المناسب والمعلم المناسب في المكان المناسب؟ أم كانت صفقات تتم من تحت الطاولات؟ ثم لماذا لا نرى هذه الزيارات للمدارس إلا في بداية العام الدراسي؟ كأنها رفع عتب والتقاط الصور. والدبوس السادس في المدارس التي لا يوجد بها مكتبات، هناك ظاهرة اختفاء المكتبات من المدارس، حتى أنه أحد المدراء لما سألته ضحك وقال لي في حدا بيقرأ؟ لذلك أقول للمدير والمعلم إذا أنت لم تقرأ عليك أن تصمت وتبادر إلى تشجيع القراءة والمطالعة، عليك توفير ميزانيات لشراء الكتب. في ظل الهواتف اللي اخترقت حياة أولادنا بصورة جنونية وأصبحوا عبيد لوسائل التواصل الاجتماعي، علينا إرجاع القيمة للكتاب. والدبوس السابع

0: استحبابا أمام الأطفال والبالغين الذين يحتاجون إلى برامج متنوعة من الدعم والتأهيل. المجتمع لا يقاس إيمان فقط بعدد المدارس والمباني والشوارع التي يقوم بتسويتها البلديات، بل المجتمع يقاس بعدد البرامج التي يقدمها لأصحاب الهمم كي يشاركوا ويتعلموا ويكتشفوا. الاختلاف ليس سببا للعزل، الاختلاف يحتاج إلى فرص. والآن إلى باقات الورود. باقات من الورود للحراك الشعبي في مجد الكرون. لا نتحدث عن مجرد حراك، بل عن قوة مجتمع يصر على الدفاع عن حقه. الدرس الأهم، الأرض لا تحميها الأمنيات، بل الوعي والوحدة والمتابعة والإصرار. باقات من الورود للذين يقومون بزيارة بيوت المسنين، لأن هذه البيوت بقدر توفير الحياة كريمة هناك برود في المشاعر الإنسانية. باقات من الورود إلى المؤسسات التي تقوم بتكريم موظفيها، ليس فقط عند الخروج للتقاعد، بل كلما ارتقوا إنسانيا في تعاملهم مع الناس. موظفي البنوك، موظفي المدارس، موظفي البلديات، في كل الأقسام، موظفي الجمعيات، هناك تعامل اليوم بجفاء صراحة. باقات من الورود للصبايا أو المساعدات في الحضانات وصفوف الروضات والبساتين والمرافقات للطلاب الذين يعانون من صعوبة في التعلم، لأن وجود المساعدات هدول يساهم في منح الطلاب الهدوء والرعاية والاهتمام والشعور بالدفء. وباقة ورد لك صديقتي إيمان، لأنك رجعت من أمريكا وقد اعترفت أنه بلادنا أحلى من أمريكا، وهذا لا جدال عليه، بالطبع بلادنا أحلى،
1: بس أحلى من بلادنا شوقية، ولا بلد في العالم
0: ولا بلد. أنا بصراحة بلكش أحلى من بلدي
1: أكيد. شكرا جزيلا لك شوقية عروق منصور. شكرا شوقية، طب يومك أهلا. فيما تبقى لدينا من وقت، بعض النقاط ذكرت قضية زيارة، هي ذكرت المدراء والمرشحين وغيره للمدارس، ولكن بيهمني أسمع منك عن قضية زيارة المرشحين للبيوت وللناس. تعرف إيش بيقولوا قبل الانتخابات؟ بزورونا ومنشوفهم، تاني يوم الانتخابات بيختفوا. ماذا تقول في ذلك يا دكتور سامر؟
2: رجعتيني إسا 25 سنة لورا. كنت مرشح في الجامعة، ولما كنا نزور الطلاب في مساكن الطلبة يقولوا بس على الانتخابات بتيجوا، كنت أجاوب إنه الانتخابات كمان فرصة نتعرف عليكم، فرصة نسمع منكم، عشان نروح ناخذ القضايا اللي بتهم لكم
1: ونشتغل عليها.
2: نشتغل عليها. كل أمر ممكن نطلع عليه بعدة جوانب طبعا.
1: بس في أغنية بتقول زوروني كل سنة مرة، يعني على الأقل مرة،
2: في حق
1: مش مرة كل أربع سنين،
2: في حق عند الناس أمام أعضاء الكنيسة. إذا أنا انتخبت شخص أنا بدي إياه أشوفه دائما، مش بس على الانتخابات
1: يرد علي،
2: ولكن كمان أنا بدي أشوفه يشتغل. يعني أنا إحنا كمان بنطلب من عضو الكنيسة يكون بكل الأعراس، يكون بكل بيوت الأجير. يعني كمان في منطق اللي مرات إحنا منزيده شوي، يعني منسوب تبعه بدنا إياه يكون بالقدس، يكون يشتغل، يكون في الكنيسة، هذا موقعه الأساسي. بس إحنا بنعتب عليه بعد كل تقصير اجتماعي معين وإلى آخره. فلازم نطلع على الأمور عن جد في يعني في الانتخابات هي فرصة يزوره. يعني مش عيب، ولكن لازم يكون تواصل
1: زوره أكثر، يكون تواصل مرة بالأربع سنين. تخصصك الأكاديمي، أنت ذكرت أنت ابن قرية البقيعة الجميلة والمميزة، بس هيك أكثر شوي تفاصيل. أنت قضيت فترة أيضا استكمال دراسة خارج البلاد سامر.
2: أوكي، أنا معي دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة حيفا، وبسنة 2020 في آخر 2020 سكننا نقلنا إلى لندن لثلاث سنوات. والسبب هو زوجتي وليس أنا. زوجتي طبيبة وكانت تقوم باختصاص آخر في مستشفى في لندن. هي طبيبة نساء وتخصصت هناك في الطب في الأشعة وإلى آخره، وأنا استكملت بوست دكتوراه في
1: UCL. يكون هدف أنت
2: وإفا، ما إحنا غاد
1: أنا هناك هناك بكمل بدرس.
2: فعملنا عملت بوست دكتوراه في جامعة UCL في لندن، وهذا هو هاي هي الخلفية الأكاديمية.
1: وأنهيتوا أنتوا التنين ورجعتوا على البلاد.
2: أنهينا ورجعنا، هذا مكاننا، وكان واضح لنا من الأول أنه مش رايحين، يعني موضوع الهجرة وكل هاي التفكير وناس تتحير وهيك، لا إحنا كنا عارفين أنه طالعين لثلاث سنين ورجعين.
1: رايحين رجعين. بيقلمك لما بنسمع عن هجرة المواطنين العرب
2: كثير، يعني اللي بيطلعوا مين بيطلع؟ بيطلع ناس منيحة، ناس ومين بيضل؟ فأنا يعني البركة بكثير ناس ضلوا، بس يعني اللي منيح لازم يضلوا كمان.

0: لازم الإنسان يكون عنده انتماء إنه يحارب على المحل اللي هو موجود فيه،
1: نعم،
0: مش إنه يستسلم ويرفع إيديه.
1: قضية صناديق الاقتراع، لأنه بنحكي إحنا عن إنه الانتخابات قربت، قضية التأكد من وين الصندوق اللي أنت بتنتخب فيه، مش يوم الانتخابات يفطن إنه هي أنا الصندوق اللي لازم أنتخب فيه بعيد عني 200 كيلومتر. وكمان الصناديق اللي تمت ملائمتها لأصحاب الإعاقات، أعطينا بعض التوضيحات على هاي النقاط، لأنه هاي جزء من تسهيل ومنليات وإتاحة التصويت. يا سامي،
0: من إيجابيات التطور، يعني بالزمانات كانت الناس تستنى من للبريد يوصل وين تصوت. اليوم في لينك موجود عند كل الأحزاب، كل الجمعيات، لجنة الانتخابات المركزية.
1: نعم.
0: الإنسان بحط رقم الهوية، ببين وين بصوت، ببين وين في صندوق متاح وإلى آخره.
1: نعم.
0: هاي كل الأمور اليوم متوفرة وأسهل.
1: نعم.
0: وبس يعني بجوجل واحد يحط وين بصوت بيطلع له كل
1: بس يحط مش يوم الانتخابات قبل ما تسكر الصناديق بعشر دقائق. يعني
0: أنا بوعدك إنه كل مواطن بده يوصله عدة رسائل بهذا الموضوع، يعني البدو مش هاي هي المشكلة،
1: يعني مش هاي الحجة.
0: مش هاي الحجة.
1: إيش بتتمنى لمجتمعنا، لشعبنا دكتور سامر؟
0: أنا أعتقد إنه نحن من أفضل لا أريد أن أقول أننا أفضل شعوب العالم، ولكن لا أرى أنه في شعوب أفضل مننا.
1: نعم.
0: هذا هاي الناس هون ناس الأغلبية الساحقة، هي ناس بسيطة بدأت تعيش، وبدأت تعيش بأمان، وبدأت تعيش بحرية، وبدأت تعيش بسلام.
1: نعم.
0: وهي أمور أتمناها لشعبنا. يعني أتمنى أن بالفعل، أنا أعتقد أنه الأربع سنوات الأخيرة كنا في وضع غير طبيعي.
1: نعم.
0: يعني بدي لما نعمل حملة انتخابات، صح أنا عم بحكي عن الأمنية لشعبنا، ولكن لما نعمل حملة انتخابات نبنيها يا على الأمل زي أوباما، يا على التخويف زي ترامب. يعني هذول في مجالين في حملة الانتخابات. إحنا كنا عايشين في خوف آخر أربع سنين، في خوف من الحرب، في خوف من الجريمة، في خوف من هدم البيوت، في خوف من كل الأمور الحياتية والسياسية اللي كانت أمامنا. ولذلك الآن يعني أنا بدي أشوف بدنا نعطي أمل لمجتمعنا إنه نغير ونعمل زي ما بيعملوا اليوم لوسائل الريستارت لكل الأشياء، نعمل ريستارت ونبدأ من جديد، لأنه بالفعل وصلنا لوضع من هون بس لازم نطلع لفوق.
1: والتغيير أو واحد من طرق التغيير صناديق الاقتراع.
0: صناديق الاقتراع هي
1: بغض النظر كل واحد يصوت لمين ما بده، احنا دائما بنقول كل واحد ورأيه، كل واحد وتوجهه، بس
0: كل واحد ورأيه ونحترم كل رأي.
1: نعم.
0: ولكن عدم الأخذ بالدور يعني كمواطنين، المواطنة هي جزء منها، يعني واجبات المواطن انه نقرر. يعني فيش اليوم 20 عضو كنيست بس للعرب، الكل بيصوت، فإذا أنا بصوتش حدا ثاني بده يقرر عني، فبعدين باجي ألوم شو عملوا لي وأنا مش مصوت. فأنا بدعي الكل يصوت، هاي فرصة نعمل تغيير. كل المجالات تبعت حياتنا متعلقة بالانتخابات وبالسياسة، وهذا الإشي مهم جدا استغلاله.
1: الدكتور سامر السويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، بدي أشكرك على حضورك دكتور سامر وعلى كلامك الهادي. أنت بتحكي دائما بطريقة هادية وأسلوب راقي،
0: نحاول
1: ومقنع، فبتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق لك على الصعيد الأكاديمي طبعا والمجتمعي والنشاط المهم اللي بتقوم فيه، وكمان لزوجتك الطبيبة الدكتورة منوجه لها تحية ومنقولها بالنجاح دائما، ومنتمنى الخير لمجتمعنا العربي. شكرا دكتور سامر.
0: إن شاء الله نتمنى الخير للكل.
1: تحياتي لك. إلى هنا برنامج نسيم الصباح، سعدنا جدا بمرافقتكم على مدى ساعتين، لخصنا أحداث الأسبوع. الطاقم أنتج البرنامج ناصر سعيد ونادية أسمر مارون، كوبي مور هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.
2: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد، وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اتهام شاب من طمرة بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. مقتل فتى في الخضيرة على خلفية جنائية. انطلاق سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية. وأخيرا سقوط أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد.
2: راديو مكان الأخبار.
8: إنها العاشرة في مكان. أسعد الله صباحكم. من المقرر أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شاب من سكان طمرة تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن سلطان أبو الهجاء وعمره 31 عاما تواصل عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحماس في غزة وعرض عليها تقديم المساعدة، كما اتصل مع جهات استخباراتية إيرانية، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ مهام حيث تم اعتقاله. علم أن الفتى الذي قضى فجر اليوم في الخضيرة إثر تعرضه للدهس هو عمحاي عطية من سكان إيتمار في السامرة وعمره 17 عاما. ويستدل من تحقيقات الشرطة أن طلابا من إحدى المدارس الدينية اليهودية في إيتمار تشاجروا مع سائقي سيارة تجارية من سكان كوفرمندا لدى قيامه بتفريغ حمولتها، وحين قام بدهس عطي مما أرداه قتيلا، وقال إنه شعر أن حياته معرضة للخطر، وأطلق مرافقون للطلاب النار عليه مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وفي البداية باشر الشباك التحقيق، غير أنه تبين لاحقا أن الخلفية ليست قومية متطرفة. انطلق صباح اليوم في غابة لافي عند مفترق جولاني سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء طائفة الدرزية. ويفيد مراسلون نيات حرب بأن المئات من أفراد الشرطة ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية إلى جانب أفراد من الطائفة المعروفية وآخرين شاركوا في السباق. تجرى اليوم في روسيا الانتخابات لمجلس الدوما وتمتد فترة الاقتراع لثلاثة أيام. ووصف الرئيس بوتين هذه الانتخابات بأهم حدث سياسي داخلي لهذا العام. حقق فريق بشكتاش التركي فوزا مقنعا على ضيف أولمبيك مارسيليا الفرنسي برباعية مقابل هدف يتيم ضمن الدور الأوروبي لكرة القدم، وجرت المباراة في اسطنبول. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بدأت الأمطار بسقوط في الجليل الغربي ومناطق متفرقة من شمال البلاد وجبال أورشليم القدس، ويتوقع انحسارها ظهر اليوم. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أبيب يافا 30، حيفا وهضبة الجولان 29، الناصرة وبئر السبع 31، اللد والمروج الشمالية 30، ومنطقة البحر الميت 37. نعود ونلتقي بكم إخباريا على رأس الساعة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
10: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
10: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

صباح الخير لكل من يرافقنا في هذه الساعة الجميلة من نهارنا، 19 دقيقة بعد العاشرة. الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان وقت مناسب لنأخذ نفسا هادئا ونرتب أفكارنا ونكمل يومنا بروح أخف وأجمل. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تحمل لكم الساعة القادمة أخبارا طيبة وراحة بال وأوقاتا جميلة مع من تحبون. ابقوا معنا، فمعكم يحلو الصباح ومع الموسيقى يصبح اليوم أجمل. صباحكم هدوء، أمل وموسيقى من مكان.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد BYD
6: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا، نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
7: الليلة على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
7: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
7: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح هون رح نحكي عن كل شيء نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
7: بصراحة وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة بصراحة وهايد بارك الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني

0: 99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أغلين الحبك وفاي ورقان العمر

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما رافقتمونا في هذه الساعة من صباحكم. ما زال أمامنا الكثير من الوقت لنمنح يومنا بداية هادئة ونترك مساحة صغيرة للموسيقى والكلمة الجميلة. نتمنى أن تكون ساعتكم القادمة مليئة بالخير والطمأنينة، وأن يحمل لكم هذا اليوم الجمعة ما تتمنوه من راحة وفرح وأخبار طيبة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

نستمر معكم بالأغنيات التي نحبها ونقترب شيئا فشيئا من الساعة 11. بعد قليل نلتقي مع نشرة أخبار الساعة 11 لنضعكم في صورة أبرز التطورات والأحداث، ومن بعدها موعدكم مع البرنامج الديني نور على نور في وقفة إيمانية هادئة ومميزة. كونوا معنا، صباحكم جميل ونهاركم أطيب، ومعكم دائما إذاعة مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك
7: ما هي بتضايق بقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
6: شو بابا بدك تجلطني
8: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب السلطة الوطنية للامان على الطرق
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة اتهام أحد سكان مجد الكروم في قضية أمنية خطيرة اعتقال قاصر بشبهة إطلاق صاروخ لاو في جلجوليا انطلاق سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية تصعيد في باكستان بين قوات الأمن وطالبان وأجواء ماطرة اليوم
1: راديو مكان الأخبار
9: إنها 11 في مكان أسعد الله أوقاتكم تقدم بعد غد الأحد لائحة اتهام بحق شخص ثلاثيني من سكان مجد الكروم تنسب له تخابر مع عميلة لبنانية لارتكاب جرائم أمنية وجاء في بيان أصدره الشباك والشرطة أنه يدعى حمدان حمدان وعمره 32 عاما وفي المقابل جرت محاولات لشراء منتجات له في إسرائيل عما قام به ألقت الشرطة القبض على قاصر في جلجوليا بشبهة إطلاق صاروخ لاو على مبنى سكني في القرية قبل يومين دون إصابات ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب إلى أن المحكمة أفرجت عن المشبوه بشروط مقيدة انطلق صباح اليوم في غابة لافي عند مفترق جولاني سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية وتكريما لإرثهم وشارك في السباق المئات من أفراد الشرطة ومسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية إلى جانب أفراد من الطائفة المعروفية وآخرون في مقاطعة خير شمال غرب باكستان قتل 6 جنود من جراء تفجير عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية ومن جهة أخرى قتل الجيش في منطقتي شمال وزيرستان وهانغو 10 مسلحين من تنظيم باكستان طالبان ووصف الجيش أفراد التنظيم بخوارج أحرز مانشستر سيتي فوزا سهلا على ضيفه نور ويتش سيتي بخماسية نظيفة ضمن المرحلة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان
10: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف
1: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس
9: سقطت أمطار الجليل الغربي ومناطق متفرقة من شمال البلاد وأورشليم القدس، ويتوقع انحسارها ظهر اليوم وليلا يكون الطقس غائما جزئيا. نعود ونلتقي إخباريا عند انتصاف اليوم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
1: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
11: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
11: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
15: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

الحمد لله الذي علم الإنسان ألا ينسى الفضل وأن يحفظ لأهل الإحسان إحسانهم وجعل الوفاء زينة النفوس الكريمة ورفع مقام الوالدين فجعل الإحسان إليهما عبادة وبرهما قربة ورضاهما سببا للخير والبركة ودخول الجنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ومعلم الإنسانية مكارم الأخلاق، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. إخوتي وأخواتي مستمعي راديو مكان الأفاضل، في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة يتجدد لقاؤنا بكم عبر الأثير مباشرة من راديو مكان. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في برنامج نور على نور وفي موعظة الجمعة والدعاء. ونقف اليوم عند خلق عظيم: إذا سكن البيوت باركها، وإذا عمر القلوب زكاها، وإذا تحلى به الأبناء كان دليلاً على أصالة النفس وكرم الخلق. حديثنا اليوم عن فضل بر الوالدين. أيها المؤمنون، في حياة كل واحد منا أشخاص نلتقيهم في منتصف الطريق، وآخرون يفارقوننا قبل نهايته. أما الوالدان فهما بدء الحكاية وأول الطريق، هما أول من فرح بمجيئنا وأول من خاف علينا ومن حمل همنا قبل أن نعرف للهم اسما، ودعا لنا بالخير قبل أن نعرف كيف نرفع أكف الضراعة وأيدينا إلى الله تعالى. ولعظم هذا الحق قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. فما أرفعه من مقام أن يأتي حق الوالدين بعد حق الله تعالى. ثم يرسم القرآن لنا مشهدا عظيما من أرقى مشاهد الرحمة والوفاء، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. قال تعالى: من الرحمة، لم يقل من العادة ولا من المجاملة ولا خوفا من كلام الناس، بل رحمة تنبع من قلب يعرف الفضل ويحفظ الجميلة. عباد الله، للأم حكاية لا تستوعبها الكلمات، حملت وتعبت وسهرت وصبرت، وكان قلبها يسبق خطوات ابنها حيثما ذهب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، صدق الله العظيم. وللأب حكاية أخرى قد لا يتحدث كثيرا عن تعبه، ولكن أثار السنين تتحدث عنه، يخرج وفي قلبه هم أسرته، ويعود وأمنيته أن يرى أبناءه أفضل حالا منه. أحبتي في الله، البر ليس شعارا نرفعه، بل تفاصيل يومية صغيرة يعظم عند الله أثرها. البر أخي أن تسمع قبل أن تجيب، وأن تتلطف قبل أن تعترض، وأن تبادر قبل أن يطلب منك. البر أن تدخل السرور على قلب أمك، وأن تجعل أباك يشعر أن تعب سنين عمره لم يذهب سدى. والبر أن تصبر إذا كبرا، فإن ضعفت ذاكرتهما أو ثقلت خطواتهما أو كثر سؤالهما فتذكر كم كررت السؤال صغيرا فأجاباك، وكم تعثرت خطواتك فأمسكا بيدك. وكان التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا كلم أمه خفض صوته وأظهر من التوقير ما يدل على عظم بره بها. فما أجمل أن يظهر البر حتى في نبرة الصوت. أخي الحبيب، يا من لا يزال أبواه أو أحدهما بين يديه، لا تنتظر مناسبة لتبرهما،
فوجودهما في حياتك نعمة تستحق كل يوم شكراً وبراً. اقترب منهما واسأل عنهما وأطل الجلوس معهما وقل لهما من جميل الكلام والقول ما يفرح قلبيهما، فإن للعمر أبواباً إذا أغلقت لا تفتح مرة أخرى. أيها الإخوة والأخوات، ما أفقر الإنسان إلى دعوة صادقة من أب راض، وما أحوجه إلى قلب أم ترفع يديها إلى السماء وتقول اللهم احفظ ولدي. فمن ملك هذه النعمة فليصنها بالبر والإحسان، ومن سبقه والداه إلى دار الآخرة فليصن ذكرهما بالدعاء والوفاء وصالح العمل. وفي ختام موعظتنا نرفع قلوبنا وأكفنا إلى الله تعالى راجين رحمته وواسع فضله، فنقول اللهم يا واسع الرحمة يا كريم العطاء، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأدم عليه الصحة والعافية، وأسبغ عليه سترك ولطفك، وأقر عينه بأبنائه وأحفاده، واجعل ما بقي من عمره سكينة وبركة ورضا، ومن غاب منهم تحت الثرى فاجعله يا رب في ساعة من رحمتك وآنس وحشته ونور مرقده وارفع درجته واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارزقنا قلوبا لا تنسى القول والفضل والإحسان، وألسنة لا تؤذي، وأيدي تمتد بالإحسان، وأعنا على بر والدينا ما أحييتنا. اللهم أصلح أسرنا وذرياتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واحفظ مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه من العنف والفتن والخصام، واحفظ شبابنا وأبناءنا وبناتنا من كل سوء. اللهم انشر الأمن والأمان والسلام في ربوع بلادنا والعالم أجمع، وأسكن روع الخائفين، وارفع عن الشعوب والأمم ويلات الحروب والفتن. اللهم أبدل الحرب سلاما، والخوف أمانا، والفرقة وئاما، والكراهية محبة، وافتح للإنسانية جمعاء أبواب الرحمة والعدل والطمأنينة حتى تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم عبر الأثير مباشرة أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر راديو مكان في برنامج نور على نور. أو استودعكم الله، وإلى لقاء متجدد على خير وطاعة وسلام. والسلام عليكم ورحمة

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل، نور على نور على راديو مكان.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد BYD
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: الليلة على قناة مكان
7: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
6: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
6: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان جبت علامة
9: دقيقة حبيبي بس شوي
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان
4: أنتم مع مكان

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. عودة الإسرائيلي بن حسين إلى البلاد بعد 11 عاما في السجن بإقليم كردستان العراق. إصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. ماكرون يجتمع مع رؤساء الأحزاب لمناقشة التأثير السلبي للوضع الدولي المتدهور على الأمن والطاقة في فرنسا وانحسار الأمطار.
1: راديو مكان الأخبار.
10: انتصف اليوم في أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى محي عطية وعمره 17 عاما، مما أدى إلى مقتله. وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. وقال السائق خلال التحقيق معه إنه خشي على حياته وحاول الهرب بعد حصول مشادات مع مجموعة من الفتيان شاركت في تراتيل الغفران. وقال مرافق المجموعة الذي أطلق النار على السائق، قال إنه كان مقتنعا أن الحديث يدور عن اعتداء إرهابي. إلى مطار بن غوريون وصل المواطن الإسرائيلي بن حسين الذي كان مسجوناً 11 عاماً في إقليم كردستان العراق وأفرج عنه. وكان قد حكم على حسين الذي يحمل الجنسية الكندية أيضاً بالإعدام بعد أن كان ضالعاً في حادث أودى بحياة أحد سكان المحليين. وقد ألغيت العقوبة السنة الماضية بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع عائلة القتيل تم بموجبه دفع الدية لها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة في مضيق هرمز، وأضافت أنه تسبب في اندلاع حريق دون إصابات. يجتمع اليوم في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رؤساء الأحزاب لمناقشة التدهور السريع للوضع الدولي وعواقبه على الأمن والطاقة في فرنسا. هذا ما أعلنه قصر الإليزيه مساء أمس، ويأتي ذلك في خضم تدهور متسارع للوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: أخيرا مستمعينا، يتوقع ظهر اليوم انحسار الأمطار، وليلا يسقط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في السهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
11: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان،
12: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
12: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
4: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
13: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: رائد أبو القيعان ينضم إلينا الآن، رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران. أهلا بك معنا أستاذ رائد.
2: أهلا بك والمستمعين أخي.
1: قضية أم الحيران مرة أخرى تعود إلى الواجهة، جلسة المحكمة كانت بالأمس، المحكمة المركزية والأهالي، أهالي أم الحيران يطالبون بتنفيذ الاتفاق. أولا حدثنا ما تطورات ما بعد المحكمة.
2: الحمد لله أنه امبارح في المحكمة في يعني دار القضاء أنه كانت الحاكمة أو القاضية منصفة، فأنصفت قضية أهالي أم الحيران الذين هجروا منذ عشرات السنين في سنوات 50 من أرضهم في وادي السبالة إلى ما أم الحيران ومن ثم إلى حورة في السنوات الأخيرة. ومكاتب الحكومة ادعت بأن الوثيقة التي تم إبرامها بالإكراه وبالإجبار باطلة لعدة أسباب. السبب الأول أن مدير عام سلطة توطين البدو لا يملك الصلاحية لإبرام مثل هذه الوثيقة أو الختم عليها، وأيضا المدة الزمنية انتهت. فالقاضية بالأمس قالت لهم بوضوح لن يكون هناك أي إبطال من قبل جهة رسمية من الحكومة، وأيضا قالت لهم لم تكن هناك مدة لإبطال هذا الإبرام حتى وإن كان في عبث في بنود هذه الاتفاقية. والعبث جاء من طرفكم وليس من طرف الأهالي، الأهالي الذين أجبروا على الترحيل والتهجير. فأول شيء طلبت منهم مسح، طلبهم أنه يلغوا ملف الادعاء تبعنا نهائي.
1: نعم.
2: بأنه إحنا أتممنا الجزء اللي خاص فينا في التهجير والدولة لم تتمم الجزء اللي خاص فيها في
1: يعني بكلمات أخرى أنه أنتوا قبلتوا الانتقال إلى حورة ولكن الدولة لم ربما تلتزم بالاتفاق في النهاية الذي أبرم مع أهالي أم الحيران، وبموجبه هنالك أيضا سقف زمني لعودتكم إلى أم الحيران.
2: نعم، الدولة رفضت الالتزام بالوثيقة ورفضت الالتزام بشروطها كلها وتريد إبدالها بشروط اللي هي يعني حسب النسب، لو نقول 100% النسبة الأولى اللي كنا ناخذها اليوم ناخذ منها 25 حسب الموطأ الجديد اللي هم بيقترحوه من هذه الوثيقة. اليوم إحنا قاعدين على أراضي مش بملكيتنا الخاصة نهائيا، وأيضا قاعدين جزء منا في مباني ثابتة وجزء منا في مباني زمنية اللي هي أيضا كلها تحت وطأة التهديم وتحت أوامر التهديم والإشباع.
1: يعني حتى المنطقة يعني اللي أنتم انتقلتوا إلها هاي منطقة تعتبر مهددة بالهدم، وأيضا بأن تكون منطقة لمشاريع مختلفة في المستقبل.
2: لا نعرف إذا كانت مشاريع، لأنها هي موجودة داخل الخط الأزرق في مخطط بلدة حورة، وهي تعد إحدى أحياء أو قارات بلدة حورة. ورغم ذلك كمان بيرفضوا أنهم يعطوها الملكية لحورة، كمان أن حورة تقدم لنا المجلس المحلي في
1: يعني هي أصلاً أراضي عليها خلاف.
2: لا ما عليها خلاف. الدولة بس اللي بتطلع الخلاف هذا وبتزرع الخلاف هذا. فيش عليها خلاف، مكاتب الحكومة اللي بتسوي الخلاف هذا. فيش عليها خلاف، في مخططة هي جاهزية لتكون حي، وهي في الخط الأزرق أنا بقولها كمان مرة، وهي تحت لازم سلطة المجلس المحلي اللي هو لازم يمكننا من الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية زي ما فيها، فيها شوارع مثلا فيها إنارة بس ما فيها كهرباء للبيوت، البيوت مش ممدودة بالكهرباء، المياه حتى نمد البيوت بالمياه بيصعب الأمر، خدمات مثل خدمات تربوية، خدمات صحية، خدمات أخرى بيئية، خدمات نظافة. يعني بالصعوبة المجلس المحلي بيقدر يسوي أشياء بسيطة اللي هو ما بيقدر، لأنه لسه ما مرت سلطة توطين البدو السلطة للمجلس المحلي حورة.
1: طيب يعني ماذا بعد المحكمة أستاذ رائد أبو القيعان؟ ماذا بعد المحكمة؟
2: المحكمة اليوم أول شيء القاضي زي ما حكيت طلبت منهم مسح ملف إلغاء الإدعاء تبعنا، والإجابة عليه سريعا، ردهم سريع خلال أسبوع، وبعد الرد على طلبنا وتقديم الجهة تبعهم بعد 60 يوم، خلال 60 يوم مرة كمان يكون حوار على أساس إنه الدولة تنفذ. إحنا اليوم موعودين في 19 يناير 2027 في عودة إلى مقاعد المحكمة للحوار، لكن إحنا بدنا نطالب في إنه الدولة بعد ما اعترفت المحكمة في الوثيقة إنه الدولة تتمم هذه الاتفاقية زي ما كانت بدون أي تغيير في أي شرط أو أي بند من بنودها.
1: وهذا مهم جدا. شكرا لك رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران على كل هذه المعلومات.
2: موضوع ثاني أيضا، الملف الأوامر الهدم في حارة 12 اللي هي في حورة اللي بحكي عنها اللي هجرنا إليها، راح نروح لجهة أخرى في دار القضاء. وأيضا وأنا من خلال منبركم بتوجه لمجتمعنا العربي ككل، من أقصى الجنوب، من أقصى قرية مسلوبة الاعتراف لأقصى مدينة في الشمال، في المثلث، في الساحل، في الجليل، في الجليل الأعلى، في الجليل الأسفل،
1: نعم،
2: في المثلث، للخروج يوم 27/10 للإدلاء بأصواتكم. لازم نغير هذا النمط والنهج الحكومي.
1: شكرا.
2: العنصري ضدنا.
1: شكرا لك رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران على كل هذه المعلومات، قضية أم الحيران والتطورات التي هي حتى الآن في صالح أهالي أم الحيران. شكرا جزيلا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: قبل الانتقال إلى الانتخابات نعود على العناوين حتى الآن في حديث الظهيرة. تحدثنا مع خالد محميد شقيق علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة بالأمس. رد على بيان الشرطة قال شقيق علاء لم يشكل خطرا على أحد، وما تعرض له هو إعدام ميداني، كل ذلك يؤكده التوثيق المنتشر على مواقع التواصل وأيضا نشرته وسائل إعلام مختلفة عربية وعبرية. يضيف نريد لجنة تحقيق حيادية، سنطالب بإنزال أقصى العقوبة على الشرطي الذي أطلق النار، حتى لو كان شقيق علاء يقود السيارة بدون رخصة، هذا لا يجيز قتله بدم بارد. أقوال طبعا خالد محميد من أم الفحم شقيق علاء. جلعاد كريف عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيين قال رأيت التوثيق، مشاهد ليست سهلة أبدا، ولكن المقلق أكثر بأنه بعد أن تمت عملية إطلاق النار على الشاب علاء لم يتقدم أحد كما يقول جلعاد كريف لمحاولة إنقاذه وإنقاذ حياته واستدعاء الإسعاف لتقديم العلاج له. يطالب طبعا كريف بالتحقيق الشامل في هذه القضية. إلى الانتخابات ينضم إلينا الخبير القانوني الأستاذ المحامي محمد دحلي. تحية لك أستاذ محمد، أهلا بك.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين أخي يوسف.
1: كل الأنظار إلى طلبات الشطب، أيام حاسمة في اللجنة المركزية، 5 طلبات شطب قدمت ضد الأحزاب العربية، ربما يعني صلحني إذا غلطان، هي أكثر مرة تقدم فيها طلبات شطب.
3: صحيح يعني الرغبة بشطب الصوت العربي والرغبة بشطب الحضور العربي والتمثيل العربي في هذه البلاد لم يكن واضحا في أي فترة في الماضي مثل في هذه الفترة. هذه الطلبات هي طلبات كيدية، طلبات يعني حتى حسب القانون الإسرائيلي الذي يضعه البرلمان الإسرائيلي، والذي نعرف أنه برلمان مسيطر عليه بأغلبية يهودية صهيونية تهتم بالأساس بالمصالح اليهودية الصهيونية وليست بمصالح الأقلية العربية، ولكن حتى مع هذا القانون ومع المحكمة العليا التي هي أيضا جزء من المؤسسة الحاكمة وهي محكمة يهودية صهيونية بامتياز، الوضع القانوني كما هو الآن لا يسمح بشطب الأحزاب العربية لأسباب مختلفة لا مجال الحديث عنها هنا، ولكن
1: لا يسمح
3: يعني لا يسمح الوضع القانوني القائم لا يسمح. هذه الطلبات هي لذلك أقول أنها طلبات كيدية، هدفها وليس بالأساس أن يؤدي إلى الشطب بالضرورة، يعني هم يتمنون ذلك، ولكن لا أعتقد أن بإمكانهم حسب الوضع القانوني الدستوري الحالي أن يصلوا إلى هذه النتيجة. لجنة الانتخابات المركزية المسيطر عليها من قبل السياسيين، لأنه فيها تمثيل حزبي حسب التمثيل في البرلمان، وبالتالي هناك أغلبية للأحزاب، أولا لأحزاب الائتلاف وثانيا لأحزاب اليمين الإسرائيلي. ورأينا أن جزء من أحزاب المعارضة اليمينية تقدم هي أيضا طلبات لشطب على الأقل المرشحين، مثل طلب ليبرمان لشطب المرشح عوفر كسيف في القائمة المشتركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. إذا في لجنة الانتخابات المركزية قد تكون هنالك أغلبية، ولكن سيكون رأي معارض حسب تقديري لرئيس اللجنة وهو القاضي نعم سولبرغ نائب رئيس المحكمة العليا، لأن القاضي نعم سولبرغ يعرف الوضع القانوني، يعرف بالضبط ماذا تقول المادة 7 ألف لقانون الكنيست، يعرف ما الذي موجود على الميزان. موضوع منع ترشح مرشحين هو مس بأهم الحقوق الأساسية في أي نظام يسمي نفسه نظاما ديمقراطيا. ثانيا، منع مثل هذا الترشح أو شطب هذه القوائم معناه نسف حق الاقتراع أو حق الانتخاب، وهو الأساس المؤسس مرة أخرى لأي نظام يسمي نفسه نظاما ديمقراطيا. وبالتالي شطب الأحزاب العربية كما يطلب معناه تقويض النظام الديمقراطي المزعوم في إسرائيل، وهذا ما لا تريده برأي المحكمة العليا الإسرائيلية. ناهيك على أنه يعني مادة 7 ألف التي يستندون عليها واضحة، وهي تتحدث عن أحزاب تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
1: طيب.
3: أو السبب الآخر هو موضوع مساندة الكفاح المسلح لما يسمى منظمة إرهابية أو دولة معادية لإسرائيل. ولا أعتقد أن الأحزاب العربية أو المرشحين في هذه الأحزاب أو القوائم التي من المفروض أن تشارك في الانتخابات تستوفي هذا الشروط كما فسرت في سوابق المحكمة العليا في السابق.
1: طيب، تحدثت عن تفسيرات المحكمة العليا في السابق، أريد أن أسأل، طبعا هذه الطلبات هي طلبات شطب جماعية، وهنالك طلبات شطب لأشخاص، مثلا لسامي أبو شحادي عثمان يهودية بنكفير، وليبرمان يطلب شطب أيضا عفر كسيف. يعني ماذا يقول القانون أستاذ محمد يعني بالنسبة للشطب لشخص مرشح بداخل القائمة؟ هل هذا يعني يجوز؟
3: يجوز، هذا بعد تعديل في القانون. أيضا كما قلنا القوانين نسيطر عليها، أصلا تسيطر على الأغلبية اليهودية الصهيونية في البرلمان في الكنيست، وقد عدل هذا القانون لكي يسمح بشطب المرشحين بعد أن كانوا يريدون استهداف بعض النواب العرب، أعتقد على خلفية نشاط النائبة في حينها عضوة الكنيست حنين زعبي، وقد استعمل لاحقا من أجل محاولة شطب ترشيح دكتورة هبة يزبك، والآن يستعمل ضد سامي أبو شحادي وعوفر كسيف. الفرق الوحيد بين المسارين أخي يوسف أنه في حال تم شطب مرشح بعينه، حينها هذا يتطلب أوتوماتيكيا مصادقة من قبل المحكمة العليا، بمعنى أن القرار ليس نهائيا والملف يحول إلى المحكمة العليا. أما إذا تم شطب قائمة فهنالك حاجة للقائمة أن تقوم بتقديم استئناف على هذا القرار للمحكمة العليا، لأن المحكمة العليا أو المشرع بنفسه رأى أنه شطب مرشح بعينه هو يعني أمر خطير جدا، وقد يكون أهدافه سياسية ضيقة أو سياسية محضة، ولذلك رأى أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن لجنة الانتخابات أن تقوم بهذا القرار وأن يصبح قطعي ونهائي إلا بعد أن تصادق عليه المحكمة العليا بواسطة نوع من الاستئنافات الأوتوماتيكية إليها. على كل الأحوال سواء بالنسبة للمرشح أو للقوائم ستصل هذه الملفات في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في حال قررت، وهو مرجح أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية كما قلنا لأهداف شعبوية سياسية أن تشطب هذه القوائم، لأن هذه يعني من قدم هذه الطلبات بالنسبة له يعني هذا الطلب هو حالة ما يسمى win-win، بمعنى أنه يقدم الطلب للجنة الانتخابات المركزية يصبح هذا الآن موضوع الساعة وعلى الأجندة، وهذا ما يريدونه، يسلط الضوء على هذه الأحزاب، يثيرون فزع الشارع الإسرائيلي اليهودي من هذه الأحزاب، بمعنى أنه إذا أراد حزب ما يسمى معسكر التغيير الاستناد على هذه القوائم من أجل تشكيل حكومة سواء بمشاركة فعالة أو حكومة أقلية، يثيرون الفزع لديهم من أن هذه الأحزاب مرة أخرى تدعم الكفاح المسلح أو أنها تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وما إلى ذلك، وهذا ما يريدون. ثانيا، إذا نجحوا في لجنة الانتخابات المركزية يعتبرونه انتصار ويسوقونه هكذا لجماهيرهم. ولاحقا حتى لو قررت المحكمة العليا إلغاء مثل هذا القرار والسماح للقوائم بالمشاركة في الانتخابات، سيهجمون مرة أخرى على المحكمة العليا وسيشيرون بالبنان إليها كعدوة الشعب وعدوة اليمين كما فعلوا على مدى السنين الماضية. وبالتالي هذا الهجوم على المحكمة العليا أيضا قد يضيفهم نقاط أمام جمهور ناخبيهم، ولذلك يقدمون مثل هذه الطلبات مع علمهم المسبق حسب رأيي بأنه لا يعني لا يوجد لها احتمال قانوني حقيقي بأن تنجح.
1: الأربعاء والخميس القادمين كل الأنظار إلى هناك. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد دحلي المحامي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك.
3: تحياتي لكم، إلى اللقاء أخي يوسف.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: الآن وصلت الضوء على هذا الحدث الرياضي. انطلق صباح اليوم في غابة لافي بالقرب من مفرق جولاني السباق الرياضي من أجل الأبناء، وهو سباق تقليدي، حدث تقليدي ينظم سنويا تخليدا لذكرى الجنود الدروز في جيش الدفاع الذين سقطوا في معارك إسرائيل. وينضم إلينا الآن عماد حبكة والد الليفتنانت كولونيل المرحوم سلمان حبكة الذي سقط في شمال قطاع غزة بداية الحرب في عام 2023. أهلا بك معنا سيد عماد. أهلا بك.
4: أهلا.
1: إحياء الذكرى من خلال مناسبة رياضية، لماذا اخترتم الرياضة لإحياء الذكرى سيد عماد؟
4: طبعا الروح الرياضية اللي احنا نحكي عنها في كل الأحداث اللي بنعملها في هذا الوضع، احنا بنقول انه إذا إحنا منعطي احترام لهذول الشباب المرحومين الأبطال تبعونا في هاي في ذكرى واحدة من هاي الذكريات، إنه يكون حدث رياضي بيجمع جميع الناس وبيأخذوا احترامهم اللازم في حدث زي هذا.
1: ماذا تعني لكم هذه المناسبة التي شارك فيها ويشارك فيها دائما الآلاف؟
4: واجبنا مش بس رعاية الثكلة، كل سكان إسرائيل، كل إنسان اللي بحس في مسؤولية إنه عايش في هاي الدولة وفي ناس ضحت بحياتها عشان هاي الدولة، لازم نرجع لهم هذا الاحترام، لازم نرجع الاحترام. وإحنا مش ممكن نقول إنه نسيناهم، مش أبداً ما ننساهمش. كل هاي المناسبات اللي إحنا نحيي فيها ذكراهم، احنا منذكر الجميع بهذول الابطال واحنا منظلنا متذكرينهم عطول، وهيك ما مننساهن، ولا احنا الاهالي ولا سكان اسرائيل اللي طبعا عايشين بفضل هذول الشهداء الأبطال.

0: قووك، وهيك انت بتستمر كمان بوضع انك انت اقوى وبتضلك قوي ان شاء الله للحدث اللي بعده. وفي كل حدث طبعا احنا بنحاول طبعا قدر الامكان طبعا نذكرهم، نحكي عنهم. اي جندي بطل من هذول الابطال وراء قصه عظيمه، اللي احنا واجبنا طبعا نحيي هاي الذكرى تبعتهم والناس تعرف قصصهم دائما على طول.
1: بعد كل هذه السنوات سيد عماد، ما اكثر ما تحتاج اليه العائلات الثكلى بعيدا عن كلمات المواساه؟
0: سؤال صعب، يعني جواب عليه
1: المواساة.
0: واضح،
1: المواساة
0: بس
1: كلمات المواساة مهمة، مهمة جدا،
0: كلمات المواساة مهمة
1: كتير
0: والوجود
1: مهمة.
0: الفيزي مهم،
1: صحيح، ولكن
0: بس
1: في شيء أنتو تحتاج، كل عائلة ثكلة تحتاجه أكثر أو إلى جانب كلمات المواساة.
0: طبعا الحضور تبع الناس كمان بيساعد، وطبعا الدعم اللي بتاخذه العائلات الثكلى خلينا نقول من الحكومه من اعضاء الكنيست هذا شيء ناقص، يعني للاسف الشديد. يعني بكل حدث لما بيسقط عندنا شهيد بطل بتشوف مجموعه من اعضاء الكنيست او المسؤولين بيجوا وبعديها بيختفوا للاسف. يعني
1: اليوم
0: السكان
1: شارك
0: الناس
1: اليوم شارك على ذكر طبعا السياسيين، اليوم شارك جاد ايزنكوت.
0: انا صراحه ما شفته، انا كنت في الحدث بس معقول كان قبل ما
1: او
0: اجينا
1: في فقرات
0: او
1: اخرى
0: بعد
1: طبعا،
0: او بعد ما اجي او بعد ما خلصنا. معقول، انا ما بقدر اقول لا او اسا لانه مش متاكد، اما طبعا انا بقول وجود السياسيين او خلينا مش سياسيين، مسؤولين بجانب العائلات الثكلى كمان بعطيهم شعور من الامان انه احنا معاكو، بس للاسف الشديد ما في هاي الاحساس من قبل هاي المسؤولين.
1: نعم، يختفي الدعم على الاقل المواساة النفسية رأسا
0: يعني
1: بعد الحدث.
0: ومن حظنا انه الشعب هو اللي بتعاطف مع العائلات الثكلى، هو اللي بوقف عائلات الثكلى، وخلينا نقول هذا إشي ممتاز منيح، بس كمان لازم المسؤولين وبخصوصا إسا بعد حوالي 40 يوم انتخابات إسا بتبلش الزيارات والتليفونات. كنا عند عائلة طبعا ومفهوم شو الهدف من وراء هاي الزيارات.
1: شكرا لك سيد عماد حبكة، والد الليفتنانت كولونيل المرحوم سلمان حبكة الذي سقط في شمال قطاع غزة.
0: تسلم.
1: شكرا لك على هذا الحديث معنا. شكرا لك.

إذن في عقاب إطلاق النار على الشاب علاء محميد في أم الفحم، عقدت جلسة طارئة في بلدية أم الفحم طبعا بحضور اللجنة الشعبية وقوى سياسية جماهيرية مختلفة، وتم الاتفاق على خطوات احتجاجية، تظاهر يوم السبت في أم الفحم، تظاهر احتجاجية، كل ذلك بعد جنازة المرحوم علاء.

نختتم مع الرياضة، وأيضا اليوم الجمعة تنطلق مباريات دوري الدرجة العليا الأسبوع الخامس. أبويل تل أفيف عند الساعة الرابعة إلى ربعا يستقبل أبويل بيتح تيكفا على استاد بلومفيلد. في الدوري الإسباني الأسبوع السابع يلعب عند العاشرة إسبانيون أمام إلتشي. في الدوري الإيطالي أيضا الأسبوع الخامس عند الساعة العاشرة إلى ربعا يلعب مونسا أمام ساسولو. وفي إنجلترا الأسبوع الخامس برينتفورد يلعب أمام تشيلسي. في الدوري الألماني الأسبوع الرابع بايرن ميونخ أمام أونيون برلين. وهذا طبعا على مستوى الدوريات الأشهر في أوروبا وكذلك في البلاد. الأنظار طبعا إلى غد مباراة سخنين عند الساعة السابعة والنصف أمام هابوئيل رمات جان ضمن مباريات الأسبوع الخامس. طبعا السخنينيون في ضغط كبير جدا، نقطة واحدة من أصل 12 نقطة. بهذا نصل إلى ختام حديث الظهيرة لهذا اليوم الجمعة. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة زميلة جسلين محمد أبريك وأوسكار تريدلر. في الهندسة الإذاعية نصر سعيد. في الراديو المصور. طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مصرع شاب إسرائيلي في كولومبيا من جراء حادث مظلة شراعية. عودة المواطن بن حسين إلى البلاد بعد 11 عاما في السجن بإقليم كردستان العراق. اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأمطار خفيفة الليلة ونهر غدا في الشمال والساحل.
1: راديو مكان الأخبار.
8: إنها الواحدة، أسعد الله أوقاتكم. قال خالد محميد شقيق علاء الذي قتل أمس بنيران الشرطة في أم الفحم، قال إنه تعرض لعملية إعدام ميداني، وأضاف أن شرائط الفيديو تؤكد ذلك. وخلال مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، طلب محميد بتشكيل لجنة تحقيق حيادية في الملابسات، ويشار إلى أنه تقرر فرض الإقامة الجبرية على الشرطي لخمسة أيام. في كولومبيا لقي شاب إسرائيلي مصرعه إثر حادث مظلة شراعية، والمرحوم هو نوع ممان وعمره 23 عاما. وبحسب الصحافة المحلية فإنه تم فقدان السيطرة على المظلة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تحطمها على سفح أحد الجبال، وأصيب مرشد الطيران المظلي الكولومبي بجروح خطيرة. وصل إلى مطار بن غوريون المواطن الإسرائيلي بن حسين الذي كان مسجونا 11 عاما في إقليم كردستان العراق وأفرج عنه. وكان قد حكم على حسين الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا بالإعدام بعد أن كان ضالعا في حادث أودى بحياة أحد السكان المحليين. وقد ألغيت العقوبة السنة الماضية بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع عائلة القتيل، تم بموجبه دفع الدية لها. يرغب رئيس الوزراء نتنياهو في لقاء الرئيس ترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتجرى اتصالات بين ديوان رئاسة الوزراء والبيت الأبيض لهذه الغاية. ولم يتم تحديد موعد بعد، ويتوقع أن يغادر نتنياهو البلاد يوم الثلاثاء المقبل قاصدا الولايات المتحدة. يطلق على غرف العمليات الخاصة بحماية الجاليات اليهودية في أنحاء العالم أسماء مجندات الرصد اللواتي قتلنا في ناح العوز في 7 أكتوبر، وتم تدشين أول غرفة في الأرجنتين وأطلق عليها اسم الرقيب روني إيشل. أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أنثروبيك أن ما يزيد على ربع أعمال الأبحاث والتطوير التابعة لها تتم من خلال بوت الدردشة كلود الذي عملت على تطويره، ويعتبر ذلك مؤشرا على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع بناء وتحسين قدراته دون تدخل بشري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا، يحتمل الليلة ونهار غدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وإليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف ورملة 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، وفي بئر السبع 24 درجة مئوية. عند الثانية تلتقون زميل ربيع سالم، طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان،
0: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
0: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الخير ابدا. 90 سنه سوا كثير رح نتسلى.
1: 99.3 92.3 93.7 88

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
6: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا، بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: النشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام بحق أحد سكان يافا يبلغ من العمر 34 عاما بشبهة الضلوع في قتل مصطفى أبو لسان قبل نحو شهرين ونصف من خلال تفجير عبوة نسفة زرعت في مركبته بمدينة حولون. وطلبت النيابة العامة بإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. مددت حتى بعد غد الأحد فترة اعتقال شرطي من سكان حيفا يشتبه فيه بأنه طعن مع والده شخصا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ويعمل هذا المشبوه محققا في وحدة لهف 433. قال خالد محميد شقيق علاء الذي قتل بنيران الشرطة في أم الفحم أمس إنه تعرض لعملية إعدام ميداني، وأضاف أن شرائط الفيديو تؤكد ذلك. وخلال مقابلات مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، طالب محميد بتشكيل لجنة تحقيق حيادية في الملابسات، يشار إلى أنه تقرر فرض الإقامة الجبرية على الشرطي لخمسة أيام. يرغب رئيس الوزراء نتنياهو في لقاء الرئيس ترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتجرى اتصالات بين ديوان رئاسة الوزراء والبيت الأبيض لهذه الغاية، ولم يتم بعد تحديد موعد. ويتوقع أن يغادر نتنياهو البلاد يوم الثلاثاء المقبل متوجها إلى الولايات المتحدة. أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي إنثروبيك أن ما يزيد على ربع أعمال الأبحاث والتطوير التابعة لها تتم من خلال بوت الدردشة كلود الذي عملت على تطويره، ويعتبر ذلك مؤشرا على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع بناء وتحسين قدراته دون تدخل بشري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يحتمل الليلة ونهار غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس 19، تل أفيف والرملة 26، حيفا 25، الناصرة 23، و24 في بئر السبع. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
0: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
11: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم ضمن هذه الباقة من المنوعات الغنائية لمدة نصف ساعة. يليها برنامج الرياضة المحبب إليكم، ملاعب وأهداف، فابقوا معنا.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. على قناة مكان
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامجنا الرياضي ملعب وهداف. من الآن وحتى السادسة نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوستين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث حتى السادسة بإذن تعالى من راديو مكان مباشرة على الهواء. في الدرجة الممتازة الفرق العربية فازت أمس، كفر قاسم فاز على كفار سابع 4-2، لإخوان ناصرة فاز على أوبيل عكا 1-0، الريني فاز على مكابي يافا بالنتيجة 2-0. نتائج أخرى يركزها لنا مشير قدح، في الدرجة الأولى شباب طمرة فاز على ديمونا بالنتيجة 1-0، وانتبهوا نيشر يفوز على مكابي ملفحم 6-1، أما بولتيراتا كرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. نتائج أخرى من الدرجة الثانية، شعاع كفر قاسم نادي الأردوكسي يافا 1-0، شقيف السلامة بوليكسيفي 4-2، بيت دقانجل جولي 4-1، كشافة حيفا النادي الرياضي نتانيا 5-1. وتعالوا بنا إلى مباراة مصمص أمام بطار نهرية، يتابع لنا هذه المباراة زميل سمير سليمان، تحية لك، مساء الخير سمير.
1: مساء الخير لك زميل محمد ولكافة المستمعين. 9 دقائق من استاد السلام، أبناء مصمص 0 بطار نهرية 0، أبناء مصمص صاحب المرتبة الثانية عشرة برصيده نقطة واحدة ووحيدة كانت في المباراة الأولى أمام مكابي أم الفحم، تعادل آنذاك بنتيجة 0-0 بالمقابل بطار نهرية هذا الصاعد الجديد إلى الدرجة الأولى برصيده 6 نقاط كاملة بعد فوزين متتاليين. الفوز الأول كان أمام عرابي في المباراة الافتتاحية 1-0، وفي المباراة الثانية فاز على أبناء جد بالنتيجة 2-0 مباشرة. زميل محمد إلى تشكيلة الفريقين، أبناء مصمص في حراسة المرمى مهدي الزعبي، لاعبو الميدان آدم عواد، أحمد كريم، جورج زينة، محمد إغبري، عبد الرحمن كبا، محمد محاجني، عبد الله جبرين، محمد بدرني، محمد جبرين، وفي خط الهجوم وحيد محمد عباني. يدرب هذا الفريق المدرب ابن طمر الزعبي أدهم الزعبي. بالمقابل بتار نهرية في حراسة المرمى نور أوريشتاين، في الدفاع إيهاب شامي، إيليا داستون، بهاء شامي، لؤي شعبان، في الوسط نوع مور، صبح شتير، عدان المشيلي، علاي ساسون، وفي خط الهجوم كفان رينشتاين وليور سايدور. هذه المباراة بحضور جمهوري قليل زميل محمد هنا على المدرجات في استاد السلام 0-0 بعد مرور 10 دقائق. إليك في هذه المرحلة.
0: شكرا لك، نعود إليك لاحقا. زميل سمير سليمان، فريق مكابي لخان ناصرة بتسعة لاعبين فاز على فريق أوبيل عكا أمس بالنتيجة 1-0، مع الخط الهاتفي في مالك الفريق رئيس الإدارة ماهر حامد، تحية لك، مساء الخير ماهر.
2: مساء النور لك محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: النتيجة مرضي والأداء مقبول؟
2: النتيجة مرضية ولكن الأداء أخ محمد كان شوي مش مقبول، ولكن في ظروف اللي خلت الأداء ما يكونش مقبول. الكيوت الحمر أخ محمد هي اللي صعبت علينا المباراة.
0: بدنا نوقف عند هاي النقطة، أحمد عابد الأسبوع الماضي، محمد أبو راس هذا الأسبوع، أنس دبور هذا الأسبوع، يعني دقيقة 56 لعب الفريق بتسع لاعبين مضبوط، أطلق أبعد في الخمسين لاعب تومجنون، ليش هاي الابعادات؟ شو السبب؟ كيف يعني بتقدر تفسرها انت؟
2: بفكر اخ محمد هاي قلة خبرة من اللاعبين اللي بالدرجة الممتازة، يعني بدناش يكون قلة خبرة ولكن
0: لازم هذا هو عندك خبرة كثير لاعبي،
2: لازم يكون عندك شوية مسؤولية. يعني لاعب زي محمد ابو راس اللي لاعب متميز، لاعب ممتاز، انا بفكر لما انت تسجل هدف لو انه كان الهدف دقيقة 85 وانت شلحت البلوزة تبعتك الواحد بزعلش، يعني ضل 5 دقائق للمباراة، ولكن بدقيقة 30 يعني شلحت البلوزي وبعد ربع ساعة تأخذ كمان كرت أصفر، هاي بفكر كلة مسؤولية ولازم كل لاعب عمل هاي الشغلة يتحاسب عليها.
0: بدك تحاسب ولا بدك تسامح مع إنذار هاي المرة؟
2: لا لا لا أخي محمد، كل لاعب أخذ كرت أحمر اللي هو خلى فريقه يستصعب كل المباراة لازم يتحاسب، إذا ما بتحاسب عمليا احنا بنفتح مجال للاعب آخر ولاعب آخر، لازم كل لاعب بغلط هاي الغلطات يتحاسب أخي محمد، لأنه احنا بنحكي دائما فيها هاي قبل ما تبلش المباريات وبين الشوطين انه انتبهوا يا جماعة، لا خلينا نضل 11 لاعب عشان نقدر نكمل المسيرة زي ما لازم. الظاهر انه اذا ما بتعاقب اللعيبة اللعيبة بتكمل.
0: السؤال يعني عكر صف الاخائيين هذا الكرتين الاحمر يعني غلبهم على الفوز؟
2: اخ محمد انا شفت المباراة عمليا مش 90 دقيقة، انا شفت المباراة 390 دقيقة
0: طبعا
2: لانه انت عمليا 9 لاعبين بطلت تقدر تهاجم، يعني حتى انك انت وصلت لفرص انه تسجل الهدف الثاني، ولكن كانت واقفه على ذكره انه نوكل هدف التعادل ونصير نروح زعلانين كلياتنا، والجمهور اللي اجى بازمنا دائما يروح زعلان. احنا ما بدنا، ما بنينا فريق عشان الفريق يكون ينافس بالبلاي اوف التحتي، احنا بنينا فريق وببشرك انه الفريق بكلف ميزانيه اللعيبه تبعت الفريق بتكلف قريب 5 مليون شيكل.
0: اللعيبه لحالهم،
2: اللعيبة لحالهم مع المدربين، هذا إشي مش هوين. إحنا اللعيبة بتكلفنا كتير مبالغ طائلة، لازم نأخد أداء منيح ونأخد نتائج منيحة.
0: طيب تعززت بطبعا إيهاب الشيخ قبل فترة، ولكن أول أمس بحمز الشبلي اللي هو لاعب كان يعني توقعوا له مستقبل زاهر، وبعده صغير الولد يعني ممكن يطير إلى الأمام، ما اشتركش بعده مش بلياقة. كيف يعني حمزة، شو الإضافة اللي باعتقادكم؟ طبعا احنا بنعرف هاي فرصة نقدم التعازي للمدرب على صايغ بوفاة جده.
2: أكيد
0: أكيد أكيد.
2: بالنسبة لحمزة، حمزة الشبلي لاعب اللي هو تابع لمكابي حيفا، وصار محادثة بينه وبين إتسي غوفاديا إنه هذا اللاعب ننضمه لعنا، وأنا بتربطنا علاقة ممتازة بيني وبين إتسي غوفاديا اللي عمليا بكن له كل الاحترام، وساعد في معاش حمزة شبلي، أعطاني 50,000 شيكل أخي محمد، يعني هذا إشي مشوين إنه فريق زي مكابي حيفا يساعد فريق أخي الناصري. ولكن هذا بدل على انه انت كيف بتحترم الفرق اللي هي بالدرجه العليا، بردوا لك الاحترام الصاعين. يعني لما كانوا عندنا مكابي حيفا واستقبلناهم احلى استقبال بمباراه الكاس واحنا بالدرجه الاولى، وكلفنا مبالغ اللي نقدر نعطي صوره حلوه لفريق اخي الناصري وبلده الناصري لو مدينه الناصري، انه كيف احنا بنستقبل الفرق اللي هي غالية وعزيزة وفرق بارزة بالدرجة العليا، بردوا لنا الاحترام الصاعين أخي محمد. حمزة بتأمل له أنه يتأقلم بفريق أخي الناصري اللي يكون لاعب ذو قدرات عالية، واللي يبين أنه هو بيستاهل محله يكونوا بالدرجة الممتازة ويكمل مسيرته إن شاء الله.
0: طيب تعال نسمع بالنسبة للجمهور اللي فهمناه، كان الجمهور يعني نسبيا مقبول العدد، يعني حدثني بعض المشجعين أنه العدد يعني نقول بداية موسم بداية سنة مقبول عليك كرئيس إدارة؟
2: لا أخي محمد، أنا كان يجيني بالدرجة الأولى كان يجيني عدد أكبر من هذا العدد اللي إسا موجود، لأنه في عتب الجمهور شوي على أداء الفريق. أداء الفريق متذبذب أخي محمد، يعني بيجي مرة بيكون يعني لما لعبنا ضد مكابي العفولي كنا ممتازين، ولكن النتيجة ما هبول العفولي كنا ممتازين ولكن النتيجة ما جت لصالحنا، خسرنا المباراة. أجت مباراة الريني، لعبنا مع الريني اللي لازم نفوق على الأقل بالشوط الثاني لازم من عادل النتيجة. كان أداءنا ممتاز وما جبنا نتيجة. بالأمس كان أداءنا بين قوسين كان مش منيح شيء لشيء لأخي محمد، يعني عشان أنا بحب الصراحة، يعني أنت بتعرفني أنا لما بكون
0: طبعًا
2: الأداء
0: طبعًا
2: منيح بقول لك الأداء منيح. إحنا مبارح كان أداءنا ما كناش مبينين إنه بالعربي ما كناش فريق يعني يخلف على ضربة الفاول اللي ضربها محمد أبو راس، اللي بينا إنه يعني لازم نعطي أداء ممتاز. لأنه أنا حكيت مع علاء الصايغ المرح كان جلسة معه، قلت له علاء أنا بحبك وبريدك وأنا بدي أنت تتقدم بالحياة وتتقدم بالفريق كمدرب للفريق، ولكن الأداء لازم يكون منيح، لازم يكون لك شخصية إنه أنت اللي تكرر بالفريق، مش 100 مدرب يكون بالفريق. امبارح أنا حضرت المباراة كنت على جنب حد المدربين، بتحس إنه في 4-5 مدربين، هذا الإشي ممنوع يكون بالدرجة الممتازة، وفهمت هاي الأمور لعلاء إنه أنت صاحب السلطة وأنت صاحب القرار على الخطوط، ما ولا واحد لازم يتدخل فيك. إذا بتكمل هاي الأمور معناته على الأقل بيتحمل المسؤولية مش حدا تاني.
0: طيب الأسبوع الجاي امتحان مركزي حقيقي أمام ريشن لوتسون، فريق ينافس على بطاقة ارتقاء في مباراة خارجية للخميس القادم.
2: بفكر أخي الناصري مع الفرق القوية أخي محمد ما بخاف، احنا دائما لنا رصيد كبير مع الفرق القوية، يعني شفت بالأمس كفار شليم يعني امبارح 3-3 بالعفولي، يعني فريق اللي هن عمليا فريق اللي كل لاعبينه هن من الدرجة العليا، من قسم الشبيب من الدرجة العليا، وفي عند اللاعبين من الدرجة العليا. احنا فريق اللي عنا كادر ممتاز لكل لاعب في إله بديل أو بديلين، ما في أي سبب إنه ما نعطي أداء منيحة محمد ونجيب نتيجة منيحة من ريشو ليتسيون.
0: ماهر حامد مالك مكابي الإخاء رئيس الإدارة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
2: شكرا كثير أخ محمد. شكرا.
0: وأحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الريني، تحية لك، مساء الخير.
3: مساء الخير لك استاذ محمد وجميع المستمعين والمستمعات.
0: بس 2-0 على مكابي يافا وكلهم خلال كم دقيقه اجوا متاخرات ليه يعني؟
3: يعني للاسف كل لعبه لازم نسجل اهداف وبنوصل لكثير فرص انه نسجل فيها اهداف وبنستطيعش نسجل، ولكن 2-0 ولا 5-0 تنتين بعطونا 3 نقاط والحمد لله على 3 نقاط والاستمراريه والفوز الثالث على التوالي.
0: لولا الهدف في اللحظات الاخيره لاجدود ولا كان الامور احتدمت 14 13 13 12؟ عم باخذ محله فريق الريني.
3: دورة طويل زي ما حكينا كل السنة، حتى بلحظات الفريق فيها كان عنده عدد نقاط أقل، الدورة طويل وكل الفريق راح تضيع نقاط، وهذا فيش ولا أي مباراة سهلة. امبارح شفنا مبنية هودا ضيعت نقطتين أمام فريق اللي كان مفروض تفوز عليه، ولكن بهذا الدورة فيش ولا أي مباراة مضمونة وفيش ولا أي مباراة سهلة، راح نشوف تنافس لآخر الدورة. وزي ما حكيت قبل يعني بالآخر مكابي ابناء الرين راح يكون واحد من المنافسين وان شاء الله راح نصعد بنهايه الدوري.
0: طيب انت بتطلع على فريق مكابي ابناء الرين كادر قوي وكادر وسيع كتير، ممكن يكون وجع راس الطاقم المهني هذا الاشي؟
3: اكيد اول اشي يعني المدرب او الطاقم المهني اللي اجى على فريق اللي عنده هدف الصعود اكيد عامل حساب انه راح يكون في عنده 16 17 لاعب اللي بكل مباراه بيستاهلوا يكونوا بالتشكيلة، وخمس ستة منهم يكونوا على الدكة، وواحد من أسباب النجاح أو الفشل هو إدارة غرفة الملابس وإدارة الكادر من ناحية التدوير واستعمال جميع اللاعبين. لا شك أنه هاي مهمة مش سهلة، ولكن يعني بتخيل أنه باقي المدربين بالدرجة الممتازة كان بتمنوا يكون في عندهم هاي الفرصة أنه يكون في عندهم لاعبين بنفس مستوى اللاعبين التشكيل الموجودين على الدكة.
0: روي ساسون حارس المرمى بدي يأخذ المحل اللي والقدرات اللي معهود أو مفروض أنه يجيبها؟
3: صراحة إحنا يعني إحنا كان عندنا العرض على جليكليخ تقريبا 3 أسابيع أو شهر، وحكينا أنه مش راح نحرره بلا ملاك بديل اللي إحنا نشوف فيه أنه بمستوى على الأقل قمة درجة ممتازة إذا مش مستوى درجة عليا، وبس لكان روسيسون إحنا كنا متأكدين إنه هو واحد من أفضل الحراس بهاي الدرجة وعم بثبت الإشي أسبوع ورا الثاني.
0: شو مع عبد الله جابر؟
3: عبد الله جابر كابتن الفريق، قسم من الكادر موجود بالفريق، في تنافس على كل مركز ولا واحد المكان تاعه مضمون بالتشكيلي، مش أي شيء خاص يعني بالنسبة له.
0: أنا عبد الله جابر عمري عامر لاعب تعزيز بشاركوش بتاتاً
3: جوشة كان خارج الكادر مع
0: لا خارج الكادر لا أنا بحكي اللي كانوا بالكادر يعني
3: لا مع انه رجع للياقة
0: مش مسجل مش مسجل مش مسجل بالنموذج الفريق
3: ضمناه كلاعب دفاع مركز جداً امبارح كمان خارج الكادر كان مع انه تعافى من الإصابة. في كادر موسع وكادر كبير وكادر ممتاز بمكابي أبناء الريني، وكل جمعة راح يكون في 5-6 لاعبين اللي في لهم محل بالتشكيل الأساسي بكل فرق درجة ممتازة راح يكونوا بالدكة والأفضل يلعب.
0: شو اللي صار مع نواف بزيع طلع في الدقيقة 20؟
3: نواف عنده إصابة بالفخدة، يوم الأحد راح يكون عنده صورة أولترا ساوند، لا شك إنه في هناك يعني إصابة، السؤال قديش وقت.
0: رعنانة جزء موفرين القوة الضاربة لرعنانة خميس القادم في نوفا جليل،
3: نقول ان شاء الله هاي المباراه اللي فيها بنشوف الانفجار تاع الفريق، ولكن يعني كمان مره احنا بدناش نبين يعني وكانه يعني هذا استعلاء او شيء، كل فوز هو مهم ومتامل حتى 1-0 راح يكفينا امام رعنانه، بالاخر 3 نقاط هي المهمه. لا شك انه احنا بنتوقع كثير من الفريق تاعنا وعم نشوف انه الاداء بتحسن، يعني امبارح كمان مره كان في اداء ممتاز لعب جميع دقائق المباراة تقريبا، يعني مكابي يافا ما سوش ولا أي شيء على أرض الملعب وإحنا هضرنا كتير من الفرص. رعنانا فريق أقوى من يافا، فريق صعب بيلعب كرة قدم جميلة يعني اللي بيشوف الفريق كيف بيلعب، ولكن طبعا هدفنا واحد ووحيد هو 3 نقاط.
0: كيف بتفسر أنه هالجوال هيك أجوا متأخرين ضغطوا المشجعين ضغطوا من يحب الفريق؟
3: تعرف يعني في إيش اليوم بالتحليلات اسمه XG اللي هو بيوريك نسبة تسجيل الأهداف المتوقعة للفريق، فإحنا كل مباراة عنا بتكون فيها XG على الأقل أقل بجولين من إيش لازم، فهذا ليش أنا بتخيل يعني مع الفوز بعد فوز والثقة بترجع للاعبين وسوء الحظ بروح، لأنه فيش أي تفسير تاني بالآخر، اللاعبين اللي عنا موهبين لاعبين عنا مسجلي أهداف بأعلى مستويات من الدرجة الممتازة على الأقل، فأنا متأكد أنه مش راح يستمر هذا الإهدار للفرص، أو أنه تعرف كمية الفرص المصلة هي أكثر من اللزوم، يمكن عشان هيك ما تجلوش أكثر في شيء تفسير ثاني يعني.
0: طيب شكرا جزيلا لأحمد جابر مدير عام فريق مكابا ابن الريني، شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
0: والعودة إلى زميل سمير سليمان، مصمص أمام بيطار نهرية على استاد السلام يتابع في أم الفحم.
1: 22 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة 0-0، لكن قبل 5 دقائق هنالك كان تبديل اضطراري في بيطار نهرية، خرج نعم أور ودخل علاي بيتون. وإذا نظرنا زميلي محمد إلى الدرجة الأولى فنشاهد عدة فرق يعني تنافس وبقوة هذا الموسم للصعود إلى الدرجة الممتازة. ناشر بعد الفوز قبل قليل أمام أم مكابي أم الفحم يتصدر اللائحة برصيده 9 نقاط، يتابع يعني هذا الفريق ناشر عدة فرق أيضا تنافس، كرمال 6 نقاط بعد مباراتين، الطيري مع 6 نقاط بعد مباراتين، نوفا جليل مع 6 نقاط بعد مباراتين، يعني دوري محتدم والمنافسة شرسة للصعود إلى درجة ممتازة. إذن 23 دقيقة هنا في استاد السلام، بيطار نهرية 0 مصمص 0. إليك محمد،
0: شكرا جزيلا لك. إذن تعالوا بنا لبعض نتائج الدرجات الدنيا التي يركزها لنا مشير قدح. تعالوا إلى بنا، نيشر يفوز على مكابي أم الفحم بالنتيجة 6-1، وبول تيرت الكرمل يفوز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. درجة ثانية، كشافة حيفا فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. فريق ديمونا فاز على شباب طمرة بالنتيجة شباب الطيري درجة أولى منطقة جنوبية، مباراة خارجية، يعني اعتقدنا بأنه شباب الطيري يستطيع أن يفوز في البيت بعد أن تحدث أحمد خزقية عن تحسن وعن ضرورة الفوز. جاء ديمونا وفاز على شباب الطيري درجة أولى منطقة جنوبية بالنتيجة 1-0. شعاع كفر قاسم فاز على نادي الدوكسي يافا بالنتيجة 1-0. شقيف السلامة بويلكسيفي 4-2 بيت دقان جلجولي 4-1.

إذن هذا الفوز نيشر يفوز على مكابم الفحم 6-1. كيف ولماذا؟ سنحاول أن نستوضح.

إذن محاولاتنا جادة الوصول إلى مكابي أم الفحم. نحاول التحدث إلى فايق محميد الناطق الرسمي داري الفريق. لماذا وكيف حصل كل هذا الأمر؟

0: غايب، عندهم وجع في العضلة الداخلية، عندك محمد محميد غايب، عندك خمسة لاعبين، عندك الكنات برضو غايب، عندك خمسة لاعبين غايبين أثروا على التركيبة وعلى أداء الفريق، كيف كان الفريق يلعب. وللأسف صرنا نتيجة كبيرة.
1: يعني مع كل هذا الغياب في مبرر انه يخسر بهي النتيجة؟ خمسة ولا ستة في الاخر؟
0: خمسة
1: خمسة
0: واحد
1: واحد. طب يعني مع كل هاي الغياب في مبرر؟ او على فكرة مين مدرب الفريق؟
0: وسام رباح.
1: طب وليش ايمن خطيب المسجل؟
0: وسام رباح، خلص ما تسألني كثير اخي محمد.
1: لا
0: وسام
1: مجبور
0: رباح
1: اسأل، شو انا صحفي، انا معوش شهادة مش مسجل، ما هو
0: بتعلم
1: اها تغيب فاي.
0: بتعلم.
1: طب كمان هذا هاي مهنية يا اخي؟
0: لا مهنية طبعا، متعلم الشيء هذا قريبا يعني. طلب طوط حكى مدرب اللي قالوا ميت في الخرافية مهنية،
1: لا
0: مسألتي
1: لا
0: تبغى
1: كمان
0: مهنية؟
1: انا ما
0: لا
1: بجاوبك،
0: في
1: معك
0: الخرافية
1: حق معك حق.
0: بليجي تعال برضه، بليجي تعال نفس الخرافية. عندك مدربين بليجي تعال بس بجيب لك أسماء يعني موثوق منها،
1: انا
0: بيجي بسجل المساعد
1: صح،
0: المدرب كمدرب قاعد يتعلم شهر 12 واحد في الشهادة معه
1: انا موافقك.
0: يعني.
1: ايش دوت اشوف نير بيوت ما حطوش مدرب؟ انا معك انا موافقك، بس
0: مش
1: انا
0: قصة
1: سألتك.
0: مهنية صدقني، في مدربين معهم شهادات بيفهموا أكثر من مدربين معهم شهادات، مش بس الشهادة صدق يا أخي محمد.
1: انا وسام
0: وسام
1: رباح
0: وسام رباح مدرب ممتاز حسب رأيي تمام، بس انا بقول لك هي الفكره اللي كانت انه الفريق نقصه 6 7 لاعبين من التركيب الاولى، اذا يعني بتفوت على موقع الاتحاد العام تفتح كيف اول لعبه اللي لعب اللي جبنا فيه نتائج ايجابيه، وكيف اليوم 7 ناقصين من التركيب سبعه.
1: بدك تعذر لحدا، للجمهور، لحدا؟
0: طبعا مقدم اعتذارنا للجمهور اللي اجى وسندنا وقطع مسافات من المساهم لنيشر، بنعذر له، بنبعد ان شاء الله نضبط الامور باللعب قريبا يوم الاربعاء
1: تعرف انا ايش
0: بالدربي.
1: بسألك هسه؟
0: عن الدربي بدك
1: بس
0: تسالني
1: عن الدربي، هاي النتيجة كيف بدها تأثر عليكم بالدربي؟ الدربي طاحن بده يكون.
0: صح، هاي طبعا هاي وظيفة الإدارة حاليا انه نرمم الامور واللي نجيب اللاعبين ونعبطهم ونحببهم ونرفعهم لفوق. طلع فيش فريق بيخسر شيخ محمد يعني، بتطلع على برشلونه وريال مدريد خسروا خمسات بالكلاسيكو عادي بصير، من ثاني الجمعه بيجوا على المباراه مع فريق ايقاع وفريق فريق ثاني بيرفعوهم فاهمني.
1: انت لو انت
0: بس
1: غايب، لو انت غايب بسبب الاصابه،
0: يعني اكل لي شيء اسبوعين
1: ما
0: يعني،
1: شاء الله.
0: ضد طمره او ضد نوفا قليل برجع.
1: طب اسمع، هدول الخمسه هاي رافعه امام لام الفحم للديربي، حسب رايك من هون ممكن تيجي الرافعه؟
0: طلع اخر مره هذا ليش طلي في اللاعبين، احنا طبعا يمكن نجيب كمان مهاجم هذا الاسبوع اللي يرفع عبال اللي ارجع عنه، خلينا نقول اللي يرفع الحركه القدام يعني بمنطقه الهجوم. حسب رايي راح تبقى رفعه ممتازه هذا المهاجم اللي راح نجيبه للفريق. بتامل ترجع اللاعبين يعني، بتامل انيس يرجع اللعب الجاي، انيس محمد لو كابتن الفريق بتامل يرجع اللعب الجاي. أخي محمد لما انت عندك 6 7 لاعبين غايبين، عندك التشكيل اللي انت من اول سنه قاعد مبلش فيها ومترجله بتطلع من ايزون الفريق. الكدوريج اليوم ايزون لعيب تعرف بعض، هذا اللعيب بفهم هذا اللعيب ايزون، فانت لعبت لعيب اليوم يعني مش عن شيء يعني، احترامنا لكل لعيب، اللعيب الجداد اللي هم في التركيب الاولى فهمني.
1: ليش لاعب 8؟ ليش على 8 وثلث لاعب الديربي؟
0: هيك كان قرار الاتحاد العام بسبب الشذور
1: عشان
0: بورت
1: البث.
0: خميس.
1: ها
0: صح، هم اللي طلبوا منا بدهم اللعبه، السبورت خميس بدهم اللعبه يبثوها.
1: طيب اكل هال برضه منيحه هاي، انه يعني فرصه إلنا بجوز يعني اللي بالاستوديوهات قاعدين نيجي ونتفرج على هذا الديربي.
0: يا ميت اهلا وسهلا، بتامل يكون اول شيء الدربي
1: هي
0: مش
1: انا بدي اساله قبل ما امنياتك للديربي، بدي اسال انا في طلبات خاصه من الشرطه لهذا الديربي منكو؟ صار جلسه تكييم، بتعرف انت سبت حد اثنين ما حدا، فيش حدا بتعرف يوم الغفران
0: صراحة حاليا. لا أخي محمد ماحر تواصل معنا، بس بتوقع يعني تواصل معنا بكرة لأنه في عيد عند اليهود اللي هو أحد واثنين،
1: صحيح.
0: بتوقع بكرة تواصل معنا يسوي على خاتمة ساف، بتوقع يعني لحد بكرة. طبعا طلبات الشرطة ما أنت عارف يعني كيف رح يكون، اللي هي طلبات تعجيزية.
1: طيب ما اسمه الا ديربي، المنافسة شريفة، بديت تتحدث تقول امنياتك وبتتمنى، اكمل.
0: أمنياتي أول شيء أتمنى يكون دربي مشرف، روح رياضية عالية، ونمثل أم الفحم على أكمل وجه الفريقين، مش بس فريقنا والجمهور، ندافع ذاك الجمهور، نتحلى بالروح الرياضية، ومبروك الفائز.
1: أنت بالأساس ابن الأبو علو ابن المكابي؟
0: أتمنى بعدك

0: صلتك علي انت يا اخي محمد.
1: اشمعني اشمعني؟
0: واحد مصلتك علي.
1: يعني انا تعرفني، انا اسئلتنا احنا هنا الناس بتسمع مكان لهي الاسباب، خلص الجواب معروف. لا انا عارف، انا شخص باري.
0: انا اسمعني، انا ابن المكابه اول شيء تمام،
1: طيب
0: بس اخرى مره يعني ما بيجي يوم اني اجي اقول لك انا اني ما بكره البعيل، مستحيل تطلع من سمي تمام. اول شيء فريق بلد، وكنت اول واحد اشجعه باللي قالوميت، بحكي لك ولعبت معه بقلوميت، انت تعرف هالشيء
1: طبعا انا بعرف
0: فاهمني، وفريق بلد بضل يعني ما بضل اكره فريق، فيش مكياب وبعيل، كنا اولاد بلد وحده، وصدقني علاقتي مع اداره البعيل هي علاقه اخويه جدا، كل يوم نحكي ما بضل عليك، كل يوم نحكي علاقه اخويه جدا.
1: قد ايه بتتوقع يكون جمهور؟
0: اتوقع 3-4 آلاف
1: اوه
0: لعبه
1: طيب، ان شاء الله تتاح لي الفرصه وانا اجلس بين الجماهير
0: واحضر
1: وراء.
0: اهلا وسهلا محمد،
1: فايك ما حميد، شكرا للنجاح،
0: الله
1: شكرا،
0: يعزك،
1: الى اللقاء. سمير سليمان، دقيقة نتيجة بعد قليل، 0-0 لا تزال. إذن جوستين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم حتى الساعة 6 ملاعب وأهداف، بعد قليل نشرة أخبار الساعة 3، ومن ثم نواصل وإياكم ملاعب وأهداف. إلى اللقاء، إلى اللقاء مرحليا. سمير سليمان، دقيقة نتيجة
2: 1-0 لمصمم زميلي محمد، 1-0 في الدقيقة 23 سجل هدف محمد محاجني.
1: شكرا لك، الأخبار.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الخبر اللي كنتم مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان، الأخبار.
8: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. غدات إعلان ترامب عن أن الولايات المتحدة تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن التهديدات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة والصادرة عن الرئيس الأمريكي وقادة إسرائيل لن تنجي جيشهم الذي يتسم بالإرهاب والعجز من تكبد هزائم أشد وطأة على يد الشعب الإيراني. هذا ما نشرته صحيفة طهران تايمز. تفيد أنباء لبنان أن القوات الإسرائيلية غادرت النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة ديرميماس وعادت إلى التمركز في مواقعها عند تل نحاس. في المقابل لا يزال الجيش اللبناني موجودا عند الطريق العام في برج الملوك بعد أن تراجع هو الآخر من ديرميماس وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة. تبحث الشرطة عن مشتبه بها وهو مستوطن ملثم كان قد اعتدى بالضرب على امرأة بالقرب من مسافة رياضة في منطقة جبل الخليل. وتظهر لقطات مصورة من الموقع المشتبه به وهو يعتدي على المرأة عند مدخل إحدى كهوف القرية. أعلنت الشرطة أن قواتها وصلت التحقيق في ملابسات إطلاق صاروخ لو مسروق من جيش الدفاع تجاه مجمع سكني في جلجوليا قبل يومين دون تسجيل إصابات، وقالت إنها داهمت عددا من المواقع في المدينة بأمر قضائي بحيث تم ضبط مسدس باريتا وآخر من نوع FN وكمية من الذخيرة، كما تم ضبط 14 جهاز كاميرا مراقبة منها ما هو موجه تجاه الحيز العام. وقد ألقت القبض على قاصر بشبهة إطلاق الصاروخ وأفرجت المحكمة عنه بشروط مقيدة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف اليوم لائحة اتهام بحق غازي أشقر من سكان يافا البالغ من العمر 34 عاما بشبهة الضلوع في قتل مصطفى أبو لسان قبل نحو شهرين ونصف من خلال تفجير عبوة ناسفة زرعت في مركبته بمدينة حولون. وطلبت النيابة العامة بإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. مددت حتى بعد غد الأحد فترة اعتقال شرطي من سكان حيفا يشتبه فيه بأنه طعن مع والده شخصا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ويعمل هذا المشبوه محققا في وحدة لهف 433. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدمة.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يحتمل الليلة ونهار غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس 19، تل أفيف والرملة 26، حيفا 25، الناصرة 23 و24 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم جددناها أوسكار تريدلر جوسين محميد بريك محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح نتيجة نهائية درجة ثانية الشمالية بان نادي الرياضي طيرة الكرم الفازة على عرعرة بالنتيجة 2-1 أبويل معندات الكرم يتفوق 2-0 على رئير من هدفي حسيب أبو ركن وفراس غنايم يسجل 1-0 ليركا كما يوفينا وحيد زيادي على فريق مكابي كفر كنا. إذن استمعنا قبل نشاط الأخبار بثوان معدودات النتيجة التي يوفينا من خلالها سمير سليمان مصمص بعد قليل أمام بطار نهرية. والآن نتوجه إلى زميل باسل زريخ في مباراة مكابي أحمد نجدات أمام أبويل مجدلة إيميك. تحية لك مساء الخير باسل.
1: 1-0 لمكابي أحمد نجدات محمد. مسجل الهدف وحيد خليل قبل 30 ثانية من دخولي إلى هذا البث ثغرة واسعة في دفاع فريق أبويل مجدل عيمك. جميع لاعبي مجدل عيمك توقفوا عن اللاعب ظنا منهم أن وحيد خليل كان متسللا، ولكن الطاقم التحكيم يأمر بمواصلة اللعب ووحيد خليل بعد مرور 6 دقائق يواجه الحارس مجدل عيمك أحمد عواد وبكل برودة أعصاب يعطي له الكرة بتمريرة رائعة إلى الزاوية اليسرى لأحمد عواد معلنا مكابي أحمد أنجدات 1-0 مجدل عيمك 0. مساء الخير لك زميل محمد والعموم المستمعين. نبقى مع هذه الهجمة لمكابي أحمد جدات من خلال يوسف ذياب، ولكن الكرة تهرب من يوسف إلى الخارج وضربة مرمى لأبويل مجدال عيمك. ومباشرة لتركيب الفريقين دائما نبدأ من الفريق الضيف أبويل مجدال عيمك. افتتح هذه المباراة مع أحمد عواد في حراسة المرمى، لعبوا الميدان أرتشي كيزاليكو بهاء مرزوق محمد حسن ساهر شاتو عيدان عوز وهو قائد الفريق رعيشة حربيريتس روم كوهين شاكر صقر شاي شمعون القربلي والشير دويف. أما الفريق المحلي المضيف مكابي أحمد أنجدات المتفوق في هذه الأثناء بهدف مبكر افتتح المباراة مع مجد سليمان في حراسة المرمى، لعبوا الميدان رامي غنايم بكر زعرورة وحيد خليل مسجل الهدف حسن مناع قائد الفريق يوسف دياب كامل أحمد سبع محمد سليمان نذير مرعي سامر حمود وفايز سعدي. يقود اللقاء الحكم المركزي علاي حكمون ويساعده وراء خطوط التماس كل من على عردات ابنة مدينة شفا عمر وإيلون باخر أمام نحو 150 متفرجا، ولكن باعتقادي الجماهير سوف تزداد مع تقدم الوقت في هذه المباراة. هجمة أخرى لانجدات من جهة اليسار عن طريق محمد سليمان بالعرض، ولكن التدخل من دفاع أبويل مجدال عيمك. أنظر إلى ساعتي محمد 8 دقائق ونصف على انطلاق المباراة، مكابي نجدات 1-0 مجدال عيمك 0 من ذاك الهدف الذي سجله وحيد خليل في الدقيقة 6. إليك محمد في هذه المرحلة.
0: شكرا لك كمال السبع، انتبه ربما أكد الأمر كمال السبع ابن المدرب المعروف أحمد السبع كمال. نعم، إذن دير حنة تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0 بعد 10 دقائق من هدف نيسم روتم. أذكر يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. سيداتي وسادتي، في الدرجة الممتازة الفرق العربية أمس فازت، كفر قاسم فاز على كفار سابا 4-2، الأخاء الناصرة فاز على عكا بالنتيجة 1-0، الريني فاز على مكابي يافا 2-0. من الدرجة الأولى فريق نيسر فاز على مكابي أم الفحم بالنتيجة 5-1، وطيرة الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1، وديمونة فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0. إذن نعود إليك باسل زريك، 1-0 مكابي أحمد نجدات في هذه المرحلة المبكرة.
1: نعم،
0: أمام بطار أمام فريق
1: كمال. مضبوط كمال. نعم، أحمد سبع ذكرت سهوا كامل إنه كمال المعروف، ووصلت في اللحظة المناسبة ضربة حرة مباشر لما مصلحة نجدات مرفوعة الكرة من جهة اليسار عن طريق محمد سليمان متابعة بالرأس هناك بلبلة كدنا نشاهد الهدف الثاني للانجدات، ولكن الدفاع دفاع مجدل عيمك، وفي النهاية الحارس أحمد عواد يشتت الكرة من فوت مرمى مجدال عيمك. إذن سيطرة مطلقة لمصلحة، والآن بطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعب أنجدات بكر سعرورة بعد تعمدي الخشونة في هذه اللحظات على مدافع فريق هابوئيل مجدال عيمك بهاء مرزوق على ما أعتقد هو الذي لا بل إنه شير دويف عفوا. إذن بكر سعرورة لقد عرقل شير دويف وتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. على أي حال في الدقائق العشر الأولى أو الآن تنتهي الدقيقة 11 سيطرة مطلقة لمكابي أحمد أنجدات على مجريات اللعب، وهذه السيطرة طبعا أثمرت عن هدف السبق لمكابي أحمد أنجدات كما ذكرنا الذي سجله وحيد خليل في الدقيقة 6 بعدما استغل ثغرة واسعة في دفاع فريق هابوئيل مجدال عينك. هل أبقى بالبث محمد؟
0: معك حتى أعيد البث.
1: نعم إذن الكرة الآن مع فريق مجدال عينك مباشرة من قبل لاعب شاحر بيريتس، تقطع الكرة عن طريق خط دفاع خط وسط انجدات الفعال جدا بالفعل، يعني كثافة عددية كبيرة للاعبي مكابي أحمد جداد في منتصف الملعب في خط الوسط، سيطرة شبه مطلقة لخط وسط جداد على وسط الملعب، ويعني اللعب يتمركز في
0: فقط ابقى معي دعنا نلخص الشوط الأول في مباراة سمير سليمان التي راقبها لنا وتابعها لنا مصمص أمام بيطار نهرية. سمير،
2: إذن انتهى الشوط الأول زميلي محمد بتقدم مصمص بالنتيجة 1-0، سجل الهدف في الدقيقة 23 عن طريق محمد محاجني. إجمالا نقول بأن الشوط الأول كان متكافئا مع أفضلية نوعية لفريق مصمص واستحق الهدف، وكان هدفه الأول هذا الموسم بعد 3 مباريات. إذن مصمص 1 بيطار نهرية 0. إليك زميلي محمد،
0: شكرا جزيلا لك، وأنت ستنقل لنا بعد قليل المباراة المركزية لهذا اليوم جد الديربي المثلث أمام النادي الرياضي الطيري. شكرا لك زميل سمير سليمان في هذه المرحلة. عدنا إليك باسل زريك حتى أعيد البث إلى الاستوديو.
1: نعم، إذن 13 دقيقة هنا في ملعب أنجدات الشرقي الجديد، أجواء طقسية معتدلة رائعة، حرارة الطقس طبعا خفيفة جدا، الجو معتدل وذا يسهل طبعا على اللاعبين بتأدية هذه المباراة. 150 متفرجا كما ذكرنا بالمدرجات. كرة إلى اليمين، السيطرة مستمرة للانجدات إلى بكر زعرورة، يترك الكرة إلى زميلي يوسف ذياب يحترق صندوق الجزاء، ذياب تسديدة بالعرض، الآن تسديدة كانت خطرة من قبل لاعب أنجدات اللاعب فايز سعدي الذي تلقى تمريرة من زميله يوسف ذياب، ولكن هناك ارتطمت الكرة بدفاع مجدال عيمك. بالفعل نشاهد طريقة لعب، نشاهد أسلوب لعب، نشاهد انتشار جيد للاعبين جدات على أرض الملعب في هذه الأثناء. الكرة ما زالت مع انجدات، يخطف الكرة الرائع محمد سليمان، منه إلى اللاعب رامي غنائم، تعود الآن نحو كمال سبع، هناك يسقط كمال سبع على الأرض. ماذا يقول حكم المباراة المركزي علاي حكمون؟ لم يحتسب، ربما احتسب مخالفة لمصلحة كمال أحمد سبع. هناك أيضا لاعب من مجدال عيمك ملقى على الأرض وهو روم كوهن، ويتلقى البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء للاعب مجدال عيمك روم كوهن. 1-1 من حيث البطاقات الصفراء، وقت بعد أن تلقى لاعب أنجدات قبل قليل بكر زعرورة بطاقته الصفراء، وضربة حرة مباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات بعيدة عن المرمى، هي قريبة من خط التماس، من خط التماس يعني بزاوية بعيدة وبزاوية مائلة. على ما يبدو قائد فريق أنجدات اللاعب المجدلاوي حسن مناع هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة لأنجدات. أنجدات 1 مجدال عيمك 0، مرفوع الكرة من حسن مناع ولكنها بعيدة وطويلة لدرجة أن خرجت من خطوط الملعب ولم تصل ولا لأي لاعب من لاعبي أنجدات. ضربة مرمى لمجدال عيمك 15 دقيقة في ملعب أنجدات الشرقي الجديد، يعني هنا تهب الرياح اللطيفة، رياح لطيفة في ملعب أنجدات ودرجة حرارة معتدلة، أجواء طقسية رائعة لإجراء المباراة. الكرة مع مجدال عيمك مع اللاعب محمد حسن يحاول أن يمرر إلى زميله المنطلق والمندفع شيمون القرابلي، ولكن يسبق القرابلي إلى الكرة المدافع العنيد القشاش في فريق مكابي أحمد أنجدات رامي غنايم ابن مدينة ساخنين، وهناك على الأرض اللاعب القرابلي على الأرض ليست مخالفة.
0: إذا فرصة طالما المباراة متوقفة. نعم متوقفة
1: المباراة متوقفة. نعم. عودة إليك محمد.
0: شكرا لك. عودة إليك بعد قليل. موسى دياب مدرب فريق اتحاد طمرة، شباب طمرة كما تشاءون، هو نادي كرة هيك اسم الفريق، نادي كرة القدم شباب طمرة. موسى دياب المدرب تحية لك، مساء الخير.
3: أهلا بك أبو جبل المستمعين. أخ محمد
0: مش عم بتغامر باسمك موسى دياب؟ تخسر بالبيت 4-1 مع طير الكرمل، وطير الكرمل البعض رشحوا انه فريق هابط والنتائج قاسية جدا، الا يغامر موسى دياب باسمه؟
3: بتعرف الدرجة الاولى صعبة كثير، يعني ممكن اليوم تغلب 4 والجمعة اللي وراها توكل 4، يعني مضبوط فريق الطير يعني مرشحين للهبوط، بس برضه طمرة من هذا الاشي، يعني الفريق مش جاهز لشيء، يعني للدرجة الاولى الفريق بده 4-5 لاعبين عشان يكون فريق قوي بالدرجة الأولى. إحنا صلنا 4 لعب نلعب من دون مدافعين، وهي مشكلتنا، إحنا عم نتلقى أهداف لسبب عدم وجود مدافعين.
0: إلى متى مين مستعد يجي اليوم؟ فريق متلقى 12 هدف وضارب بس جولين، مين مستعد؟ يعني عرابي ولا جول، جت جول واحد مع أنه لعبتين، انجدات جول وهي اليوم جول بيت، يعني خلينا نسأل هيك مين
3: اليوم؟ اليوم الدرجة الأولى مقسم إلى قسمين، 8 فرق اللي راح يكونوا بالقسم العلوي اللي هن مبينات من إسا، يعني فيش راح يجدال، وفي 10 فرق اللي راح تنافس تحت، يعني هن الفرق اللي ذكرتها هي كلها.
0: تعرف كم فريق بسقط السنة؟
3: اثنين واثنين أربعة الاختبارات.
0: طيب احنا بنقول 4، 2 مضمونات ومن 2 من 4. على كل حال، هل يعتقد موسى دياب انه الامور سيتم تصحيحها في فريق طمرة، سيتم احضار في ادارة في فلوس اللي ينجاب منها لعيب اليوم من شان يجي على طمرة لعيب بدك تغري؟
3: يا بذكر لك اياها، يعني انا بعد اللعبة استقلت، يعني
0: انا ضرب اقول لك اياها لماذا، بس انت ما قبلوش
3: فريق طمرة.
0: لم
3: فريق
0: تقبل طمرة، لم تقبل استقالتك مي حتى الان.
3: فريق طمرة بحاجة إلى هزة إن كان من مدرب أو لاعبين، فأهون إشي بهيك حالي.
0: لا ما جاوبنيش إنه الاستقالة لم تقبل حاليا، هل أنت مصمم ولا عندك شرط من أجل أن تعود؟
3: الشيء الفريق بده 5 لعيبة، أقل من 5 لعيبة يعني حتى لو يجي من مكان مش راح يساعد الفريق. إحنا الفريق فيه لاعبين 2 أو 3 مصابين اللي هن بالتركيب الأولى، يعني الفريق بده أخرى 2-3 يعني عشان يقدر يعطي كلمته بالدرجة الأولى.
0: بهيك حالي يسمى هروب ولا يسمى يأس ولا يسمى أنه الأفاق والأمال مبيني في الفريق الطمراوي نحو المجهول السيء؟
3: لا هروب لا، يعني أنت بتعرفني حتى قبل سنتين أنا برضو استقلت من شوف عمر ورامي بحر ما مخبلش الاستقالة ورجعت وغلبنا 9 لعب وراء بعض، وتعرف أنا بحب المغامرات واللي بيدرب فوتبول عايش عشان المغامرات هاي، بس الفريق لازم هزه وهي الهزه اللي فكرت فيها.
0: ابقى معي لحظات، ابقى معي. فاسل زريك
1: 1-1 شير دويف يباغت حارس انجدات ويسدد كره من خارج الصندوق زاحفه على الارض، يشاهد خروج حارس انجدات مجد سليمان خارج مرمى ويسدد الكره متقنه الى الزاويه اليمنى لمجد سليمان، كانت هذه هجمة مرتدة متقنة لمجدال عيمكي، ربما الأولى في المباراة، ويعني من خارج الـ16 من خارج الصندوق شير دويف في دقيقة 17 يعادل النتيجة 1-1، باتت النتيجة هنا على عكس مجريات المباراة محمد، يفلح وينجح فريق أبوال مجدال عيمك بمعادلة النتيجة.
0: الانجدات 1 مجدال عيمك 1. موسى يعني أنا بوصلني حاليا رسالة معينة أنه لن تقبل الاستقالة في حالة أنه تم الضغط عليك، هذا قرار نهائي ولا قابل للتغيير في الظروف؟ سألت شروط معينة، سألتك ما عطتني الجواب.
3: قلت لك في شروط لأنه موسى دياب يرجع الفريق، فريق بده بحاجة إلى 3-4 لاعبين، وإذا انجابت اللاعبين ففيش مشكلة إنه ممكن أرجع. يعني
0: مع مين أنت بتتواصل كل وقت؟ مع أحمد؟
3: أيوة أحمد أبو الملح، أحمد الشحتوت نائب رئيس البلدية.
0: فيش غيره بتعامل بالفريق اليوم؟
3: بس هو اللي موجود بالفريق.
0: محزن للغاية الأمر. موسى دياب المدرب المستقيل، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك. إذن سيداتي وسادتي نحن وإياكم لا نزال في ملعب وهداف، كل ذلك حتى الساعة 6 على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. درجة ثالثة، اتحاد كابول فاز على كاترين بالنتيجة 7-1، ونوايا اتحاد كابول بادية للعيان بأن الفريق يعمل من أجل الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الثانية. العودة إلى باسل زريك، 1-1 مكابي أحمد انجدات أمام مجدال عيمك.
1: لا لا لا، إنها 2-1 انجدات محمد، 2-1 انجدات، 2-1 انجدات. مسجل الهدف برأسي اللاعب محمد سليمان الرائع، كانت ضربة حرة، عفوا ضربة ركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد انجدات، بلبلة داخل صندوق جزاء مجدال عيمك. يعني عدة لاعبين انجدات صوبوا الكرة نحو مرمى مجدال عيمك، الكرة ارتدت ولكن في النهاية محمد سليمان عن بعد متر، ربما أقل من متر، ربما أقل من متر، يتابع ينطح الكرة برأسه إلى الزاوية العليا إلى حلق مرمى أحمد أواد حارس أبوين مجدال عيمك، وفريق مكابي أحمد جداد يعود بالتفوق من جديد. كان ذلك في الدقيقة 20 ونحن على اعتاب بانتهاء الدقيقة 21 هنا في ملعب انجدات الشرقي الجديد. نستمتع محمد بمباراة رائعة كثيرة الأهداف في غضون 20 دقيقة، شهدنا 3 أهداف، يعني يا فرحة ما تمت بالنسبة لفريق أبوين مجدال عيمك، ما أن سجل هدف التعادل في شباك انجدات إلى أن عاد لاعبو انجدات بالتفوق من جديد كما ذكرنا بعد ضربة ركنية، وفي النهاية محمد سليمان ينطح الكرة عن قرب إلى المرمى إلى الشباك، واثنين واحد لفريق مكابي أحمد أنجدات.
0: فقط داني يشير بها، فقط كفاريونا فاز على الكبير بالنتيجة 2-0، هذه نتيجة نهائية. دلت الكرمي لا زال تفوق على رئيل 2-0، ودير حنا يتفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0، ونحن لا نزال معك باسل زريك.
1: إذن رمي التماس مصلحة مكابي أحمد أنجدات الجيد بل الممتاز هذا اليوم، نفذت الكرة عن طريق اللاعب بكر زعرورة، ترتد تعود إلى بكر زعرورة، زعرورة مرة أخرى، كرة بينية الآن، يحاول عيدان عوز قائد فريق مجدال عيمك السيطرة على الكرة، ينجح في ذلك، يحظى بمخالفة، ضربة حرة لمصلحة مجدال عيمك، تنفذ الكرة إلى جهة اليمين إلى اللاعب القرابلي، القرابلي تهرب منه الكرة، تخرج للخارج، تماس انجدات، انجدات ومن سجل محمد هدف التعادل الجداد سار دويف، ليس شير دويف، سار دويف، لقد تأكدت من الاسم بمعية جماهير مجدال عيمك القليلة التي تجلس ليس بعيدا عني. إذن سار دويف هو الذي سجل قبل نحو 5 أو 6 دقائق هدف التعادل مجدال عيمك. كرة مع مجدال عيمك، الكرة مرة أخرى مع اللاعب محمد حسن، حسن يخترق، هناك يتدخل مدافع انجدات يوسف ذياب ويخلص الموقف ويترك للكرة أن تخرج إلى خارج الملعب ليحتسب الحكم ضربة مرمى لمصلحة مكابي أحمد انجدات. 2-1 انطلقت في هذه اللحظات الدقيقة 24 في ملعب انجدات الشرقي الجديد، 150 متفرجا في المدرجات، ظننت أن العدد سوف يكون أكبر بسبب لطافة الطقس ولكن هذا هو العدد ليس أكثر من ذلك باعتقادي. 2-1 انجدات، كرة مع حارس مجدال عيمك أحمد عواد، يترك كرة إلى اللاعب بهاء مرزوق، مجدال عيمك بالهجوم، كرة إلى اليسار إلى قائد الفريق عيدان عوز، عوز يرفع رأسه يعيد الكرة من جديد إلى اللاعب بهاء مرزوق، أبوين مجدال عيمك بالهجوم، تعود الكرة إلى عوز، عوز ما يتقدم يتخطى خط وسط الملعب، عوز إلى اليسار نحو سار دويف مسجل هدف التعادل لكن يخطئ الكرة ويخطفها بكر زعرورة الفعال، بكر زعرورة الآن مرتدة للانجدات ولكن ترتطم بلاعب مجدال عيمك روعي شاحر بيريس الذي يعيدها إلى فريقه. انتهت الدقيقة 24 في انجدات، انجدات 2 مجدال عيمك 1، مباراة رائعة يعني أكثر من جيدة، رائعة نسبة لدرجة أولى بالفعل، يعني أهداف، فرص، تناقلات للكرة، هناك خطة لعب من قبل كلا الفريقين بالذات من قبل فريق مكابي أحمد جلالات. الآن الكرة مع سار دويف مرة أخرى، دويف يسدد الكرة إلى القائم، إلى القائم وعلى لاعبي ومدافعين جلالات محمد الحذر ثم الحذر من تسديدات سار دويف من خارج الـ16 ومش كل مرة تسلم الجرة. هذا الدويف سجل هدف التعادل في الدقيقة 17 من مجدال عيمك، والآن أيضا يلاحظ خروج بعض الشيء، خروج مجد سليمان حارس مرمى انجدات خارج مرمى ويعني يرتئي بأن يسدد الكرة بشكل قوسي من بعيد لحسن الحظ طبعا لفريق انجدات أن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمجد سليمان، ولكن كدنا أن نشاهد الهدف التعادل لمصلحة مجدال عيمك. الكرة مع انجداد، الكرة مع يوسف الذياب، أمامه لاعب مجدال عيمك محمد حسن، محمد حسن يتدخل تدخل الكرة مع ذياب، يحاول الكرة بالعرض، تسديدة من قبل سعدي، من قبل فايز سعدي، ترتطم بدفاع مجدال عيمك، تبقى الكرة مع انجداد، تسديدة الآن من بعيد من قبل بكر زعرورة من بعد أكثر من 20 مترا، ولكن كرة بكر زعرورة عالية عالية فوق المرمى بعلى الأقل نصف متر، 26 دقيقة في ملعب انجداد، انجداد 2 مجدال عيمك 1، درجة أولى منطقة شمالية، الكرة مع أحمد عواد حارس بوين مجدال عيمك، يترك الكرة إلى مدافع الفريق سهر شاتو بالعرض الآن إلى اليسار، تعود الكرة إلى عيدان عوز قائد فريق بوين مجدال عيمك، منه الآن مباشرة نحو لاعب الفريق سهر شاتو، سهر شاتو منه الآن نحو سار دويف الفعال، دويف أخطر لاعبي بوين مجدال عيمك، دويف يفتح اللاعب إلى جهة اليسار، أراد أن يمرر الكرة إلى زميل محمد حسن، لكن الكرة تطول على جناح مجدال عيمك الأيسر محمد حسن، والكرة تخرج إلى رمي التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجداد المتفوق كما ذكرنا هنا بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة فريق بوين مجدال عيمك، تماس لانجداد تنفذ كرة في وسط الملعب، مباشرة أراد لاعب أنجداد سامر حمود نقل الكرة إلى منتصف ملعب مجدال عيمك، ولكن على ما يبدو هناك مخالفة لمصلحة منتخب عفوا فريق أنجداد في وسط الملعب، تنفذ الكرة من قبل حسن مناع مباشرة إلى زميلي المندفع كمال السابع، وهناك تطول على كمال، يبدو الكرة طالت على كمال وتخرج إلى تماس أم ضربة مرمى، يعني لا أدري إذا الكرة خرجت خارج الملعب، ولكن على ما يبدو رمية تماس لمصلحة فريق، لا بل إنها ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة
0: حقوين واحد 2-1 انجداد. باسل شكرا لك في المرحلة، نتوقف مع الإعلانات.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: إذن تعالوا بنا إلى النتائج التي بحوزتنا في الدرجة الممتازة. الفرق العربية تفوز أمس: كفر قاسم فاز على كفار سبا 4-2، اللقاء الناصرة فاز على بويل عكا 1-0، الريني يفوز على مكابي أف 2-0. إلى الدرجات الدنيا التي يركز النتائج فيها مشير قدح: في الدرجة الأولى ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0، فريق نشر يفوز على مكابي ملفحم 5-1، وفريق طيرة الكرمل يفوز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. وعلى الهواء مباشرة عبر راديو مكان، موسى دياب مدرب طمرة يقدم استقالته. من الدرجة الثانية: كشافت حيفا فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1، شقيف السلام فاز على كسيفي 4-2، شعاع كفر قاسم النادي الرياضي يافا 1-0، بيت دقانجل جولي 4-1، النادي الرياضي طيط الكرمل فاز على عرعر 2-1، وكفار يونا فاز على الكابير 2-0، دير حنا يتفوق مرحليا على عين ماهل 1-0، دالية الكرمل يتفوق 2-0 على أرئيل. وكما يوفينا الآن وحيد زيادي بأن ده الشوط الأول يركا يتفوق على مكابي كفر كنا بالنتيجة 1-0 من هدف فراس غنايم. وتعالوا بنا إلى جت في ديربي المتلة يلاقي النادي الرياضي الطيري. ينقل لنا وكاء هذه المباراة من الملعب من هناك زميل سمير سليمان، مجددا تحية لك.
1: وأجمل تحية لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين هنا من ملعب جت المثلة الشمالي، يواجه النادي الرياضي الطيري من المثلة الجنوبي. لم تنطلق المباراة لحظات قليلة وتنطلق المباراة، حكم اللقاء يوسف معلم ابن قرية معليا سيطلق في هذه اللحظات المباراة. الآن الصافرات الزميل محمد، الصافرة تكون لصالح الفريق المحلي من جت، هذا الفريق الذي يلعب المباراة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى، وبرصيده 0 من النقاط بعد الخسارة في المباراة الأولى والخسارة في المباراة الثانية. بالمقابل النادي الرياضي الطيري، هذا الفريق مع 6 نقاط من مباراتين، يكون هذه هجمة لصالح جت الكرة من هناك تدخل هناك داخل الزاوية محاولة وهناك دفع، لكن الحكم يشير إلى ضربة مرمى. هجمة سريعة مميزة لعمر غرة يندفع من الناحية اليسرى يمر ويندفع، لكن هناك المرأة الكرة مرت سلامات على دفاع الطيري لتبقى نتيجة 0-0. مباشرة زميلي محمد إلى تشكيلة الفريقين، الأزرق الجتاوي يفتتح المباراة بالتشكيلة التالية: رسمي غرة في حراسة المرمى، أدمون عزام، أكرم عسل، يارين ساسون، محمد حاجي في الدفاع، في الوسط محمد علي واتت، الكابتن مسعود ودت، عبد اللطيف جمال، علي بدران، سقيف يونتان، وفي خط الهجوم عمر غرة يدرب هذا الفريق أحمد وتف. بالمقابل النادي الرياضي الطيري بالزي الأحمر الكامل في حراسة المرمى: أوفير بوارون في الدفاع، داني عودي، نيف شريل، حسن رامي سلطان في الوسط، رازي الشيخ أحمد، عمر سعيد، كريم بلعوم الكابتن، أسف هرشكو، وفي خط الهجوم يونتان ولدي ميخيل وأحمد ربيع يدرب هذا الفريق الثنائي هشام الزعبي ومحمد بريتي عباس، يحكم ويدير المباراة كما أشرت يوسف معلم ابن قرية معليا، يساعده على الخطوط كل من كرم كناني من يافة الناصرة ورهف أبو الهيجة من مدينة طمرة. 0-0 حتى الآن، دقائق جت نبض، لكن شهدنا فرصة كانت لصالح الفريق المحلي من جد. 0-0 بعد مرور دقيقتين، إليك في هذه المرحلة الزميل محمد.
0: إذن نشدد بأنه نادي كرة القدم كشافة حيفا أصبح اسم الفريق نادي كرة القدم كشافة حيفا روبي، الذي فاز 5-1 على النادي الرياضي نتانيا والذي يدربه أيمن خلايلي. نتائج أخرى: عسف يتفوق على رموت بنشي بالنتيجة 1-0، وجبعات أورغ يتفوق على اتحاد باكا الغربي بالنتيجة 1-0. هذه نتائج مرحلية كما أذكر لكم. الآن 3-0 دائرة الكرمل يتفوق بعد 66 دقيقة على أرئيل 3-0. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. انتقالنا ثانية إليك باسل الزريق، و2-1 انجدات على مجدال عمك.
2: نعم محمد، بعد مضي 33 دقيقة الآن هجمة لمجدال عمك، كرة عرضية تقطع عن طريق دفاع مكابي أحمد أنجدات. المباراة تتكافأ بعض الشيء، يعني هناك تحسن في أداء فريق أبويل مقدار عمك وسط تراجع لاعبين جداد إلى الخلف بعض الشيء. جداد ما زال أفضل، ولكن هناك يعني الفارق لقد قل. الكرة الآن نحو محمد سليمان، سليمان بالهجوم داخل صندوق جزاء مقدار عمك، يسدد كرة محمد سليمان، ولكن تمر سنتيمترات قليلة بمحاذاة القائم الأيمن. يا له من لاعب، يا له من لاعب محمد سليمان بن قرية لبعيني المجاورة. الكرة على ما يبدو ركنية، ونجح حارس مقدار عمك أحمد عواد بملاطفة الكرة بأطراف أصابعه حتى غيرت بعض الشيء اتجاه إلى الخارج. ضربة ركنية مصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات، وهناك يقترب لتنفيذ هذه الضربة كمال أحمد سبع، ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. أنجدات 2 مقدار عمك 1، مرفوع الكرة من كمال ولكن لم تدخل الملعب مباشرة إلى الشباك الخارجية، كانت كرة ضعيفة بارتفاع منخفض بدون عنوان، وضربة ركنية تذهب سدى لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. ضربة مرمى لمقدار عمك تنفذ، الكرة عند قائد الفريق عيدان عوز إلى اليمين إلى الظهير إلى القشاش الآخر إلى المدافع المتأخر الآخر إلى جانب عيدان عوز، وهو بهاء مرزوق في فريق هابوعيل مقدار عمك. مرزوق يعيد الكرة إلى عوز مرة أخرى إلى بهاء مرزوق، ما زالت الكرة مع أقدام مدافعي هابوعيل مقدار عمك. مرزوق يتقدم بعد شيء إلى الأمام، يمر الكرة إلى جهة اليمين، هناك إلى زميله المندفع شيمون القربلي، ولكن تدخل دفاع أنجدات يسبب في إهدار الكرة من قبل القربلي. تعود الكرة إلى مقدار عمك مرة أخرى، شاتو يتقدم، شاتو بالعرض، هناك دويب
0: سمير سليمان جت الطيري.
1: الطيري تناديكم زميلي محمد، النادي الرياضي الطيري 1 أبويل التعادل بلا جت 0 في الفرصة الأولى لصالح الطيري. هذا الأصفر اسمراني يوناتان ميخائيل يستغل غفوة في دفاع جد ومن داخل منطقة الجزاء يبعث كرة قاتلة، وواحد صفر لصالح الضيوف من الطيري، 1-0 لصالح الطيري، 1-0 جد 0 والطيري 1. إليك في هذه المرحلة زميلي محمد.
0: إذن هدف اتحاد باكا الغربي سجله في مباراة خارجية أمام جفعات أولجا، الهدف هو لانتبهوا جيدا لاتحاد باكا، الهدف لاتحاد باكا سجل الهدف أور إلياهو، وطبعا انتبهوا هذه ملاحظة إذا سمحنا لك سنتحدث عنها، جميع لاعبي باكا الغربي من مدينة باكا، أور إلياهو سجل هو اللاعب التعزيز الوحيد. اتحاد أبناء باكا يتفوق 1-0 على فريق جفعات أولجا. خذ البث باسل زريك.
2: نعم محمد، 37 دقيقة 2-1 للجدات، ولكن هناك تراجع في فريق أداء أو في أداء فريق مكابي أحمد أنجدات في الدقائق الأخيرة، وسط تحسن لأداء فريق أبو المقدامينج الذي بات يسيطر أكثر على وسط الملعب في هذه الأثناء. الكرة مع اللاعب دويف إلى جهة اليسار نحو محمد حسن، ومحمد حسن لاعب مقدار عمك يحظى برمي التماس، تنفذ من محمد حسن، هاتو خد مع زميلي شاكر صقر، تعود الكرة حسن يخترق محمد حسن إلى شاكر صقر يسدد الكرة ولكن ضعيفة، يعني تموضع بشكل جيد شاكر صقر، راح ذهب بالكرة إلى مساحة فارغة ولكن يعني حرر الكرة على الأرض زاحفة وكانت ضعيفة سهلة على أيدي حارس مرمى جدات محمد سليمان، ولكن هناك يعني ثغرة كبيرة كانت في دفاع فريق مكابي أحمد أنجدات الذي فشل مدافعوه بإبعاد الكرة وسمحوا لشاكر صقر وإسار دويف بالتقدم إلى واختراق صندوق جزاء. الكرة تعود إلى مقدار عمك، مرزوق إلى اليسار إلى عيدان عوز، ولكن الكرة بعيدة ويبدو أيضا هناك حق للمباراة الأهم والمركزية جت أمام الطيرة. هنا 38 دقيقة انطلقت الدقيقة 39، انجدات 2 مقدار عمك 1 محمد، إلى ملعب آخر.
0: شكرا جزيلا لك، والانتقال الآن ثانية 1-0 النادي الرياضي الطيري على جت سمير سليمان. لا يزال فاتح مصمص، لا يزال تفوق 1-0.
1: 8 دقائق زميل محمد على البداية، 1-0 لصالح الطير والمباراة مفتوحة على مصراعيها. هجمة هنا هجمة هناك، شاهدنا توغل قبل قليل لاعب من جت لكن أحبطت من دفاع الطير. الآن كرة مرة أخرى لكن لاعب الدفاع كان حسن يحبط هذه المحاولة، تعود مع أوفري بارون حارس مرمى الطير في بناء هجمة جديدة. من هناك إلى نيف ساريل، ساريل أمام الكرة ماذا يفعل؟ يعيد الكرة إلى الناحية اليمنى، هناك يتواجد داني عودي، من عودي إلى حسن، إن حسن إلى من يعيد الكرة؟ إلى راس الشيخ أحمد في قلب الدفاع، البحث عن ثغرة إلى هذا المهاجم يونسان ميخائيل الذي سجل هدف الوحيد، لكن هنالك يرتكب ميخائيل المخالفة لصالح دفاع جد. جماهير حضر الزميل لهذه المباراة حوالي 350 إلى 400 متفرج وشاهد هنا من أمامي في ملعب جد المثلث. إذن 1-0 للطير، هدف مباغث، هدف مبكر في الدقيقة الثالثة. الكرة الآن مع لاعبي جد في بناء هجمة جديدة، مسعود وتد من هنا قصيرة إلى من يرسل الكرة؟ يرسل الكرة إلى أكرم العسلي، عسلي يرفع الكرة، الكرة خطيرة لكن دفاع الطير يحبط هذه المحاولة مرة أخرى. الكرة سريعة سريعة، من هذا اللاعب؟ اللاعب أساف أرشكو، أرشكو يبعث الكرة، الكرة تطول على أحمد ربيع إلى حارس مرمى جد بسرعة البرق. هجمة هنا هجمة هناك، مسعود وتد إلى من؟ إلى مسعود من مرة أخرى إلى محمد علي، محمد علي وتد يتمحور في منتصف الملعب، المطالبة مخالفة، أتت المخالفة، كان هنالك دفع باللاعب محمد علي وتد، كان هذا اللاعب الكابتن كريم بلعوم دفع به. الكرة ما زالت في حوزة لاعبي جد الذي يبحث عن النقطة الأولى في دور الدرجة الأولى. الكرة تنقل هذه المرة على الناحية اليسرى، من هو ذا اللاعب؟ أكرم العسلي، العسلي بن قرية كفر قرع، يعيد الكرة إلى رسمي غرة، غرة حارس مرمى جت الذي يحاسب في الهدف الذي سجل برصيد فريقه. الكرة ترسل الكرة عالية، مباغت الكرة، الكرة خطيرة، ماذا يفعل ويخرج حارس المرمى؟ أوفري بوارون ينظف المنطقة ويبعث الأمان والإطمئنان على دفاع الطيري. بارون مع الكرة من هنا قصيرة إلى نيف ساريل، ساريل مع الكرة ماذا يفعل؟ يتوغل يبحث عن مساندة، لا، يعيد الكرة إلى حارس المرمى أوفري مع الزلم مع الكرة، هنالك توغل، واحد من لاعبي جد يخلص الكرة إلى رمية التماس. 11 دقيقة على البداية، جد 0 الطيري 1. إليك زميلي محمد.
0: باسل إزريك 2-1 انجدات على مجدال هايمك. باسل إزريك معك،
2: هل تسمعني محمد؟
0: نعم
2: أقول وما زالت كذلك النتيجة قبل 4 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، نلعب في الدقيقة 42، 2-1 الآن، يعني مجدال عمك أفضل. نعم أقول مجدال عمك أفضل في 10 دقائق ربع ساعة الأخيرة، ويحاول لاعبوه شن الهجمات الواحدة تلو الأخرى، تنظيم الصفوف، السيطرة على وسط الملعب. والسبب الأكبر في هذه السيطرة هي للاعب الأسمر ساهر شاتو، وأيضا لسار دويف، وأيضا لشاي الجربلي. هؤلاء اللاعبون الثلاثة يعني بالفعل يعملون على تنظيم الصفوف وشن الهجمات وتحريك اللعب إلى الأمام نحو مرمى مجد سليمان، وبات فريق انجدات ينكمش إلى الخلف ويعتمد أكثر على الهجمات المرتدة، على الرغم من أنه ما زال متفوقا 2-1 هنا في أرض على أرض الملعب. الكرة من حارس انجدات طويلة بعيدة إلى الخارج، تماس لمصلحة فريق مجدال عمك، وهذا اللاعب كازيلوكو الظهير الأيمن في فريق أبوي مجدال عمك هو الذي سينفذ هذه الرمية، رمية التماس إلى الخلف إلى زميله باء مرزوق على الطائر، يصوب الكرة، يسددها نحو وسط الملعب. هناك ترتطم أو تحط عند اللاعب دويف، وعلى ما يبدو مخالفة لمصلحة فريق بطاقة صفراء على ما يبدو لمحمد سليمان لاعب مكاب أحمد أنجدات بعد أن ارتكب هذه المخالفة في وسط الملعب. إذن ضربة حرة مباشرة لأبوين مجدال عيمك الذي يتأخر هنا بهدف، جدات 2 مجدال عيمك 1، مجدال عيمك الأفضل في الدقائق الأخيرة. الكرة مع عز. أنا يعني تبقى على انتهاء الشوط الأول محمد دقيقتان، يعني أنا أقترح انتقل إلى سمير سليمان وربما تعود إلي.
0: نعم بعد دقيقتين سنعود إليك. جديد مكابي جديد أمام كوكب 1-1 أضحت النتيجة. اتحاد باكا أمام جفعات أولغا 1-0. وعندما تمعنا في تركيبة باكا الغربية اتضح بأن هناك عدة لاعبين من لاعبي التعزيز، عدة لاعبين وأقرأ البعض: حارس المرمى كبهة، أور إلياهو، أحمد الشوملي، هيثم محاجني، فيكتور مرعي، عبد ضعيف. يعني عندما أخبرونا بأن اللاعبين بحت من باكا الغربي، يعني مش غلط أنه يكون 5 من هون 6 من هون قراب من المنطقة المجاورة. تعال نكون معك سمير سليمان لمدة دقيقتين ونعود إلى باسل نوني الشوط الأول.
1: 14 دقيقة على البداية، ما زال التقدم للضيوف من الطير 1-0، ونحن على وقع مخالفة لصالح جد قريبة من منطقة الجزاء. إذا المخالفة، هنالك لاعب من جد ملقى على الأرض، سأوضح من هو هذا اللاعب الذي ما زال يرقد على الأرض. هنالك عدة لاعبون أيضا يتقدمون الآن، ربما سيقف هذا اللاعب على الأقدام. على أي حال المباراة مفتوحة، مباراة حامية الوطيس. هجمة هناك الطيري كانت أكثر وسجلت 1-0، لكن جد فريق لا يستهان به خاصة في الخطوط الهجومية. الكرة الآن تضع لاحتساب هذه المخالفة، أشاهد عدة لاعبين بالزي الأزرق الكامل من جد داخل منطقة الجزاء. 4 5 6 6 لاعبين بالزي الأزرق داخل منطقة الجزاء. من سينفذ هذه الكرة؟ ربما هذا اللاعب عبد اللطيف جمال. الآن سيرفع الكرة، الآن سترفع الكرة، ترفع الكرة، كرة عالية عالية، والحارس بوارون يلتقط الكرة، يطلق الكرة الآن، يرسل الكرة إلى الأمام. حتى الآن منتظر بوارون الآن يرسلها، يرسل الكرة إلى من؟ إلى ميخائيل، لا تصل ميخائيل بل إلى حارس مرمى جت. هذا الحارس رسمي غرة مع الكرة. ماذا يفعل رسمي؟ قصيرة إلى أكرم العسلي ماذا يفعل؟ الظهير الأيسر في اتحاد أبناء جد ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة مخطوفة من هذا اللاعب كريم بلعوم لا يتعامل مع الكرة، والكرة مقطوعة تعود مع لاعبي جد في منتصف الملعب. حوار بين لاعب من جد ولاعب من الطيري، الحوار هنا يثمر عن أسبقية لصالح جد. الكرة ترسل، الكرة منقولة، والكرة إلى رمية تماس، لا بل داخل أرضية الملعب. من هناك تعود إلى دفاع اتحاد ابناء جد. هذا ادمون عزام مع الكرة، يعيد الكرة إلى يارين ستاسون إلى حارس المرمى. رسمي مع الكرة، ماذا يفعل رسمي؟ ينظر يمينا، ينظر يسارا، يرسل إلى الناحية اليسرى تجاه أكرم العسلي. عسلي مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة عالية هنالك تجاه هذا المهاجم عمر غرة، لا تصل غرة، بل كان هذا لاعب الوسط كريم بلعوم الذي يشتت هذه الكرة ويبعث كل الإطمئنان لدفاع الطيري، ويشير الحكم إلى مخالفة لصالح الطيري. 16 دقيقة، 1-0 لصالح الطيري. إليك زميلي محمد.
0: باسل إزريك، ماذا لديك الآن؟
2: لم ينتهي الشوط الأول،
0: هل انتهت 90 دقيقة؟ طبعا انتهت 90 دقيقة.
2: نعم، دقيقة ونصف بعد الدقيقة 45، ولم ينتهي الشوط الأول، ولم أشاهد أيضا كم أضاف الحكم، لم يرفع الحكم الرابع ولا أي شخص من طاقم من دكة الاحتياط لافتة إضافة الوقت. أنا لا أعرف كم الحكم ينوي أن يضيف وقتا ضائعا للشوط الأول. على أي حال نحن بعد دقيقتين من انتهاء الدقيقة 45، 2-1 ما زالت النتيجة لفريق مكابي أحمد جداد، ولكن نابولي مجدال عميك يواصل ضغطه المكثف. وقبل 3 دقائق شاهدنا قائما آخر، تسديدة من روم كوهين لاعب مجدال عميك إلى القائم الأيسر، رأسية كانت نطاح إلى القائم، وهذه فرصة ثانية تسجل لنابولي مجدال عميك الذي يتأخر هنا 2-1. محمد، يعني أنا أترايب في حيرة أن أخبر الإخوة المستمعين أن عندما تحجب الغيوم أشعة الشمس تنخفض درجة حرارة هنا. نعم، يعني بعض البرودة هنا بين الحين والآخر في هذا الملعب، هناك طقس معتدل رائع، ولكن بالفعل عندما تغيب الشمس تنخفض درجة الحرارة. وما زال الشوط الأول، هناك بطاقة صفراء أخرى لدكة احتياط فريق مكابي أحمد، دكة احتياط أبو المجدال عيمك عفوا، لكن لم أشاهد من هذه الزاوية لمن أشرت البطاقة الصفراء على دكة احتياط فريق هابوئيل مجدال عينك. على أي حال ثلاث دقائق بعد الدقيقة 45 نلعب في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول لجدات 2 هابوئيل مجدال عينك 1 رمي تماس لهابوئيل مجدال عينك تنفذ الكرة نحو شاكر صقر صافرة النهاية. صافرة نهاية الشوط الأول هنا بالفعل في المباراة استمعنا لها قبل بضع ثواني. مجدال انجدات سيطرة على الشوط الأول في معظمه في يعني النصف ساعة الأولى، ولكن بالفعل شاهدنا تحسنا لأداء فريق هابوئيل مجدال عيمك في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. انجدات 2 مجدال عيمك 1، وأنا بانتظاركم يا محمد مع تجدد المباراة في شوطها الثاني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. 1-0 لا تزال نتيجة فريق مصمص يتفوق على بيطار نهرية 1-0، وبعد ثلاث دقائق هابوئيل تل أفيف 0 هابوئيل بعديك 0 درجة عليا انطلقت المباراة قبل قليل. عدنا إليك ثانية سمير السمان. نادي الرياض الطيري 1-0 على جد.
1: 19 دقيقة زميل محمد على البداية، تبقى النتيجة 1-0 لصالح النادي الرياضي الطيري. الكرة الآن رمية تماس لصالح جد، ترسل الكرة، الكرة رمية تماس ثانية على التوالي لصالح جد. ما نشير ننظر هنا إلى مباريات الطيري، نشاهد دعم الطيري فاز 1-0 في المباراة الأولى أمام جدات، وفاز في المباراة الثانية 4-0 أمام عرابي. بالمقابل جد هذا الفريق خسر المباراة الأولى هنا على ملعب جد أمام كرميل 3-0، وفي المباراة الثانية خسر 2-0 أمام بيطار نهرية. الآن الكرة تنقل وإلى ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الطيري. الحارس بارون يضع الكرة قصيرة قصيرة لمن يرسلها إلى نيف سريل. سريل مع الكرة، ماذا يفعل نيف؟ نيف يتقدم، نيف يرفع رأسه، نيف يعيد الكرة إلى بارون، من بارون للناحية اليمنى هذه المرة تجاه عودي. عودي مع الكرة، ماذا يفعل عودي؟ بالقدم اليسرى يرسل الكرة، والكرة غير معنونة إلى رمية تماس لصالح الفريق المحلي من جدة الذي يبحث كما ذكرنا دائما وأبدا عن نقطة أولى. هذا الفريق الذي صعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى بعد أن احتل المرتبة الأولى في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، وصعد في نهاية المطاف. الكرة ترسل إلى رمية تماس، رمية تماس لصالح اتحاد أبناء جد. على الناحية اليسرى ستنفذ رمية التماس، من سينفذها؟ عسلي، عسلي أمام الكرة يرسلها إلى سقيف، سقيف، سقيف مع الكرة، والكرة تطول وإلى رمية التماس بعد أن خلصها لاعب من الطيري. نظر إلى الساعة 21 دقيقة على البداية، الطيري بالزي الأحمر 1 جد 0، الطيري بست نقاط، اتحاد أبناء جد مع 0 من النقاط. رمية التماس ننظر من هناك على الناحية اليسرى، من سينفذ رمية التماس؟ المتخصص عسلي، عسلي سينفذ رمية

0: حكمي من قرية معليا يدون في بطاقته البطاقة الصفراء لصالح حسن. عدة لاعبين من جد داخل منطقة الجزاء ستكون خطيرة، هل ستكون مدروسة بتمرين خاص أم سترفع إلى داخل منطقة الجزاء؟ سننتظر ونرى من يذهب لتنفيذ هذه الكرة من موقع أستصعب رؤية اللاعب الذي سينفذ هذه الكرة. على أي حال عدة لاعبين بالزي الأزرق داخل منطقة الجزاء، ليس أقل من 6 لاعبين. سترسل الكرة هنالك الآن، سترفع الكرة، ترفع الآن الكرة، ترفع الكرة، كرة جميلة ومن فوق العارضة، من فوق العارضة. كان هذا اللاعب، من هو هذا اللاعب الذي أرسلها؟ كان هذا اللاعب يارين ساسون الذي أرسل الكرة، وكانت الكرة عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالها. الطيري 1-0، حارس مرمى الطيري بارون يضع الكرة، يتريث في تنفيذ هذه الكرة. التقدم هو لصالح الضيوف من المثلث الجنوبي، 1-0 أمام جت من المثلث الشمالي. بارون يعود إلى الخلف تنفيذ ضربة المرمى. ننظر إلى الساعة، 23 دقيقة هنا، والجماهير تتزايد. زميلي محمد بشكل ملحوظ هنا، حوالي 500 متفرج ليس أقل من ذلك هنا على مدرجات جت البلدي. الكرة ترسل، الكرة مع العسلي، العسلي يونتان ورمية التماس لصالح جت، ستكون مع رمية التماس ومن ثم نعود إليك ونحن نعلم بأننا نقترب من الأخبار. الكرة ترسل هنا، الكرة عالية، العالية الكرة، الكرة مع لاعبي جت، إلى من؟ إلى غرة هنا، إلى يونتان مع الكرة، يحاول يسيطر على الكرة، يرسلها قصيرة إلى من؟ إلى وسعود وتد، من هناك إلى الناحية اليمنى، الكرة تمر، الكرة تندفع، هنالك حوار بين اللاعب هذا اللاعب ومخالفة، لا الصفرة أتت هنالك كان اصطدام بين لاعب من الطيري ولاعب من جت، مما استدعى الحكم لإيقاف المباراة بعدها. كان اصطدام بالرأس، المباراة متوقفة. زميلي محمد، 1-0 للطيري، إليك في هذه المرحلة.
1: إذن تعالوا بنا إلى نتائج أمس في الدرجة الممتازة، كل النتائج. فريق كيريات جات فاز على رعنانا 1-0، كفر قاسم فاز على بوليفار سابا 4-2، بنيوتة تل أفيف تعادل مع مكابي هرتسلية 1-1، كيريات يم فاز على مدعين 3-2، أشدود في الثانية الأخيرة فاز على الريشون ريتسون 3-2، أليخان نصرة بتسعة لاعبين فاز على عكا 1-0، العفولي تعادل مع كفار شليم 3-3، ومكابي أبناء الريني فاز على مكابي يافا بالنتيجة 2-0. من الدرجة الأولى هاكم النتائج النهائية. شباب الطيري فاز على ديمونا بالنتيجة 1-0، نيشر فاز 5-1 على مكابي أم الفحم، وطيراتا كرمل فاز 4-1 على شباب طمرة، وموسى دياب يستقيل عبر ملاعب وأهداف من تدريب شباب طمرة. مص مرحليا بعد 74 دقيقة يتفوق على بطار نهرية 1-0، مكابي أحمد جداد الشوط الأول يتفوق 2-1 على بويل مجدالة عيميك، ومرحليا نادي الرياض الطير يتفوق على جات بالنتيجة 1-0. نتائج من الدرجات الدنيا طبعا يوافينا بها مشير قدح. شعاع كفر قاسم فاز على النادي الرياضي أبناء ردوكس يافا بالنتيجة 1-0، جيف السلام كسيفي 4-2، بيت دجانجل جولي 4-1، النادي الرياضي طيرة الكرمل فاز على عرعرة بالنتيجة 2-1، كفاريونا فاز على الكبير بالنتيجة 2-0، وفريق نادي كرة القدم كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. مرحليا يركا تفوق على مكابي كفر كنا بالنتيجة 1-0، عزفي رموت بنشي 1-0، اتحاد باكا أولغا 1-0، مكابي جديدي كوكب 1-1، وفريق دير حنا عين ماهل 1-0، ذات الكرمل أرئيل 4-0. أضحت النتيجة الآن الدقيقة على النتيجة وجملة أخرى. سمير سليمان، جت طير الطيري، النادي الرياضي الطيري
0: 26 دقيقة زميلي محمد على البداية، الطيري 1-0، ومحاولات جادة وحثيثة من جت لمعادلة النتيجة، لكن حتى الآن جميع المحاولات باءت بالفشل. إذن 1-0 للطيري في هذه المرحلة، إليك زميلي محمد.
1: ومن الدرجة الثالثة اتحاد كابول فاز على كاترين 7-1. سعيد الذياب لاعب المتميز المعروف سجل 3 أهداف. في تمام الساعة الرابعة سنستمع إلى نشرة الأخبار، بعدها نعود لنواصل.

واصل وإياكم مرابة بإذن تعالى حتى الساعة التبيه حتى الساعة السادسة نحن معكم على الهواء مباشرة بإذن تعالى. جسلين محميد إبريق أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث مع المباريات والمقابلات وكل النتائج من كل الملاعب. فإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية. وخلال كلمته أمام البرلمان في وارسو صرح توسك بأن موسكو قد تشن هجوما هجينا بالمسيرات والصواريخ وإظهاره على أنه عرضي، وذلك بهدف تقويض عزيمة حلف الناتو وردعه عن تفعيل بنك الدفاع المشترك. كما أشار توسك إلى أن الاستراتيجية الروسية تعتمد على تحولات سياسية في أوروبا تعزز الأصوات الداعية إلى السلام، وهو سلام سيعني عمليا استسلام أوكرانيا التام. في تطرق منه إلى النزاع البحري القائم منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا في بحر إيجه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي المحلي أن أثينا لا تتنازل عن حقوقها السيادية. وقال ميتسوتاكيس إن الحق في توسيع المياه الإقليمية اليونانية لتصل إلى 12 ميلا بحريا مكفول بموجب القانون الدولي، وهي مسألة غير قابلة للطعن القانوني. وشدد على أن اليونان تحتفظ بحق ممارسة هذا الخيار في الوقت الذي تراه مناسبا. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا باستهداف إسرائيلي لتلة باط الورد بمحيط بلدة بيت جان بريف دمشق بعدة قذائف مدفعية. كما أضافت أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت شابا في منطقة وادي الرقاد بالقرب من بلدة جملة بريف درعا الغربي. وذكرت مصادر محلية أن هذا الشاب من أهالي قرية المعلقة بريف القنيطرة ويقيم في وادي الرقاد ويعمل في رعي الأبقار. تبحث الشرطة عن مشتبه به وهو مستوطن ملثم كان قد اعتدى بالضرب على امرأة بالقرب من مسافر يطا في منطقة جبل الخليل. وتظهر لقطات مصورة من الموقع المشتبه به وهو يعتدي على المرأة عند مدخل إحدى كهوف القرية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة صباحا لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف والرملة واللد 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، بئر السبع 24، و28 درجة في إيلات. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: سوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: مرحبا هداف، نحن معكم بإذن تعالى حتى السادسة في تل أفيف، بعد مضي 12 بعد ما 18 دقيقة 2-0 يتفوق على أبويل بيتح تيكفا في الدرجة العليا. أبويل تل أفيف 2 أبويل بيتح تيكفا 0. جاسلين محميد بريك أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. نتائج الدرجات الدنيا التي يركزها لنا مشير قدح. ديمونة فاز على شباب الطيري درجة أولى 1-0. نشر فاز على مكابي ملفحم 6-1. شباب فريق طيرات كرمل فاز على شباب طمرة 4-1. وموسى دياب يعلن استقالته على الهواء مباشرة. وبطار نهرية في الدقيقة 84 يعادل، أي طبعا إدسة 84 في الدقيقة 65 عادل النتيجة 1-1 فريق أبويل هل. وبطاقة حمراء لمحمد إغبري لاعب مصمص 1-1 مصمص أمام بطار نهرية مرحليا. شواكو فرقاسم فاز على النادي الرياضي الأردوكسي يافا 1-0. جيف السلامة بوليكسي في 4-2. بيت دجانجل جوليا 4-1. النادي الرياضي طيرة الكرمل عارة عارة 2-1 مرحليا. ولحظات أخيرة ذات الكرمل أرئيل 4-0. دير حنا عين ماهل مرحليا 1-0. كفاريونا الكبابير انتهت 2-0 نتيجة نهائية. ياركا يتفوق على مكابي كركنا 1-0. عيسى يتفوق على راموت منشي 1-0. واتحاد باقة يعادل أولجا يعادل النتيجة 1-1 ضربة جزاء 11 متر. ومكابي كوكب يتفوق على مكابي جديدي بالنتيجة 2-1. كفر سميع يتفوق مع نهاية الشوط الأول على إبطن بالنتيجة 1-0. وفريق كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا 5-1. سمير سليمان دقيقة نتيجة ماذا لديك جات أمام النادي الرياضي الطيري؟
1: 36 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة 1-0 لصالح الطيري، لكن فرصة ذهبية صنحت قبل 3 دقائق لصالح اتحاد أبناء بجد عندما رفعت الكرة وصلت إلى هذا اللاعب رقم 8 يارين تسون الذي برأسه بعث الكرة، حارس الطيري تطاير لها وبأطراف أصابعه خلص الكرة. كانت فرصة ذهبية لصالح جد، لكن أشاهد بأن الفريق الجتاوي يعاني من دفاع ضعيف بعض الشيء في الخطوط الدفاعية، الحلقات الدفاعية ضعيفة، كل هجمة لصالح الطيرة تكون خطيرة. الكرة الآن مع كريم بلعوم مع الكرة، بلعوم يحاول ومخالفة لصالح الطيري في منتصف الملعب. من هو هذا اللاعب الذي تلقى الإصابة؟ حسن تلقى الإصابة، يرتمي أرضا يستوجب ذلك ربما دخول الطاقم الطبي، لكن حتى الآن الطاقم الطبي لا يدخل إلى أرضية الملعب. نشير بأن الطيري هذا الفريق لم يصرح، أنا كان لي حديث مع عبد المنان السيتي قبيل بداية المباراة، قال لي لا نريد الصعود، نحن نلعب من مباراة لمباراة، نريد أن تلعب اللاعبين بأعصاب باردة، لا نريد أن نوتر أعصاب اللاعبين. على أي حال الدوري ما زال في بدايته، وما زال الطيري مع رصيد كامل من النقاط 6 من 6، وإن بقيت الأمور على حالها سيصبح رصيد الطيري 9 نقاط. ينهض لاعب الطيري على الأقدام حسن، والكرة تضع لاحتساب المخالفة. من هو هذا اللاعب؟ أساف هارشكو أمام الكرة، الكرة من هناك، الكرة قصيرة، الكرة من تنقل، الكرة ما زالت خطيرة لصالح الطيري، هارشكو مع الكرة، هارشكو وكد أن نشاهد الهدف الثاني. كانت جملة من التمريرات بين هارشكو وبين سرئيل، أرسلت بنهاية المطاف عن طريق هارشكو بجانب عمود المرمى بسرعة البرق. الهجمة جتوية ترسل إلى الغرة، عمر غرة مع الكرة، ماذا يفعل الغرة؟ الغرة من هناك يرسل الكرة إلى ساسون داخل المنطقة، يحاول يندفع يمر يلتف حول نفسه، يرسل الكرة. كان هذا اللاعب محمد علي ودت عالية الكرة بعد أن ترسلت من ساسون إلى وسط، شاهدت بأن الكرة كانت يعني جميلة لصالح الوتد، لكن الوتد بعت الكرة ولم يضع الوتد الأول في شباك الطيري، والكرة كانت عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالها. الطيري 1-0 ونحن ندخل مدار دقيقة 39. إليك في هذه المرحلة زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك. وطبعا نريد أن نشير بأن 3-0 يتفوق الآن يركا على مكابي كفر كنا. يركا 3 مكابي كفر كنا 0 في هذه المرحلة من عمر المباراة. ونحن نتواصل وإياكم. إذن أذكر بأن أبويل تل أفيف يتفوق 2-0 على فريق أبويل بني تكفى الدرجة العليا. عدنا إلى المباريات في الدرجة الأولى، هذه المرة معك باسل زريك مكابي أحمد النجدات 2 مجدال عينك.
2: نعم بالفعل محمد 6 دقائق بالتمام والكمال على انطلاق الشوط الثاني، وما زالت النتيجة 2-1 لمكابي أحمد النجدات. و عدت في اللحظة التي احتسبت فيها ضربة حرة مباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات بزاوية مائلة من الحارس، من مرمى الحارس مجدال عيمك أحمد عواد. وكمال سبع هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. جميع مهاجمين جداد داخل صندوق جزاء فريق أبويل مجدال عيمك. نلعب الآن في الدقيقة 52 من عمر المباراة. كمال سبع يرفع الكرة مباشرة لأيدي حارس أبويل مجدال عيمك أحمد عواد. لا تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني في المباراة، وهو نسخة طبق الأصل من الشوط الأول. شاهدنا تحركات جيدة لخط وسط فريق أبويل مجدال عيمك في الدقائق 6 أو 7 الأولى من عمر هذا الشوط. الشوط الثاني فقط سجلنا محاولة واحدة التي كانت في هذه اللحظات من كمال سبع، ضربة حرة مباشرة نحو مرمى فريق أبويل مجدال عيمك. كرة مع مجدال عيمك مع شاتو الفعال صانع ألعاب فريق أبويل مجدال عيمك، منه مباشرة إلى زميله دويف هاتو خد مع اللاعب كوهن. تعود الآن إلى دويف، الآن الكرة نحو اللاعب سار دويف يحررها إلى شاتو، وهناك على ما يبدو مخالفة لمصلحة مجدال عيمك في وسط الملعب بعد تدخل خشن من قبل لاعب أنجدات نذير مرعي. إذن ضربة حرة مباشر مصلحة فريق مجدال عيمك. تنفذ الكرة إلى الخلف نحو عوز قائد الفريق، منه إلى بهاء مرزوق في وسط ملعب، يتقدم بهاء إلى جهة اليسار، هناك إلى القربلي المندفع. ماذا سفعل القربلي؟ نعم تحرر القربلي، يتقدم بالعرض، الآن يحرر الكرة بالعرض، ولكن هناك تدخل حارس مكابي أحمد جدات مجد سليمان يشتت ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة أبويل مجدال عيمك الضاغط في هذه اللحظات. بعد الركنية نعيد البث إليك يا محمد. الركنية لمصلحة تماس مجدال عيمك. شاتو سوف ينفذ هذه الرمية، هناك نفذها، الكرة الآن مرفوعة لمجدال عيمك داخل الصندوق، هناك أراد إرسالها إلى لاعب الفريق اللاعب محمد حسن الملقب بمحمد زيحو، ولكن الكرة تخرج الخارج تحتفظ بضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد
0: المعروف محمد زيحو.
2: نعم محمد حسن معروف محمد زيحو. 54 دقيقة محمد من خلفنا، والتفوق ما زال صامدا لمصلحة أنجدات 2-1 على مجدال عيمك. إليك البث محمد.
0: شكرا لك باسل زريك، سنعود إليك بعد قليل. والعودة إلى سمير سليمان النادي الرياضي الطيري 1-0.
1: الدقائق الأخيرة زميل محمد من عمر الشوط الأول، ندخل مدار دقيقة 43، تبقى النتيجة على حالها 1-0 لصالح الطيري، لكن الفريق الجتاوي لا يستهان به بتاتا، يحاول هذا الفريق العودة إلى المباراة، تارة عن طريق الناحية اليمنى عن طريق علي بدران، تارة عن طريق اللاعب المميز سقيف يوناتان الذي يحاول هذا اللاعب الفعال اختراق دفاع الطيري، لكن حتى الآن لا يخترق الدفاع الطراوي. الآن الكرة تتجدد بعد أن كانت إصابة للاعب أكرم العسلي. العسلي مع الكرة، ماذا يفعل العسلي؟ يرسل الكرة عالية اتجاه من؟ اتجاه محمد محاجني إلى يوناتان الفعال، الكرة تطول على يوناتان إلى دفاع الطيري من هناك، ومخالفة، نعم مخالفة لصالح دفاع الطيري. من كان هذا اللاعب؟ اللاعب حسن يرتمي أرضا يتلقى الإصابة. الآن يقف على الأقدام حسن، الكرة مع حارس المرمى الذي سينفذ بدوره المخالفة، يطلب من جميع اللاعبين الدخول إلى الأمام. الحارس أوفير بارون يطلق الكرة، الكرة عالية هنا، يترك الكرة لاعب من الطيري لإحتل هناك لرمية تماس لصالح الفريق الجتاوي. نظرة إلى الساعة، نحن ندخل زميل محمد تخطينا 44، ندخل في هذه الأثناء الدقيقة 45. مباراة مميزة، شوط أول كبير، شوط أول غني بالهجمات، وأثمرت الهجمات عن هدف واحد ووحيد سجل في الدقيقة 3 عن طريق المهاجم يوناتان ميخائيل. الكرة ترسل إلى ميخائيل، ميخائيل تطول الكرة تعود مع دفاع
0: سمير. دعني أشير الآن بطار نهرية تفوق 2-1 على مصمص الذي يلعب بعشرة لاعبين،
1: وين بقيت الأمور على حالها. أيضا الفريق من نهرية سيصبح مع 9 نقاط كما للفريق من ناشر. إذن الكرة من هناك ترسل، والكرة رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي. من يذهب لتنفيذ رمي التماس؟ رامي سلطان الذي تلقى قبل عدة دقائق البطاقة الصفراء. إذن صفراوتان لصالح الطيري بالمقابل 0 من الصفراوات لصالح جد. الكرة ترسل، الكرة مع كريم بلعوم ابن مدينة الصيبي يلعب في الطيري. الكرة من هناك تقطع من يوناتان، يوناتان إلى من يلعب؟ محمد علي، محمد علي، محمد علي وسد، تطول الكرة ورمي التماس، رمي التماس بعد أن خلصها لاعب من الطيري. إذن الكرة هنالك رمية التماس، يذهب الحارس يرسل الكرة لتنفيذ رمية التماس. الآن الكرة تنفذ إلى من؟ إلى الكابتن مسعود وتد. وتد مع الكرة، ماذا يفعل وتد؟ الوتد ماذا يفعل؟ من وتد إلى غرة، الغرة يرسل الكرة، الكرة تعود مع الوتد مرة أخرى. مسعود، مسعود مع الكرة، تخلص الكرة، ماذا من هذا اللاعب؟ اللاعب رازي الشيخ أحمد، رازي الشيخ أحمد من الطيري، من رازي إلى حسن، من حسن من هناك إلى الناحية اليمنى، تجاه من؟ تجاه أساف أرشكو، أرشكو وارترس الكرة، والكرة مقطوعة من الفريق الجتة، والذي يحاول، يحاول هذا الفريق أن يلملم الجراح بعد خسارتين وبعد تأخر ليعود إلى المباراة ربما في الشوط الثاني. ننظر إلى دكة الاحتياط، متى سترفع هنا لافتة الوقت بدل الضايع؟ حتى الآن لم يشير إلى شيء أي من دكة الاحتياط. رمي التماس لصالح الفريق الطراوي، ترسل كرة من حسن إلى هارشكو، من هارشكو إلى أحمد ربيع، أيضا هو ابن مدينة الطيبة يلعب في الطيري، من هارشكو إلى من؟ ترسل كرة، خذوها جميلة تعود مع أحمد ربيع، خطيرة، خطيرة للطيري، خطيرة للطيري، هنا لك اندفاع يحاول، ترسل كرة، الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، تطول، تطول على أحد من لاعبي الطيري وإلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح الفريق الجتاوي. نظرة إلى الساعة، تخطينا 45 بدقيقة ونصف، حتى الآن لم يرسل الحكم صافرته، لم يطلق الصافرة، نحن ننتظر الصافرة، لم يكن الوقت الكبير من الوقت الضايع. الكرة ترسل، الكرة مقطوعة، الكرة تعود مع لاعبي جت من هناك، هذا اللاعب المهاجم عمر غرة، غرة مع الكرة، ماذا يفعل الغرة؟ يعيدها إلى مسعود، مسعود وتد مع الكرة، ماذا يفعل الكابتن من جد؟ الكرة ترسل، الكرة منقولة إلى الناحية اليمنى، الكرة ملعوبة ومخالفة، مخالفة ربما الفرصة الأخيرة للفريق الجتاوي قبيل نهاية الشوط الأول. الحضور الجماهيري مميز، الأجواء رائعة، الطقس مثالي، كل هنا، كل شيء هنا لمباراة كرة قدم جميلة. شاهدت شوط أول مميز، أود أن أشاهد أيضا الشوط الثاني، نفس الشوط الأول، بل أريد الأهداف أكثر في الشوط الثاني. المخالفة، المخالفة لصالح الفريق الطراوي. حتى الآن لم يعلن الحكم ابن قرية معليا عن نهاية الشوط الأول، ربما الآن بعد احتساب المخالفة، المخالفة لصالح الفريق الطراوي، المخالفة كانت على اللاعب رازي الشيخ أحمد ابن قرية إعبلين. تضع الكرة، من يذهب لتنفيذ هذه المخالفة؟ كريم بلعوم الكابتن الطراوي الطيباوي يضع الكرة، يرسل كرة قصيرة، قصير الكرة إلى داني عودي، عودي مع الكرة، ماذا يفعل العودي؟ قصير العودي إلى أساف هرشكو، أساف ماذا يفعل أساف؟ أساف يا أساف، يعيد الكرة، الكرة إلى حسن، من حسن إلى أساف، إلى بلعوم، بلعوم، بلعوم يمر، بلعوم يرسل إلى أحمد ربيع داخل مدرسة، يحاول، يحاول ربيع، ماذا يفعل؟ يرسل كرة عرضية، عرضية مرة أخرى، والكرة من هناك، وحارس المرمى رسمي غرة يلتقط الكرة، والصافرة تأتي زميل محمد لإنهاء الشوط الأول هنا بين فريق جد وبين فريق النادي الرياضي الطيري بتقدم الضيوف من الطيري 1-0. إجمالا نقول بأن شاهدنا مباراة متكافئة بين كلا الفريقين، الطيري استغلت هجمة واحدة ووحيدة كانت في الدقيقة الثالثة، بالمقابل جد حاولت وحاولت وحاولت وحاولت، لكن حتى الآن لم تهتز الشباك الطراوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0. إليك سمير محمد.
0: شكرا لك سمير سليمان. إذا انتهت المباراة، دار الكرمل فاز في مباراة خارجية على أرئيل بالنتيجة 4-0، والآن أيضا وحيد زيادي وفينا 4-0 أضحت النتيجة يركا على مكابي كفر كنا. العودة إليك ثانية في هذه المرحلة باسل زريك مكابي حمزن جداد.
2: نعم وقتنا دقيقة 2-1. أحمد سلامي في انجدات يستبدل قبل عدة دقائق بكر زعرورة، وعلى ما يبدو بطاقة حمراء، بطاقة حمراء سوف نتحقق لمن أشرت البطاقة الحمراء. هناك بطاقة حمراء لأحد لاعبي فريق مكابي أحمد انجدات، بطاقة حمراء مباشرة للاعبي لأحد لاعبي مكابي أحمد انجدات. سوف نتحقق محمد على حال ضربة حرة مباشرة مصعد فريق أبويل مجدال عيمك من ثاوية مائلة، مخالفة قاسية كانت في هذه اللحظات، وانجدات سوف يبقى بعشرة لاعبين في هذه المباراة. لم يخرج على ما يبدو، نعم إنه اللاعب نذير مرعي، نذير مرعي هو الذي تلقى، لا إنه ليس نذير، ليس نذير مرعي، تلقى هذه البطاقة الحمراء على حال ضربة حرة مباشرة مصعد فريق هبوعل مجدال هعيمك. سوف نبقى مع هذه الضربة الحرة المباشرة بالحقيقة من هذه الزاوية، لقد غطى زاوية الرؤية جمهور كبير، لم أشاهد لمن أشرت لأي لاعب هذه البطاقة الحمراء. ضربة حرة مباشرة لهبوعل مجدال هعيمك في هذه اللحظات من زاوية مائلة، ترفع الكرة نحو صندوق الجزاء، ترتد الكرة، ترتد الكرة إلى وحيد خليل المندفع، وحيد خليل هناك يخسر الكرة، وحيد خليل إلى شاتو الرائع. 2-1 لأنجدات، 63 دقيقة في هذه المباراة. الكرة مع مجدال عيمك عوز
0: باسل، أرجو أن تتحقق ممن تلقى الحمراء. ولدي مقابلة أعود إليك بعد قليل. فريق كفر قاسم فاز في الأمس في على كفر سابا بالنتيجة 4-2، سجل في هذه المباراة هدفان من أجمل الأهداف، خوليو سيزر سجل الاثنين، يعني الأول بكير والثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. مدير قسم الرياضة المسؤول في فريق الوحدة كفر قاسم معنا على الخط الهاتفي، رمزي بدير، تحية لك مساء الخير.
3: تحية لك ولجميع المستمعين.
0: مباراة سهلة كانت رمزي؟
3: لا، مباراة كانت ما قدرش أقول أنها سهلة، لكن مباراة كانت شيقة من الفريقين. المباراة في الشوط الأول فريق نادي الوحدة كفر قاسم كان سيطر في الشوط الأول، قدم أداء ممتاز جدا، نجح بتسجيل هدف التفوق 1-0، ولكن في الشوط الثاني في أول ثلث ساعة من الشوط الثاني كفر سابا نجح بقلب النتيجة بشكل مستحق، كان أفضل من كفر قاسم بدرجات كثيرة.
0: كان أفضل من كفر سابا كذا؟
3: طبعا كفر سابا كان أفضل من كفر قاسم. كان كفر سابا نعم.
0: بدرجات كبيرة بتقول؟
3: كان أفضل نعم، كنا يعني ما قطعناش الفنتر كلها في أول ثلث ساعة، ولكن يرون يخبهم في بعدها أقام بتبديلات، وخاصة بإدخال لدور كوهن وأنس صنصور هؤلاء اللاعبين المهارين، وتخيير خطة اللاعب من لاعبين الهجوم ارتكاز إلى ثلاث في الهجوم، وهنا فريق نادي الوحدة كفر قاسم رجع وسيطر على المباراة، وقدم حسب رأيي من الدقيقة 75 لدقيقة 95 أفضل مبارياته في هذا الموسم. وهنا مقدر نقول إنه فريق نادي الوحدة كفر قاسم هو الفريق اللي
0: إحنا هذا اللي بدك تشوفه
3: بالضبط، احنا كنا بنطلع عليه، خاصة انه في المباراة اللي سابقة فريق نادي الوحدة كفر قاسم ما كان فيش عنده تنوع في الخطط، خاصة اللاعبين المهريين اللاعبين الأجنحة ما كنش موجودين في الفريق، اللاعبين اللي بيقدروا يصنعوا أهداف، اللي بيقدروا يخلقوا الفرص ما كانش موجودين، كانوا مصابين أو كانوا يتدربوا بشكل متأخر. احنا شفنا انه في هذه المباراة فريق نادي الوحدة كفر قاسم لما لعب 4-3-3 في الشوط الثاني قدم اداء ممتاز جدا، وقدر يقلب النتيجة الى 4-2 فوز.
0: هيك لازم يلعب دائما ولا حسب فريق الخصم باعتقادك؟
3: انا حسب اخر مرة في
0: عندنا حسب رأيك. لا انا لا كمان مرة انا بقول حسب رأيك انت،
3: بشوف
0: المدرب عنده حساباته وانت حسب رأيك ايش.
3: حسب رأيي نعم، حسب رأيي مع لدور كوهن وأنا الصرصور في الأجنحة وسيزر في الهجوم، فريق ناري، فريق نادي الوحدة كفر قاسم راح يكون. وأنا من بداية الموسم يعني حتى مع بعد الخسارة مع مكابر سلة كثير من الجمهور كان عندهم غضب مستياء كبير من أداء فريق نادي الوحدة كفر قاسم بعد إرسالية، وأنا كان رأيي للجميع كل واحد سألني قلت له كان عندي رأي واحد
0: وفريق نادي الوحدة كفر قاسم. ابقى معي.
2: اثنين محمد، اثنين شاكر صقر يستغل ويحول لتمريرة رائعة من زميلي رعي بيرت العرضية داخل صندوق الجزاء، وشاكر صقر عن قرب يحولها بكل ثقة إلى حلق مرمى مكابي أحمد جدات، واثنين اثنين كان ذلك في الدقيقة 65. نذكر أن جدات مع 10 لاعبين والذي أبعد من صفوف جدات قبل 5 دقائق هو اللاعب محمد عج سليمان الذي سجل الهدف الثاني انذاك لمصلحه
0: ذكرت اسمه كثير انت في البث يعني كان
2: نعم
0: مركزي.
2: نعم تميز اللاعب محمد عج سليمان حتى لحظه ابعاده وطرده من المباراه بالبطاقه الصفراء الثانيه، كان تلقى بطاقه صفراء في الشوط الاول وبسبب مجادلته ونقاشه الزائد مع الحكم، وهو قبل عده دقائق بعد تعمده الخشونه على لاعب ميدال عيمك اشرت في وجه بطاقه صفراء الثانيه، وبالتالي بطاقه الحمراء ليترك محمد عج سليمان رفاقه مع 10 لاعبين، وهذه النتيجه.
0: لا.
2: هذه النتيجه، بدا الفريق سرعان ما تلقى هدف التعادل بهجمه متقنه طبعا منسقه حولها بالعرض تمريره رائعه رعي شحر بيريس الى شاكر صقر الذي سجل هدف التعادل مجدل عيمك. 2-2 باتت النتيجة محمد، ونحن الآن نلعب في الدقيقة 67 نعم. من عمر المباراة.
0: رمزي طبعا انتهت شباك التنقلات قبل يومين، شو آخر ما انضم وتغير واستبدل في الفريق القسماوي؟
3: طبعا احنا ما في اخر ايام شباك التنقلات ما عملناش ولا اي خطوه، عندنا بس احضرنا المدافع ميخائيل مانشتين من بايل عكا وكفلنا شباك التنقلات. عندنا كل مره انا قلتها وبقولها، فريق نادي الوحدة كفر قاسم يمتلك كادر لاعبين يستطيع ان يكون في البلاوف العلوي بسهوله، ولكن نحتاج، ولكن العنوان هو الصبر مفتاح الفرج. يعني لما خسرنا كل مره بعيدها، لما خسرنا مكابر تلا كان في ضغوطات كبيره من قبل الجمهور، كان في غضب واستياء عارم من الجمهور القسماوي على الخساره، وكان رسالتنا يا عمي اصبروا شويه، في عندنا فريق منيح، في عندنا لاعبين ممتازين جدا، في عندنا لاعبين اللي لسه ما دخلوش لياقتهم البدني العالي، ولما يدخلوا لياقه البدني العالي الفريق بيصير عنده تنوع في الخطط وفي التشكيلي. ولهذا السبب فريق نادي الوحدة كفر قاسم قبل لعبه كفر سابا كان عنده يعني ما كان عنده تنوع في الخطط، كان ما كان في اجنحه، في كثير من اللاعبين خط الوسط اللي اما مصابين واما عادوا من الاصابه او تدربوا بشكل يعني متاخر. لهذا السبب الفريق كان شوي من ناحيه لياقه بدنيه، من ناحيه تنوع في الخطط ما كان في كثير من الفرص لفريق نادي الوحدة كفر قاسم، ولكن نظرتنا وخبرتنا في الدرجه الممتازه على مدار 7 سنين بنشوف انه فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم لديه كادر من اللاعبين ممتاز جدا، ومع استمرار المباريات انا متاكد ان فريق نادي الوحدة كفر قاسم راح يقول كلمته في الدوري في هذا الموسم بدون ادنى شك.
0: المباراه القادمه طبعا جيران انت وكريات جات 8-7 من حجمك، كريات جات من حجم الفريق القسماوي
3: اخر مره، كريات جات فريق اللي هو صعب حديثا لفريق الى الدرجه الدرجة الممتازة. ذكريات زي ما كلوها لو تسأل أي من جمهور نادي الوحدة كفر قاسم أو جمهور أبويل كفر قاسم بقول لك ذكريات أليمة كان مع كريات جات. كريات جات كل مباراة مع كريات جات كانت لها ذكرى خاصة وأحداث خاصة، وفريق نادي الوحدة كفر قاسم زي ما كلوها إذا إحنا فريق بقول كفر سابا لأول مرة إحنا بنفوز على فكرة، كفر سابا لأول مرة بنفوز عليهم في الدوري، في الموسم الفات فوزنا عليهم في كأس الدولي 1-0، ولكن في الدوري لم نستطع يعني منذ أن صعدنا إلى الدرجة الممتازة حتى هذه اللحظة، هذا أول فوز أمام فريق أبويل كفر سابا. وبرضه نفس الشيء كريات جات، إحنا في الدرجة الأولى لما صعدنا كان أول فوز إلنا أمامهم 1-0 في كريات جات، وكانت هذه المباراة اللي سهلت صعود فريق نادي الوحدة كفر قاسم إلى الدرجة الممتازة، وبتأمل إنه هذه المباراة تكون استمرارية لنفوز كمان مرة على لكن قالت لي نستمر في الأداء الجيد وحصد النقاط، خاصة أنه هذا الموسم موسم استثنائي، في أنه فرق ممتازة جدا اللي هي طبعا زي بني يهودا، زي أجدود، الريني، ريشو ليتسيون، فرق قوية جدا حضرت نفسها للصعود. وأما باقي الفرق فحتى هذه اللحظة أنا ما بقدر أقول أنه هذا الفريق مهدد بالهبوط أو هذا الفريق راح يكون في الليوف العلوي أو هذا الفريق راح يكون بالسفلي، على الرغم أنه في فرق اللي نظريا حاليا هي موجودة ضعيف، ولكن هذه الفرق لا ننسى أنه هي لها خبرة كبيرة في الدرجة الممتازة، زي مثلا أبويل عكا ومكابي يافا لها خبرة كبيرة في الدرجة الممتازة. فلهذا السبب شوي لازم نكون حذرين ولازم نجمع النقاط قدر الإمكان ونكون في البليوف العلوي حتى نبتعد عن كل صراعات صراع البقاء، خاصة فريق نادي الوحدة كفر قاسم في آخر مواسم كان كل موسم هو بالنسبة له صراع بقاء، بليوف السفلي صراع بقاء، وبسبب خبرتنا في الدرجة الممتازة كل سنة بنقدر أنه نبقى في الدرجة الممتازة، ولكن هذا الموسم إحنا مصرين بأنه نصل لهدف واحد ووحيد أنه نكون في البليوف العلوي، خاصة أنه أغلب الظنون أنه في الموسم القادم إن شاء الله راحين نعود لكفر قاسم، يعني في جلساتي مع رئيس البلدية ومع الجميع اللي بيشتغلوا في الملعب، إحنا لحد شهر 12 راحين نخلص كل الشغلات الأساسية في الملعب، ومن شهر 12 وما فوق راحين نبدأ الفينش زي ما قلوها في الاستاد الرياضي، اللي إن شاء الله بديش أقول لك أنه في شهر 7، ولكن في الموسم القادم إن شاء الله راحين نعود لكفر قاسم، هذا بشكل مؤكد إن شاء الله.
0: رمزي بدير شكرا جزيلا بالنجاح كفر قاسم، شكرا جزيلا لك. أهداف الدالي وفينا ربيع حلبي سجلها، حسية بوركل سجل 2، طيب خلايلي سجل هدفا، وريان حلبي أضاف الرابع، باسل إزريك 2-2 بعد إبعاد اللاعب مكابي أحمد نجدات، يعادل النتيجة مقدال عيمك 2-2. نحن معك.
2: نعم محمد، ما زالت النتيجة 2-2 بعد مضي 73 دقيقة في هذه اللحظات هنا في المباراة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة مقدال عيمك، والضغط مقدال عيمك يستمر، الضغط مكثف، وبرأيي يعني الهدف الثالث لمجدال عيمك مسألة وقت، إذا ما نجح فريق مكابي أحمد جداد نسبة لكل الظروف التي استجدت في هذه المباراة مع إبعاد لاعب وتراجع الفريق في الشطر الثاني المباراة، إذا ما نجح بالخروج بنقطة يكون تعادل بطعم الفوز لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات، ولكن معظم اللاعب يتمركز في منتصف ملعب فريق مكابي أحمد أنجداد. الكرة الآن مع كيزاي لوكو من مجدال عيمك بالعرض مباشرة نحو اللاعب البديل حبيب الله جبرين، طبعا يعني تبديلات بالجملة من قبل كلا الفريقين محمد، لن أخوض في غمار جميع التبديلات التي، ولكن طبعا اللاعبون البدلاء طبعا سوف يعني أقرأ أسمائهم والمستمعون يعون ويستمعون للاعبين جدد. إذن الكرة الآن مع أنجدات من قبل البديل أحمد سلام، يحول الكرة بالعرض نحو خليل الآن، وحيد خليل يلتف حول نفسه، ولكن يأتي بهاء مرزوق مدافع مدقال عيمك يخلص موقف ويبعد الكرة مباشرة نحو شاكر صقر مسجل هدف التعادل مصلحة مدقال عيمك، ما زالت النتيجة 2-2. مباراة جيدة جميلة كثيرة الأهداف، نستمتع بمستوى جيد في هذه المباراة. مدقال عيمك بالهجوم، كرة إلى اللاعب البديل حبيب الله جبرين من مجدال عينك مباشرة نحو زميلي دويف سار، دويف يحول الكرة نحو صدوق زي ترتطم، تعود ترتد من قبل دفاع مكابي أحمد أنجدات، الآن المرتدة لمكابي أحمد أنجدات مع اللاعب الآن يوسف ذياب يحترق يوسف ذياب، ولكن هناك يأتي من الخلف ساهر شاتو ويضع قدمه ويخرج الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد جداد. بالفعل كانت هجمة مرتدة منسقة متقنة جيدة لمكابي أحمد جداد من الجهة اليسرى، نبقى فقط مع هذه الركنية لانجداد ونعيد إليكم البث. عفيف نزال البديل في انجداد، لاعب مخضرم كثير التجربة يلعب في انجداد لعدة مواسم، خلت يأتي إلى الزاوية الركنية من الملعب لتنفيذ وللتصدي لهذه الضربة الركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. 75 دقيقة كملت وانقضت من خلفنا. ركنية الانجدات، انجدات 2، مقدال عيمك 2، جدات مذكر يلعب بعشرة لاعبين بعد ابعاد محمد عيش السنان بالبطاقة الحمراء قبل عدة دقائق. مرفوع الكرة من نزال يصدها حارس أبو مقدال عيمك أحمد عواد إلى بكلتا يديه. إذن 75 دقيقة محمد، جداد 2 مقدال عيمك 2، إليك البس.
0: شكرا لك. انتهى الشوط الأول، أبويل تل أفيف يتفوق 2-0 على أبويل بتكفى في الدرجة العليا، وبطار نهرية انتهت المباراة فاز على مصمص بالنتيجة 2-1. مصمص تفوق 1-0، بطاقة حمراء للاعب مصمص حمد الغبري، وبطار نهرية يفوز 2-1 في مباراة خارجية.
4: الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: إذن أعود وأكرر، أبويل تل أفيف أن الشوط الأول متفوقا على أبويل بيت حديقة بالنتيجة 2-0، وبطار نهرية فاز على مصمص في على استاد السلام في أم الفحم بالنتيجة 2-1. وكان في ظهر اليوم فاز فريق نيشر على مكابي أم الفحم 5-1، وأيضا طيرت الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1، واستقال موسى دياب عبر برنامج ملاعب وأهداف، والشباب الطيري يخسر أمس، ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0. انتقالنا الآن إليك سمير سليمان في مباراة الوحدة جت أمام النادي الرياضي الطيري حتى أعيد البث إلى الاستوديو.
1: 47 دقيقة زميلي محمد، 1-0 ما زالت النتيجة لصالح النادي الرياضي الطيري. الآن الهجمة لصالح جت، لكن الكرة تطول على لاعب الهجوم في جد، كان هذا اللاعب محمد علي وتد إلى رمية تماس لصالح النادي الرياضي الطيري. لا تبديلات مع بداية الشوط الثاني، ندخل مدار الدقيقة 48، ترسال كرة، رمية التماس تترك، رمية التماس الثانية على التوالي لصالح الضيوف من الطير، هناك دفع دفع دفع دفع، ربما بطاقة صفراء بطاقة صفراء بطاقة صفراء ترفع في وجه لاعب الطير الذي سجل الهدف الوحيد يوناتان ميخائيل. كان ذلك بدون كرة، كان ذلك بدون كرة، والأمور هنا تحتدم زميلي محمد، الأمور هنا على أرضية الملعب بين اللاعبين، والحكم يشير هنا بالصافرة، يطلق الصافرة العالية، يشير اللاعبين، تهدئة الأمور، كل شيء كان على ما يرام. الآن بطاقة صفراء في وجه لاعب من جد بعد أن تدخل في الحوار الذي كان على أرضية الملعب. كانت الأمور رائعة جدا للغاية حتى هذه اللحظات، وتقدم الطيري 1-0 حتى تدخل هذا اللاعب المهاجم يوناتان ميخائيل ودفع بلاعب من جد وألقاه أرضا، وهنا يعني دفعت بلاعبي الفريقين للدخول أرضية الملعب. الآن الأمور هادئة على أرضية الملعب، الأمور هادئة، الأجواء مثالية زميل محمد على المدرجات بين كلا المعسكرين، الأمور هدأت، تضع الكرة لتنفيذ المخالفة، بطاقة صفراء أشرت في وجه يوناتان، وبطاقة أخرى ورفعت في وجه لاعب من جد. إذن الطيري مع 3 بطاقات صفراوات وجدنا بطاقة واحدة، والآن ستنقل الآن رمية التماس، رمية التماس لصالح الفريق الطراوي، ترسل الكرة ورمية التماس الثانية على التوالي لصالح الفريق الضيف من الطيري، رمية التماس ترسل الآن، ننتظر حتى ترسل رمية التماس، يتريث لاعبو الطيري في تنفيذ رمية التماس، والحكم يشير بيده ويبدأ العد من 5-1، وإن لم ينفذ الفريق الطراوي ستنقل الكرة، حتى الآن لم تنفذ رمية التماس، يشير لا بل يشير إلى رمية إلى مخالفة، مخالفة بنهاية المطاف، الآن كأشار إلى رمية التماس، بعد ذلك أشار له الحكم الجانبي إلى احتساب مخالفة، تضع الكرة لاحتساب المخالفة مخالفة لصالح الفريق الطراوي بعيدة نوعا ما عن حارس المرمى الجتاوي رسمي غرة. تضع الكرة لصالح الطيري. من سينفذ هذه المخالفة من منطقتي؟ صعب أن نشاهد من سينفذ هذه المخالفة. الكرة تنقل، ترفع الكرة، تصطدم بأحد اللاعبي جات، تعود مع اللاعبي جات من هناك إلى يونتان. يونتان يرسل كرة، الكرة مقطوعة مرة أخرى لدفاع الطيري من هناك مجددا مع جات. الآن يونتان، إذا المباراة مبعثرة في هذه اللحظات. الكرة تنقل معني رمية رميتين، تمريرة تمريرتين وتنقل إلى الفريق الآخر. الكرة مع الفريق الطراوي، الطراوي إلى يونتان. يونتان والكرة تطول حتى رسمي غرة حارس المرمى. من رسمي يرسل كرة، الكرة عالية إلى دفاع الطيري، إلى أحمد ربيع لاعب الهجوم. من أحمد ربيع يحاول يسيطر على الكرة، يحاول أن يستلم الكرة. الكرة تنقل، الكرة منقولة الآن لصالح الفريق الجتة والذي يبحث كما ذكرت دائما وأبدا عن نقطة أولى. يلعب بأعصاب مشدودة خاصة بعد أن خسر يعني مباراتين، المباراة الأولى والمباراة الثانية. وأحمد أبو العم عضو الاتحاد العام يتواجد على أرضية الملعب، أيضا فادي محميد إداري مكابم الفحم هماني الثاني يتواجدان على أرضية الملعب. الكرة ترسل، الكرة منقولة.
0: ماذا يفعلان على أرض الملعب؟
1: لا أعلم، لا أعلم، شاهدتهم قبل قليل، سأتوضح ذلك ربما عندما تأخذ البث إلى ملعب
0: الآن
1: آخر.
0: الآن سأخذ البث، الآن سأخذ البث، شكرا لك. وعساو فريجي تواجد في كفرمندا، الوزير السابق والوزير السابق في كفرمندا. طيب يعني بدينا نلمح بعض الأمور وإلى آخره. سمير سمان أعود إليك بعد قليل، شكرا لك. في هذه المرحلة اتحاد كابول درجة ثالثة منطقة الجيل الأعلى، ضربك سنين بالنتيجة 7-1. سعيد دياب لاعب درجات كبيرة وأولى وارتقاءات، يهبط إلى الدرجة الثالثة ليسجل 3 أهداف على كاترين. سعيد دياب تحية لك، مساء الخير سعيد.
7: مساء الخير أخ محمد لك ولجميع المستمعين.
0: نزلت في فلوس كنه بالدرجة الثالثة؟
7: لا، مش كل شيء المصاري،
0: مش كل شيء، بس إيش مهم السبب هاي المرحلة؟ يعني بدك تلعب أكيد. درجة أولى تانية بتقول كنت بتلعب بسهولة.
7: أكيد أكيد، كان عندي كثير عروض من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى.
0: طيب،
7: بس الصراحة حبيت أروح على هاي المغامرة مع اتحاد كابول. توجهوا لعدة مرات الإدارة والمدرب
0: عباس ريان المدرب.
7: إيه لا، المدرب
0: مسجل بالاتحاد عباس ريان،
7: هو مسجل، هو صاحب
0: الفريق
7: بس المدرب هو أبو العبد الداح.
0: هل حكيت أنا معه قبل فترة، هل قد أثر عليك يعني؟
7: صراحة في علاقة نوياته، يعني هو كمان درب بالطمرة بالفترة.
0: صحيح.
7: أقنعوني. طيب. يعني الشباب، وكان كمان تواصل مع رئيس المجلس وشفت إنه الإشي كثير جدي يعني، وفي فريق منيح.
0: صغيرة عليك الدرجة الثالثة من أول مباراة ولا كاترين خارج الحسابات؟
7: خلينا نقول كاترين خارج الحسابات. أنت شوف أستاذ محمد، يعني اليوم إحنا لعبنا مع كاترين، الأسبوع الجاي معنا عنا مباراة ضد معلوت اللي هم المنافسين.
0: فريق يستعد للارتقاء هو الآخر.
7: فريق كثير صعب، يعني إذا الأسبوع الجاي ما منجيب نتيجة منيحة، خلينا نقول هذا 3 أهداف اليوم واللي 3 نقاط مش هالقد يعني مهمات.
0: ما جاوبتني، صغيري عليك الدرجة الثالثة ولا عمهل نكرر هذا الأمر؟
7: بالضبط، عمهل عمهل، تكون في اختبارات جدية وصعبة سيتها منقرر.
0: درستوا لهذا الدوري من الفرق القوية من الضيفي ولا مش فارقة كتير؟
7: أكيد أكيد أكيد،
0: لأنه
7: أكيد
0: هذا الأسبوع إذا أنا مش غلطان مع لوت استراحة، لأنه
7: عند معلوت عندنا استراحة،
0: 9 فرق أنتوا في الدوري.
7: صحيح، 9 فرق ولا فهمتوا 3 جولات راح يكون.
0: صحيح
7: بالضبط، في كمان اتحاد مجد الكروم وفي ابناء سخنين كمان، فرق مش هويني يعني، بالذات هذول البلدين دائما كثير في ولادي لمواهب كره القدم وللاعبين.
0: طب كابول بين رجعوا الامجاد، انت بتعرف، بس خليني اشير انه شباب حيفا امام بطار حيفا الان 1-1، وشعب يتفوق على منبع جيول الجولان بالنتيجه 1-0. هذه نتائج مرحلية. قديش بالنسبه لك، كمان مره برجع، مرتاح بينك وبين نفسك، رضيان عن هاي الفكرة؟ يكون صريح يعني انك جيت على درجة ثالثة وإلى آخره.
7: هو انا الصراحة يعني لما حكيت كمان مع الوالد استغرب كثير، قال لي ليش يابا لما بحكوا معك يعني فرق من الدرجة الأولى، وبرضه بظل في فرق كبير بين الدرجة الأولى والثانية والدرجة الثالثة. قلت له مش غلط يعني، نعمل يعني إنجاز وراح هذا يتسجل يعني بالسجل تاعي اني ارتقيت والاتفاق انه يعني استمر مع فريق كابول مش بس هذا الموسم. يعني انت شايف اسامي اللاعبين الموجوده عندنا
0: سبقول لك اياها. ابقى معي بس. باسل زريك
2: لمجدال عيمك منقلب في النتيجة قلت لكم محمد
0: أن
2: هدف مجدال عيمك مسألة وقت ومسجل الهدف سار دويف الثاني له وسجل الهدف الأول مجدال عيمك وهو يسجل الهدف الثالث. ولكن قصة النجاح من مرر له الكرة بشكل رائع روي بيريتس, وهذا هو تحضير الثاني لروي بيريتس. هو حضر هذا اللاعب روي بيريتس المتألق بالذات بالشوط الثاني الكرة من جهة اليسار لشاكر صقر في هدف الثاني لمجدال عيمك, وهو نفس اللاعب روي شاحر بيريتس يمرر الكرة يخترق يفلت من الرقابة الدفاعية للاعبين جداد ويمرر بيسرى كرة عرضية إلى سار دويف الذي يحول الكرة إلى الشباك. والتفوق الأول لمجدال عيمك في هذه المباراة بعد أن عاد النتيجة مرتين, هو يقلب النتيجة سار دويف في الدقيقة 84. محمد وحنا نلعب الآن في المباراة في الدقيقة 86 مجدال عيمك 3-2.
0: سأنهي معك المباراة بعد قليل. يركا انتهت المباراة, فاز على مكابك فركنا 4-0. عزفيا فاز على رموت منش انتهت 3-0. رازي منصور عزفيا محمد كبها رازي منصور وسجل الاثنان محمد كبها 2 ورازي الهدف الثالث. هكذا وفانا منعم منصور عن هذه المباراة. يعني لعيب يطلع حارس المرمى محمد عرابي, عندك عصام عياشي, عندك شلومي ألبز, علي النعمي, أحمد الحسين, حضرتك عنان إبراهيم, هذا فريق درجة ثانية يا رجل. على الأقل
7: صحيح. على الأقل فريق درجة ثانية, يعني فريق ممتاز. لما بصراحة كمان أستاذ محمد أنا مش عارف يعني في تراجع كبير للفرق الثانية, يعني بالدرجة الشمالية ألف في شير يركا وشفامر اللي بدهن يصعدوا بعد سنة حرب, تفهم انه فيش يعني تطلقات اكثر من اللازم للفرق.
0: يعني انت بدك تحدي
7: بالضبط, بدي تحدي.
0: سعيد شو بتعمل بحياتك اليومية؟
7: انا استاذ مدرسي, يعني معلم رياضة مدرسة عندنا في طمرة تربية خاصة, وكمان مدرب كرة قدم. أنا دربت وانت كنت عندنا بالحفل.
0: نعم طبعا طبعا معلوم, وتذكرني فريقك.
7: صحيح شرفتنا انت أستاذ محمد, وبدرب صف سابع اللي هن أولاد باء.
0: أوه وين مستمتع أكثر؟ ليش أسألك, مدرسي ولا تلعب ولا تدرب؟ أنا عندي جواب لما يعني باعتراف صريح لإلي, لما كنت معلم اسألني مين أحسن لك تعلم ولا إذاعة وتروح على اللعب, عندي جواب. ديش أقول لك يا سألتك أنت جاوبني.
7: صح أنا بالتعليم وبالتدريب ملاقي حالي أكثر وبنبسط أكثر.
0: طيب فلوس منيح في هون درجة ثالثة؟
7: الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: سعيد دياب سنتحدث إليك كثيرا, شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
0: إلى اللقاء. قبل أن ننهي المباراة هناك لدى باسل زريك نعرج على سمير سليمان جت الطيري.
1: 58 دقيقة زميلي محمد, ما زالت النتيجة 1-0, لكن هدأت وتيرة اللعب بالشوط الثاني
0: باسل
2: 4-2 يا محمد. 4-2 نعم. انهيار تام وكلي في دفاع فريق مكابي أحمد جداد, ليس فقط في خط الدفاع أيضا إنما أيضا في خط الوسط. الهدف جاء من بديلين, يعني شفيت أبرجيل هو الذي انطلق من جهة اليمين وحول كرة عرضية رائعة, انتظرها كثير نحمية عن قرب, يعني يلمس الكرة بعض الشيء قليلا بقدمه ويحولها إلى شباك حارس جداد مجد سليمان الذي لا حول له ولا قوة. ربما الآن الهدف الخامس تسديدة الآن من قبل يهالي هرئيل, أيضا بديل آخر. في الحقيقة الفريقان أنهيا جملة التبديلات, كل فريق قام بخمسة تبديلات وانتهت التبديلات في هذه المباراة. 4-2 لمجدال. تريد أن تنتقل إلى سمير وتعود
0: إلى نعم بس قبل بدي أسأل بس كم شغلي. تعرف أنه 10 لعيبي بتأثر سلبي, شفتها بول تلفيف قبل كم يوم لما ترؤيل أبعد انهار الفريق, طلع مصمص كان متفوق, أبعد لعيب خسروا 2-1, انجداد كان متفوق طلع لعيب خسروا حتى الآن 4, يعني الإشي واضح.
2: واضح وبارز، ويعني نقصان لاعب ويعني فقدان كبير للفريق. مش وين طيب. تخسر لاعب من أصل 11 لاعب بالفعل. طبعا
0: إذن أعود إليك لتنهي المباراة. فقط نعم. أشير بأنه الأخوي فرماندا يتفوق 1-0 على بول جديد 55. عماد زياد سجل من ضربة جزاء لكفرماندا. سمير سليمان نواصل معك قليلا ومن ثم أنهي مع باسل إزريك. سمير
1: 59 دقيقة سمير محمد، تعود السيطرة لصالح الضيوف من صيري 1-0. تبقى النتيجة دفاع أفضل شتاوي، دفاع يعني مقهقر زميلي محمد، دفاع ضعيف، كل هجمة لصالح الطيري تكون خطيرة. قبل دقيقة واحدة كانت يعني كرة جميلة من هذا اللاعب هرشكو الذي بعث كرة حارس مرمى جد أنقذ المرمى بنهاية المطاف. تبقى النتيجة 1-0. العناصر في جد تلعب بشكل جيد، لكن هنالك واضح للعيان الضعف الدفاعي في الفريق الجتاوي. ولا نشاهد عدة لاعبين من جد يعني هنا يذهبون ل الإحماء على الجانب. إذا رمية التماس الآن لصالح الفريق الجتاوي، يلعب الفريق الجتاوي، يحاول الفريق الجتاوي تارة على الناحية اليمنى تارة على الناحية اليسرى تارة يبحث عن ثغرات، لكن الدفاع في أجد هو دفاع مقهقر نوعا ما. رمية التماس الآن كان تبديل أجري قبل لحظات، من اللاعب الذي طنوس بنا يدخل إلى أرضية الملعب. اللاعب الذي خرج كان محمد محاجني. الآن رمي التماس لصالح جد، تنفذ بسرعة البرق، ترسل الكرة ما زالت مع الفريق الجتاوي، ترسل الكرة عالية، تجد كريم بلعوم إلى هارشكو، تعود الكرة مع دفاع الطيري، من هناك إلى كريم بلعوم، هناك يوناتان يستلم الكرة، يوناتان يرسل الكرة إلى الناحية اليسرى، هناك اللاعب عمر غرة ماذا يفعل الغرة؟ كان بإمكانه أن يرسل الكرة وهناك تكون خطيرة، لكن ما أراد أن يرسل الكرة الآن. الكرة هناك تسلل
0: أعود إليك بعد قليل،
1: والتسلل نعم. كان عاليا.
0: ابقى معي باسل إزريك.

0: الآن هجمة أخرى لمصعد فريق أبويل. مقدال عيمك هناك وحيد خليل يخطف الكرة وهناك تسلل على وحيد خليل والمباراة ما زالت مستمرة بعد ثلاث دقائق. بعد الدقيقة 90 هناك الحكم إيلون كوهن يبدأ بالنظر إلى ساعته، لا أدري متى سينهي هذه المباراة المحسومة، بالفعل مباراة محسومة. مقدال عيمك تتفوق بفارق هدفين وأيضا يتفوق بعدد اللاعبين في الحقيقة. مكابي أحمد أنجدات أو فريق مقدال عيمك أكثر خبرة في الدرجة الأولى من مكابي أحمد أنجدات الذي افتتح المباراة بصورة رائعة، بالفعل قدم شوطا أول بالذات في شطره الأول بصورة رائعة ونزل إلى غرف الملابس مكابي أحمد أنجدات مع تفوق 2-1، ولكن إبعاد وطرد محمد سليمان كما ذكرت محمد أثر سلبا على أداء الفريق. وهذه هي نهاية المباراة. استمعنا في هذه اللحظات إلى صافرة الحكم إيلون كوهن معلنا انتهاء هذه المباراة بين عفوا علاي حكمون. إيلون هو حكم المساعد، علاي حكمون هو حكم الساحة، علاي حكمون هو الذي صفر وأنهى هذه المباراة. خيبة أمل طبعا لفريق مكابي أحمد أنجدات، خسارة أخرى في هذا الدوري لمكابي أحمد أنجدات. هذه الحال هنا محمد، نهاية المباراة أبويل مقدال عميك يعود إلى دياري مع ثلاث نقاط ثمينة، 4-2 على مكابي أحمد أنجدات من ملعب أنجدات الشرقي الجديد. محمد أحييكم وأعيد البث إليكم إلى استوديوهاتنا في مدينة حي.
1: شكرا جزيلا لك، عدنا إليك سمير سليمان.
2: 64 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة 1-0 لصالح الطيري. جد يحاول، جد يعني يلعب بشكل أفضل لدقائق معدودة ثم تنتقل السيطرة لصالح الفريق الطراوي. جد يحاول هذا الفريق يعني أن يكسب النقطة الأولى التاريخية في دوري الدرجة الأولى، هو موسمه الأول، أول مرة في تاريخ جد يصعد الفريق إلى الدرجة الأولى. لم يلعب بحظوظ هذا الفريق صفر من النقاط، يود نقطة أولى على الأقل في هذه المباراة. الكرة الآن طيروية محارس المرمى الطيروي أفري بوارون يرسل الكرة إلى ميخائيل، لكن لاعب من جد يرسل الكرة لرمية التماس، عدة لاعبين مع الطيري برصيدهم بطاقة صفراء، حسن رامي سلطان، رازي الشيخ أحمد، المهاجم يوناتان ميخائيل، وأيضا أحمد ربيع قبل لحظات تلقى البطاقة الصفراء. الكرة ترسل، العسلي يشتت الكرة، تعود الكرة مع هجوم الطيري، لكن الكرة تطول إلى رمية التماس، تماس لصالح الطيري. نظرة إلى الساعة 66 دقيقة على البداية، أستمع إلى الشارع
1: وأعلم
2: اقتراب نشر الأخبار. إذا نبقى حتى أن تأخذ البث زميل محمد رمية التماس.
1: أنا أخذ البث الآن، شكرا جزاك في هذه المرحلة. بيطار حيفا يتفوق على شباب حيفا بالنتيجة 2-1، نذكر عسفيا فاز على رموت منشي بالنتيجة 2-1، والآن اتحاد باكا يتفوق 2-1 على أولغا. وطبعا محمد الناجي أمارة أبو علي زميلنا الذي يتابع البرنامج بشكل دقيق ومهم جدا، ونستمع إلى الآراء والأخبار ومن هنا ومن هناك. سيد محمد الناجي يا أبا علي الذي يشيد بنتائج الفرق العربية في الدرجة الممتازة بفوز الفرق الثلاث هذا الأسبوع، متمنيا لهم بالاستمرارية ومسيرة الانتصار والتقدم باللائحة، ويدعو محمد الناجي أبو علي بأن تعود الكرة الكناوية إلى الساحة بشكل كبير وخاص إن شاء الله يا أبا علي. سمير سليمان حتى أعيد البث إلى الاستوديو. طيب إذن سمير سليمان تبقى النتيجة 1-0. إذن سيداتي وسادتي، لهنا تأتي ساعة أخرى من ساعات برنامج ملاعب وأهداف إلى نهايتها. بعد قليل نستمع إلى نشرة الأخبار الساعة الخامسة، ومن ثم نواصل وإياكم برنامج ملاعب وأهداف حتى الساعة السادسة مع ما تبقى من المباراة المثيرة بين اتحاد جت وكذلك النادي الرياضي الطيري. حتى هذه اللحظة بعد 2:53 دقيقة أبويل تل أبيب يتفوق على أبويل بيت حيفا بالنتيجة 1-0، وأبويل بيت حيفا يلعب بعشرة لاعبين في هذه الأثناء. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، على أمل أن نعود إليكم.

بعد قليل بعد نشرة الأخبار. جوسلين محمد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل، نحن معكم حتى النهاية إن شاء الله. بيلدر حنا عين ماهل 1-0.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش خاص؟
4: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أسعدتم مساء مستمعين الكرام. قدم مركز عدالة لوائح جوابية إلى لجنة الانتخابات المركزية نيابة عن كل من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وسامي أبو شهادي وعضو الكنيسة عفر كسيف، وذلك ردا على الطلبات بمنعهم من خوض انتخابات الكنيسة. وقال عدالة إن هذه الطلبات تفتقر إلى أي أساس أدلتي وتتسم بالتشويه والكيدية، كما أنها لا تستوفي المعايير القانونية التي أرستها السوابق القضائية. كما شدد الأطراف المعنيون على رفضهم للعنف وإلحاق الأذى بالعزل، وأوضحوا أن نشاطهم السياسي يستند إلى القانون، معتبرين أن محاولات استبعادهم تهدف إلى الترهيب واتخاذهم ككبش فداء لإخفاقات الحكومة. ذكرت مجلة شالونج الفرنسية بأن الجهاز النقال لدورا كاتوتي مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعرض للاختراق من قبل الموساد. ووفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي تحدث للمجلة أول أمس، فمن المرجح أن الاختراق قد وقع بعد أن استجابت المسؤولة الكبيرة لرسالة بريد إلكتروني مزيفة بدت وكأنها صادرة عن السلطة الفلسطينية. كما رفض قصر الإليزي تأكيد التقرير، مشيرا إلى أنه يتضمن معلومات غير دقيقة، كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عليه. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية الرمية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. أقرت روما بأن طائرة مقاتلة إيطالية متمركزة في السعودية تضررت جراء هجوم على قاعدة الطائف الجوية. ولم يحدد البيان الإيطالي مصدر الهجوم، إلا أن حركة أنصار الله اليمنية شنت هذا الأسبوع سلسلة من الهجمات على قواعد عسكرية وبنية تحتية نفطية سعودية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 6 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: جددنا التحية سيداتي وسادتي ملأ أبو أداب بإذن تعالى حتى الساعة السادسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محميد بريك أوسكار تريدر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية بعد 62 دقيقة. أبويل تل أفيف 3 أبويل بيتر ديكفا 0 أبويل تل أفيف يلعب بعشرة لاعبين. الدقيقة النتيجة جت الطيري طيرة الكرم طيرة المثلث. نحن معك لنسأل عن ذلك سمير سليمان.
1: 76 دقيقة زميلي محمد جت 0 النادي الرياضي الطيري 1 وتبديلات أجريت. خرج اللاعب المهاجم يونسان ميخائيل الذي سجل الهدف الوحيد ودخل رياض عراقي إلى أرضية الملعب وكانت فرص يعني جملة من الفرص في كلا المعسكرين. الفرصة الذهبية كانت لصالح جت يعني هجمة ولا بالخيال. الكرة وصلت من مسعود إلى ودد عبد اللطيف جمال الذي بعث الكرة إلى العارضة عادت إلى جمال الذي بعث الكرة مرة أخرى وحارس الطيري ينقذ الموقف بعد دقيقتين من هذه المحاولة.
0: سمير نعود نفصل لاحقا نعود إليك بعد قليل لاحقا بعد نفصل قليل. بكل ونترك البث لك. إذن تعالوا بنا إلى النتائج في الدرجة الممتازة. الفرق العربية فازت بالأمس كفر قاسم كفر سابع 4-2 لخان ناصر عكا 1-0 الريني مكابي يافا 2-0. إلى الدرجات الدنيا والنتائج يركزها لنا مشير قدح. أيضا في الدرجة الأولى ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0 نيشر فاز على مكابي ملفحم 5-1 أبويل ترتيل كامل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1 وكان فريق بطار نهرية فاز تابعوا على فريق مصمص بالنتيجة 2-1 مصمص تفوق 1-0 بعشرة لاعبين خسر المباراة. مكابي حمد انجداد تفوق 1-0 تفوق 2-1 على مجدال عمك. أبعد لاعب من فريق انجداد ليخسر 4-2 مجدال عمك فاز عن انجداد 4-2 شعاع كفر قاسم النادي الرياضي الأردوكسي يافا 1-0 شقيف السلام أبويل كسيفي 4-2 بيت دقانجل جولي 4-1 النادي الرياضي طيرة الكرم العرى عرى 2-0 دالية الكرم الفازة 4-0 على أرييل. وطبعا فريق كفاريونا فاز على الكبير 2-0 ريركا فاز على مكابي فركانا 4-0 عزفيا فاز على رموت منشي 2-0 من هدفي أمير أمير وهب سجل الهدف الأول في هذه المباراة.

ومحمد كباتشابي سجل الهدف الثاني. بالنسبة لأمير انتبهوا، هذا اللاعب جاء من الدرجة العليا إلى الأخ نصر مبير السبع بسبب الإصابة، ويتوقعون له العودة السريعة بعد التعافي إلى مكانه في الدرجات العليا. لا بده يلعب بعد شفائه من الإصابة، بالنجاح والتوفيق لهذه الموهبة.

0: شوط أول انتهى منبع الجولان 2-1 على شعاف، ودقيقة 86 شباب حيفا بطل حيفا 2-2، دقيقة 78 كوكب مكابي الجديدي 3-2، كفر مندا يتفوق على بويل الجديدي مرحليا بالنتيجة 1-0. إذن تعالوا بنا الآن إلى سمير سليمان مجددا، نحن معك سمير. جت أمام النادي الرياضي الطيري
1: 79 دقيقة زميلي محمد، على البداية تبقى النتيجة 1-0 للضيوف من الطيري، سجل الهدف كما ذكرت في الدقيقة الرابعة، تبديلات أجريها تبديل الأخير، خرج محمد محاجني في جت ودخل ثائر أبو بكر، كما ذكرت كانت فرصة ذهبية لمهاجم الطيري يوناتان ميخائيل عندما انفرد بحارس مرمى جت رسمي غرة، وحارس مرمى جت أنقذ الموقف، يعني حارس المرمى في جت حارس مميز يستحق كل التقدير. الكرة الآن لصالح الطيري، الكرة من هناك تدخل الكرة، لكن الكرة مقطوعة من دفاع جت، من هو هذا اللاعب؟ اللاعب هذا اللاعب الذي دخل محمد سعدي، الكرة ترسل إلى يوناتان، يوناتان لا يصل الكرة، الكرة مقطوعة مقطوعة إلى حسن، حسن من الطيري، أحمد ربيع أيضا خارج أرضية الملعب بعد أن نجري تبديل قبل ذلك في الطيري، ودخل محمد حبيب الله، الكرة ترسل إلى رسمي غر حارس المرمى، من رسمي محمد سعدي، سعدي مع الكرة في بناء هجمة جديدة لصالح جت، من هناك إلى يوناتان تعود رمية تماس، عناصر الطيري تعود إلى الخلف من أجل المحافظة على النتيجة، حاي مدرب جت هو على الأقدام بأعصاب مشدودة، هو بنفسه يحضر الكرات لصالح لاعبي من أجل الاستعجال في بناء الهجمة وإرسال الكرات، الكرة ترسل من هناك من سعدية إلى لاعب، هذا لاعب الطيري كريم بلعوم الكابتن، كريم ينظف المنطقة يرسل الكرة، الكرة عالية، هنالك حوار بين لاعب من الطيري ولاعب من جد بنهاية المطاف، المخالفة لصالح النادي الرياضي الطيري في منتصف الملعب، تضع الكرة لتنفيذ المخالفة، يتريث لاعب الطيري في تنفيذ هذه الكرة، تبقى 10 دقائق بل 9 دقائق حتى نهاية الدقيقة 90، الفريق الطراوي برصيده 6 نقاط، إن فاز اليوم سيصبح رصيده 9 نقاط، وينتظره مباراة يوم الأربعاء زميل محمد أمام مصمص على أرضية ملعب الطير، بالمقابل جد سيخرج لمواجهة كريات آتا بيالك، الكرة تضع لاحتساب المخالفة، تضع الكرة، من سينفذ هذه الكرة؟ لاعب الطراوي، عدة لاعبين الطير يتقدمون، يتقدم لاعب الطير إلى الأمام، ترسل الكرة، الكرة عالية، الكرة سهلة بين حارس، بين يدي حارس المرمى رسمي غرة، رسمي غرة من هنا قصيرة إلى العسلي، أكرم يا أكرم بالقدم اليسرى يرسل الكرة، لا تجد أحد من لاعبي جت بل لاعب الدفاع في الطير الذي يرسل الكرة إلى منتصف الملعب تجاه رياض عراق الذي دخل هو الآخر رياضية الملعب، من هناك بسرعة البرق ترسل الكرة، الكرة مقطوعة، الكرة لصالح لاعبي جت، هنالك هذا اللاعب محمد سعدي تطول على سعدي وإلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي، في جت يبحثون عن النقطة الأولى، في جت يبحثون عن النقطة الأولى، بالمقابل الفريق الطراوي يود هذا الفريق أن يستمر في حصد النقاط، والنقاط الثلاث هنا تكون ثمينة إن خرج بها الفريق الطراوي من أرضية ملعب جت، والجماهير حاضرة، الجماهير حاضرة والأجواء رائعة، رمية التماس ننتظر هنالك تبديل، تبديل في الطيري، من سيدخل إلى أرضية الملعب سأستوضح ذلك الآن، التبديل يأتي رقم 16 هنالك في الطيري محمد، محمد ماهر، ماهر حاج، ماهر حاج يدخل إلى أرضية الملعب، واللاعب الذي خرج، من هو اللاعب الذي خرج من موقع صعب علي أنا أستوضح من الذي خرج على أي حال، الآن التبديل يجرى في الطيري، نظر إلى الساعة 84 دقيقة لمن انضم إلينا، الطيري 1 جت المثلث 0، ديربي المثلث الشمالي والجنوبي بين جت هذا الفريق الصاعد إلى الدرجة الأولى بعد أن لعب الموسم الفائت الدرجة الثانية الشمالية، با احتل المرتبة الأولى، توقف الدوري، صعد هذا الفريق إلى الدرجة الأولى، لعب المباراة الأولى، خسر المباراة الأولى أمام كرمئيل، لعب المباراة الثانية أمام نهرية المتصدر وخسر المباراة الثانية، حتى الآن فقط سجل هدف واحد ويريد النقطة الأولى في دور الدرجة الأولى، الآن ستستمر المباراة، تتجدد المباراة برمية التماس، ترسل الكرة والكرة مقطوعة من سعدية إلى رمية التماس ثانية على التوالي لصالح الفريق الضيف من الطيري، وبالنهاية مرة أخرى لاعبو الطيري يتريثون في إرسال الكرة، ترسل الكرة من سعدية السعدية مع الكرة من هناك ترسل الكرة، الكرة ما زالت حوار بين أحد من اللاعبي الطير واحد من اللاعبي جت بنهاية المطاف تطول الكرة ترسل من هناك إلى علاء زامل الذي دخل وآخر بديلا ترسل الكرة ورمية تماس لصالح الطيري، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي. يعني كان لي حديث كما ذكرت مع عبد المنان التيتي قال لي لا نريد الصعود إلى الدرجة الممتازة، الموسم القادم سيكون زميل محمد هنالك يعني الصعود إلى الدرجة القطرية ومن ثم إلى الممتازة، ويريد أن يلعب في الدرجة القطرية كما أشار عبد المنان التيتي. لكن إن أسس وصعد الفريق إلى الدرجة الممتازة فلن يقول عبد المنان التيتي لا للصعود إلى الدرجة الممتازة. رمية التماس، التماس لصالح الفريق الطراوي، الخبرة للفريق الطراوي، الفريق الذي لعب عدة سنوات في الدرجة الأولى، كل موسم نشاهد هذا الفريق يتمحور في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، عدة مواسم ينافس هذا الفريق من أجل الصعود لكن يتقهقر نتائجه في نهاية المطاف ولا يصعد إلى الدرجة الممتازة. ربما الكرة الآن ستكون مع لاعبي جد، هنالك محمد سعدي، إلى من يعود الكرة؟ الكرة ما زالت مع لاعبي جد، هذا اللاعب علاء الزامل، الزامل مع الكرة، تخطف الكرة من عناصر الطيري، هنالك على الناحية اليسرى يمر هذا اللاعب رياض عراقي من هناك يمر، ولكن محمد سعدي يقرب إلى الكرة وينظف المنطقة ويرسل الكرة، تعود الكرة كما تستمعون، المباراة سريعة، الريتم سريع، المباراة جميلة، المباراة غاية في الأهمية خاصة للفريق الجتاوي الذي يرد يود نقطة واحدة. الكرة ترسل، الكرة إلى عمر غرة، هنالك يندفع وهنالك ترتكب مخالفة عليه، والحكم يوسف معلم ابن معلي يقول انهض يا غرة لن تكون أي مخالفة. الكرة مع حارس مرمى الطيري أوفري بورون مع الكرة، يرسل الكرة، يطلق الكرة إلى الخطوط الهجومية، لا تصل أحد من لاعبي الطيري بل إلى أحد من لاعبي جد. من هو هذا اللاعب الذي استلم الكرة؟ اللاعب الذي دخل محمد عمر وتد إلى محمد سعدي، من هناك إلى الغرة، إلى يونتان تقيب، لا، والحارس أي فرصة ذهبية، حارس المرمى الطيري بوارون يرتمي أرضا، يتصدى الكرة ويخرج الكرة، تعود الكرة مع عناصر جت، مباراة جميلة، هجمات متبادلة هنا بين كلا الفريقين، الكرة الآن بحوزة لاعبي جت، الأخطر هو في اللحظات الأخيرة عناصر الطير جميعهم في الدفاع، الكرة الآن تنقل مع لاعبي جت في الخطوط الأمامية في خط اليمين، من هناك محمد سعدي ولاعب من الطير يسدد الكرة، واحد من لاعبي جت هنا ملقى على الأرض بداعي الإصابة. 87 دقيقة هنا في جت المثلث، جت 0 الطير 1، إليك محمد في هذه المرحلة.
0: نتائج نهائية من الدرجة الدنيا الدرجة الثانية، نحن نتحدث عن نشقيب السلام فاز على فيليكس سيفي بالنتيجة 4-2، شاكوف القاسم فاز على النادي الرياضي الأردوكسي يافا بالنتيجة 1-0، بيدقان فاز على جلجولي 4-1، النادي الرياضي طيرت الكرمل فاز على عرارة 2-1، دارية الكرمل فاز على أرائيل بالنتيجة 4-0، ذير حنة فاز على عين ماهل بالنتيجة 1-0، كفاريونا فاز على الكبير 2-0، يركا فاز على مكابي كركنة 4-0، عزفيا فاز على الرموت منشي بالنتيجة 2-0، واتحاد باكا فاز على قبعات أولغا 2-1، مرحليا كوكا بتفوق على جديدي بالنتيجة 3-2، وفر مندا يتفوق على بير الجديدي مرحليا 1-0، كفر السميع فاز على إبطن بالنتيجة 1-0. من الدرجة الأولى سجلت النتائج التالية، شباب الطيري ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0، أما فريق نيشر فاز على مكابي أم الفحم 5-1، وبيطيرة الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1، وفي المقابل بيطار نهرية يفوز على مصمص بالنتيجة 2-1، ومجدال عينك فاز على مكابي أحمد الجداد بالنتيجة 4-2. من الدرجة الثانية كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. ركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح، أبويل تل أفيف لا يزال تفوق بالنتيجة 3-0 على أبويل بتح تكفا، دقيقة 87 بطار حيفا يتفوق على شباب حيفا بالنتيجة 3-2. منبع الجولان أمام شعب 2-2 النتيجة الآن. انتهت 75 دقيقة في بلومفيلد، هابوئل تل أبيب 3 هابوئل بتروجليفا 0. والعودة ثانية لك يا سمير سليمان، الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، طيرت المثلث 1 جت 0.
1: مدار الدقيقة 90 زميل محمد، وما زالت الطيري تتقدم بالنتيجة 1-0 من ذاك الهدف الذي سجل في الدقيقة 4 عن طريق يونتان ميخائيل الذي غادر أرضية الملعب في الدقيقة 78 بعد التبديل. الكرة مع حارس مرمى الطيري أوفري بارون، بارون يتريث في تنفيذ هذه المخالفة. بارون الآن يرسل الكرة، الكرة عالية عالية، الكرة إلى أحد من لاعبي الطيري يستلم الكرة، الكرة خطيرة وهنالك التسلل، التسلل كان واضحا بعد أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب المهاجم صنوس الذي بعث الكرة. الكرة الآن مع عناصر جت مع حارس المرمى رسمي غرة مع الكرة يطلب من جميع عناصر جت التوغل إلى خطوط الهجومية، لم يتبقى الكثير، وخمس دقائق كوقت بدل ضائع سنلعبها منذ هذه اللحظة. نحن نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع، الطيري 1-0، ربما سنشاهد هدف دراماتيكي في اللحظات الأخيرة أو تبقى النتيجة على حالها أو هدف ثاني لصالح الطيري. الكرة لصالح جد في هذه اللحظات، الكرة ترفع ولاعبي الطيري يستمتون على كل كرة ترسل الكرة، ولاعبو الطيري يستمتون كما أشرت بجميع الطرق، بالأنياب، بالأسنان، بكل الطرق المتاحة من أجل الحفاظ على هذا الهدف الثمين. حتى الآن الطيري في رصيدها 0 من الأهداف التي سجلت في حقها، تحافظ على شباك نظيفة. الآن ترسل كرة خطيرة وتسلل، تسلل انفرد أحد من لاعبي الطيري، والراية عالية كانت من حكمة الراية رهف أبو الهيجة. كما ذكرت دفاع جت مقهقر ضعيف للغاية، سأستوضح ذلك من المدرب، سيكون لي حوار بعد نهاية المباراة مع مدرب جد، سأستوضح هذه النقاط الضعف في جد وخاصة مع المدرب أحمد وتد والمساعد أحمد زكي. سنكون الآن مع ما يجري على أرضية الملعب، هنالك مخالفة لصالح الطيري ببطء شديد، يضع الكرة لتنفيذ هذه المخالفة. تخطينا الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع، الأعصاب مشدودة، جميع الجماهير على الأقدام، جماهير الطير حاضرة ليس أقل من 150 لاعب متفرج أتوا من المثلث الجنوبي من الطيري. الآن ترسل الكرة، الكرة مقطوعة مع لاعبي الطيري في الناحية اليمنى. ماذا يفعل هذا اللاعب؟ ينقل الكرة والكرة مقطوعة إلى رمية تماس لصالح الطيري. يذهب اللاعب يرين، لا بل هذا اللاعب حسن لتنفيذ رمية التماس. حسن يرسل الكرة من هناك إلى رياض عراقي لا يصل الكرة، عراقي من هناك، الكرة هناك تنقل إلى لاعبي جد، من هناك هذا مسعود ودد مع الكرة، ينقل الكرة بسرعة البرق إلى الهجوم، من هناك منقولة تعود مع رياض عراقي، وعراقي مرة أخرى يفشل في التعامل مع الكرة وإلى رمية التماس. هذا عراقي الذي سجل الهدف في الفوز الأول لصالح الطيري، كان أمامه انجدات. الكرة منقولة بسرعة البرق للفريق الجتاوي، الفريق الجتاوي يحاول، تنقل الكرة، جميع عناصر الطير تعود إلى الخلف من أجل الحفاظ على النتيجة. نظرة إلى الساعة وهي الأهم في هذه اللحظات، 93 دقيقة، الطير 1-0، ترسل الكرة، الكرة ما زال حوار بين لاعبي الطيري، والكرة مخطوفة، الكرة مرتدة خطيرة لصالح الطيري، خطيرة ماذا يفعل؟ يتأنى، يرسل الكرة، الآن يخرج الحارس يلعب كحارس ويلعب كلاعب دفاع متأخر، حارس مرمى جت رسمي غرة يطلق الكرة، والكرة رمية التماس لصالح الفريق الجتاوي. ترسل الكرة إلى يونتان ومرة أخرى رمية التماس ثانية على التوالي. 94 دقيقة، تبقى دقيقة ونصف الدقيقة حتى نهاية المباراة بوقتها الأصلي وبالتمديد، تبقى النتيجة على حالها، الطيري 1-0. كما ذكرت بأن الطيري هذا الفريق إن فاز سيصبح رصيده 9 نقاط كاملة بعد 3 مباريات، بالمقابل سيبقى جت مع 0 من النقاط. الكرة ترسل والكرة رمية تماس لصالح الفريق الجتاوي، كل لاعبي جت يتقدمون إلى الأمام من أجل الحفاظ على هذه النتيجة. أيضا مدرب باقة الغربية المدرب البقاوي الجساوي محمد عوض يتواجد والكرة انتباه واحد هاي فرحة جساوية وربما الآن النصفة التاريخية لجات واحد كبير واحد واستحق الفريق الجساوي هذا الهدف في الدقيقة 95 في 95 كان سائر أبو بكر الذي يبعث النقطة الأولى التاريخية لجد المسلط الذي لعب سنوات طوال في الدرجة الثالثة صعد إلى الثانية واستحق أن يصعد إلى الدرجة الأولى وهو يلعب المباراة الثالثة ويحصد النقطة الأولى ربما تبقى القليل حتى نهاية المباراة في وقتها الأصلي والوقت التمديد وذكرت بأننا يعني نود هدف دراماتيكي وأتى في الرمق الأخير في 95 عن طريق البديل سائر أبو بكر هنا يضع البصمة الأولى لصالح جت والهدف كان من رأسية جميلة رفعت الكرة وأبو بكر بعث الكرة برأسي فطاير حارس الطيري أفري بارو الذي كان مميز طوال دقائق المباراة لكن عجز الكرة الآن لصالح الطيري الدقيقة تخطينا الدقيقة 95 نلعب في 96 وننظر إلى الحكم بن معلية والكرة ورسمي يلتقط الكرة وانتهت المباراة زميلي محمد انتهت المباراة ونقطة تاريخية لصالح جد وتصفيق حار للغاية هنا لصالح لاعبي جد من جمهور جد وحضور جماهيري مميز وكبير خذ البس لونيات
0: نعم طبعا
1: تذهب إلى مدرب الفريق في جد لإجراء المقابلة
0: نعم أنت تجري معه المقابلة كما تشاء بعد قليل 2-0 يتفوق الآن كفر مندا على هابوعل من سهج على هابوعل الجديدي أيضا كفر مندا 2 هابوعل الجديدي 0 في المباراة التي تجرى في كفر مندا سجل طه زيدان الهدف الثاني إذا يركا يفوز 4-0 على مكابي كفر كنا غاني مغبيش رئيس الإدارة تحية لك مساء الخير
2: مساء الورد أبو يمن
0: 4-0 يعني من مكابي كفر كان ند قوي ولا المباراة سهلة للغاية صراحة الكلام
2: إيه شو ما أقول بدو ينتقدوني نحن طلعنا طبعا في الكادر الثاني
0: طيب ليش يعني استهتار بكفر كنا طلعتوا بالكادر الثاني
2: لا عندنا كان لعيبة مجبورين نريحها من شان آخر أسبوع الجاي وعنا إصابات طبعاً وعنا كرت أحمر كان للعيب خط الوسط ياردين كوهين فعملنا يعني كل الترتيبات اللي نقدر نستفيد من كل الكادر
0: طيب.
2: حتى لعيبة البيت يعني
0: طيب أنت واضح أنه حديثنا بده يكون عن اللي بده تكون حديث الساعة المباراة القادمة مع شفا عمر لا راح تكون لا الجمعة ولا السبت وإنت المباراة راح تكون
2: نهار الخميس إن شاء الله
0: ساعة
2: 3:30 4 هيك
0: لا بدنا اكرر 3:30 ولا 4 ولا بتفرق كتير
2: اقوى ظن 3:30
0: 3:30 المباراة يعني راح ننقل بعض منها من الاربعة على الخمسة راح ننقل بعض الوقائع من هاي المباراة اذا كانت 3:30 ليش مثلا مش 3 ليش 3:30 مش ليش مثلا محمد مجرد سؤال
2: نحن ما في عندنا اضاءة يعني
0: بسبب الاضاءة قديش ابكر يعني
2: نعم وكمان احنا من حق احنا كبدنا 3 بس دفشنا 3:30 على اساس كمان نقدر نستوعب الجماهير
0: النص ساعه بتفرق معنا بتفرق معكم بتفرقش
2: طلاب المدارس بتروح من المدارس
0: روحوا مبكر على الساعه 2:30 بدل 2:30 على كل حال اذا عملتها على الساعه 3 احنا بننقل الشوط الثاني باكمله من المباراه واذا 3:30 بننقل من الخمسه من الاربعه للخمسه بننقل قديش بنقدر المباراه هذا مهم اذا الاستعدادات كلها الحديث مكابي كركنا من وراك شو استعدادات الفريق اليركاوي هل في طلب خاص هل متوقع يكون جمهور كبير الشرطه نادتكم على تقييم الوضع ولا لسه ولا الامور عادي كيف يعني بالتخطيط لمباراه من هذا النوع غانم
2: بالنسبة للشرطة يعني كان إحنا حديث مع الشرطة قبل يومين طلبوا إنه يكون في جلسة نهار الثلاثاء الأسبوع المقبل. بالنسبة للجمهور نحن نشتغل على الإعلام يعني على أساس نقدر نجيب أكبر كم من الجمهور على الملعب. بالنسبة للفريق، الفريق مرتاح، لعب بعشر لعيبة قبل شفا عمر حوالي 61 دقيقة
0: بالكاس. بالكاس
2: نعم، شو بتفرق الفوتبول فوتبول كاس ولا ليغا؟
0: لا ما بقول للمستمع عشان يعرف المستمع انه مباراة كاس كانت.
2: نعم
0: يعني.
2: نعم مباراة كاس لعبنا بعشر لعيبة، ما اظن 59 او 61 متذاكر للدقيقة 120 وقدرنا نفوز عليهم بضربات ال 11 متر يعني البلنتات.
0: كل جاردين كون اخذ احمر قديش مهم انه يكون غايب ولا كل لعيب فيه له بديل؟
2: طلع احنا بنينا البرنامج مفوع يركا يعني، بنينا فريق قوالة ياردين كوهين بصراحة يعني إيه، بس ياردين بيقدر يلعب هاي لعبة اليوم ما لعبش كان مطرود بس لا
0: ياردين كوهين أخذ بالكاس الأحمر.
2: نعم أخذوا بالكاس واليوم ما قدرش يفوت على اللعبة طبعا قاعد على المدرج، وإن شاء الله أنه ليوم الخميس بكون جاهز.
0: كل يعني متوقع جمهور كبير في هاي المباراة؟
2: نحن طبعا بعدنا في بداية الموسم بس في جمهور يعني عم بالي يروح ورا الفريق، كان بشفو عمر ما يقارب 200 من يركا على اللعبة هاي بالذات، أنا متوقع يكون في من يركا لا يقل عن 1000 متفرج.
0: طيب احنا يوم الأربعاء برنامجنا سنعود ونطرح هذه المباراة، طبعا رح يكون لها وزن كبير، يعتبرها البعض مباراة الموسم معنا بعدها المباراة الثالثة. موافق
2: بعد بكير اما احنا بالنسبه لنا كل مباراه هي مباراه موسم
0: يعني، يعني كفر كنا زيها زي شفا عامر بالنسبه تهتموا بالتنتين نفس الاهتمام.
2: التحضيرات لكل فريق على اكمل وجه، احنا رسمنا هدف وبدنا نوصله.
0: غانم غبيش شكرا جزيلا، رئيس اداره فريق يركا شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك
0: سمير سليمان، عدنا اليك بعد التعادل المثير 1-1 جت امام الطير نعم مقابلي
1: ويتواجد بجانبي المدرب الفريق احمد زكي مدرب جت، يعني تعادل ونقطة أولى تاريخية لجت وفرحة جتوية كبيرة كانت هنا. أحمد زكي أنت عبر راديو مكان،
3: تحياتي تحياتي مستمعين جميعا، تحياتي لك أستاذ محمد،
0: تحيات مساء الخير.
1: صوتك تعبان
3: أكيد طبيعي بعد 90 دقيقة مش هوينات أمام فريق كبير عريق مثل الطيري بمدربين يعني وكين لهم كل الاحترام هشام وبريتي أكيد بالتأكيد.
1: فوز تعادل بطعم الفوز استطيع ان اقول
3: هذا كلام صحافي، انا مثل ما اني بحزنش وبوطيش راسي بعد الخساره، انا النقطه الايجابيه بالنسبه لي هي ثمره جهد وتعب الفريق، انبنى بصعوبه، هو وليد صعوبات حقيقيه يعني قد ما اشرح هذا الفريق وجوده انه عايش اصلا وبيجي على لعبات بغض النظر عن النتائج، هذا ثمره جهود اداره فذه طاقم مش طبيعي، لاعبين بيعطوا من حالهم اكثر مما متوقع. انا بوجه تحيه لجمهور الجتاوي اللي هو اللي جاب النقطة مش احنا
1: يعني. احمد اليوم احنا نستطيع ان نقول انه رسمي جاب لكم نقطة اليوم، بس الدفاع في جد انا استطيع ان اقول دفاع ضعيف.
3: رسمي هو الحارس اللي انا يعني بلشت مسيرتي معه وان شاء الله طبعا هو بيقدر يتقدم اكثر من هيك اكيد، رسمي وكل اللاعبين هم اللي جابوا النقطة، الدفاع بحاجة لتفاهم اكثر لتناغم اكثر.
1: تفاهم ولا تجيب عناصر جديدة؟
3: بالامكانيات اللي كانت موجودة احنا يعني عملنا الماكسيموم كمان مرة، فريق انه يقلق نفسه من العدم في تنتين متتاليات ارتقاءات النادي كنادي بعد مش جاهز، احنا بنشتغل على الموضوع بحاجه لتجنيد كثير من الميزانيات جت
1: المتتاليات. يعني عم تحكي ميزانيه، قد ايه ميزانيه الفريق؟
3: ميزانيه الفريق مش انا اللي بشتغل بالارقام، انا بشتغل بشكل مهني
1: يعني. انا وصلت ينبا انه من المجلس المحلي وصلكم 160 اكثر اقل، قد ايش تقدر تقول
3: المجلس المحلي من المفروض انه يوقف معنا ويكون بظاهرنا اكثر، وانا من هون يعني انا صرت موجه كل لعبه بوجه نداء للمجلس المحلي، وجت المثلث اسمها بالساحه هو بحاجه مجلسها بحاجة لناسها بحاجة لأهلها أكثر من هيك. إحنا حاليا كل هذا اللي إحنا بنعمله هون قاعدين ولكن بدون دعم يعني حقيقي يعني 160 بشكل كما أنت بتقول، أنا الأرقام ما بدخلش فيها
1: هيك وصل نفسه من يعني من أحد من الأفراد اللي
3: ولكن أنا اللي بقدر أعرف أنا لما بطلب بدي لاعب معين أنا ما بيكون معي الإمكانيات إني أطلب يعني، أنا عشان حقيقة كل أهل جد تعرف وكل الوسط الكروي يعرف أنا مساعد ما عندي، أنا بشتغل بشكل فردي أنا طبعا كل شيء بيكون تحت سقف الإدارة المهنية تبعت أحمد بوتد، ولكن أنا مساعد حقيقي ما معي، أنا بشتغل هنا التدريبات واللعبات من إحماء لإدارة مباراة بشكل فردي، فهذا الشيء بيشرح، لكن أنا بفضل يكون عندي لاعب زيادة للكادر من أنه يكون عندي مساعد، وهذا الشيء مش تقصير من الإدارة، الإدارة بتعصر حالها قاعدة، ولكن جد بحاجة نتوقف مع هذا الفريق جد كمان مرة. أنا وقعدت وبعدني عند كلمتي، جتني المثلث باقي في الدرجة الأولى رغم كل الظروف الصعبة.
1: وبستناك الجمعة الجاية يوم الأربعاء القادم لعب صعب مع كريات أتبيالك.
3: مباراة خارجية أمام أتبيالك أكيد كمان مرة، كل مباراة لجتني المثلث صعبة، أتبيالك أو غيرها كل مباراة لجتني المثلث صعبة، ولكن إحنا كمان مرة نيجي هون التدريب الجاي بنجهز حالنا وإن شاء الله بنروح نقطة إيجابية أو فوز إن شاء الله ثمين خارجي، ولكنه أنا بقول لك صعب لنا لأنه كل مباراة صعبة لنا.
1: محمد في عندك سؤال استوديو؟
0: ابدا، سالت ما كفيت ووفيت في الاسئله.
1: شكرا للمدرب احمد زكي. اذا هنا من ملعب جد المثلث والاجواء الرائعه، استمتعت في كل لحظه هنا من ملعب جد. واحد الى واحد، هدف دراماتيكي في 95 يبعث هدف تاريخي لجد. 1-1 انتهت المباراه. احييكم سمير سليمان والى اللقاء. اليك زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك نجم فريق دوله الكرم الحسيب وبروك مع هدفين اليوم في مباراه خارجيه. تحيه لك، مساء الخير حسيب.
4: محمد يعطيك العافية.
0: هل قد سهلي كانت المباراة الخارجية اليوم؟
4: إيه؟
0: هل قد كانت سهلي المباراة الخارجية؟ فزتوا 4 وروحتوا على أريال؟
4: إيه طلع، لا فيش لعبة هويني لحد إسا.
0: لحد إسا ما في لقدام في مباراة هويني.
4: إيه إلا ما تشوف السبعة طيب. الثمانية عند فرق ثانية. أما الحمد لله يعني لعبنا منيح. في زي ما قالوا خيمية منيحة بين اللعيبة، وإن شاء الله نتقدم من كل لعبة للعبة. إحنا عم نعطي أكثر وأكثر بعدنا في البداية يعني، وإن شاء الله خير زي ما قالوا.
0: شو هو الخير إنه الفريق يرتقي في نهاية الموسم؟ في عندك عزي، في هذا العام عندك فاريونا بالطريق، مظبوط قبعات أوليا خسر اللعبة اليوم، في يعني ستنحصر فكرك. باكا فاز اليوم على أولي ستنحصر باعتقادك المنافسة بين 4-5 فرق، ولا لا في الآخر سنشوف الدالي أخرى فريق 2 فقط؟
4: أنا حسب رأيي كل سنة بقوله في 2-3 مناح، وكل سنة بنرجع نفس الهاي في 4-5 أو 6 مرات الفرق كثير كثير قوية تقدرش تستهين فيها، وهاي السنة نفس الشيء في 4-5 أو 6 فرق إيش شو اسمه كثير كثير مناح، يعني راح يغلبوا الدرجة كلها حسب رأيي.
0: توصف لنا الهدفين، ما بثناش اللعبة طبعا، توصف لنا الهدفين اللي سجلتين.
4: الأخ ريان حلبي قصد لعيبي وطلع طابي وحطيتها
0: راس إجر يمين شمال بطن ظهر كتف.
4: إجر أنا والراش
0: مش أصحاب بعرف مش أصحاب. والهدف الثاني
4: نفس الشيء كان تقريبا زيه.
0: طيب كل ما معقول مش ملك الهدفين انت؟ لا مش انت، مش انت ما كده. إلياس ليفي ملك الهدفين من قبعات أولجا مسجل 3.
4: الله الحمد لله اليوم هدفين اللي قبعتها طويلة زي ما قالوا، اما بتطلعش المهم
0: كل عن جد بتطلعش تكون حسيبة بروك الهداف، تطلعش هاي النقطة
4: بتطلع انه اجيب اهداف، اما في اخر شيء بدي الفريق قد ما بيقدر يصفي فوق قبل الأهداف تيجي. أنا كل سنة بقولها الأهداف تيجي لحالها لما الفريق منيح رح نوصل لفرص، والأهداف تيجي يعني أهم شيء الفريق قد ما بيقدر لفوق ونعمل سنة
0: قديش الفريق بيقدر. قديش الفريق منيح
4: حسب رأيك؟
0: حسب رأيك طبعا
4: شوي. الحلو هاي السنة إنه في كادر كبير، حتى اللي برا نفس الأداء بيعطوه تبع الـ 11 اللي على الملعب. مش فرق كثير، هذا الإشي اللي منيح حسب رأيي اللي بفرق عن السنة اللي كانت.
0: تغلبتوا بالوصول لأريال؟
4: والله ساعة ونص يبعنا الطريق احنا
0: مروحين. كل ثلاثة بسيارة ولا منظم السفر؟
4: لا والله طلعنا في الباص.
0: او مش فاتحين على ملعب وهداف مزيد من الأسف. ليه؟
4: احنا في الباص
0: مش فاتحين على برنامج ملاعب وأهداف. ليش لا للمباراة؟
4: أنا بسمع ملاعب وأهداف.
0: عم تسمع
4: انت هيثم وئام بدك تحكي معي قالين اني ماسكين الراديو.
0: منيح طيب عالي اذا سامعين ممتاز، هذا يسعدنا. الاسبوع القادم مباراة أورعة، كيف بتقيمها؟ اعتقد الساعة 4 بدها تكون يوم الخميس.
4: يوم الخميس صح.
0: كيف بتقيمها؟
4: في 4 طلع أورعة كيف كثير صعبين، كل سنة بيغلبوا الفرق. وهني واحدة من الأربعة وخمس فرق اللي حسب رأيي بدي يكونوا فوق. إن شاء الله في بيتنا رح يجي جمهور كثير، إن شاء الله نقدم أداء منيح. ونطلع مع 3 نقاط زي ما قال.
0: قديش مهم الان تعرف اليوم الانظار على عسفيا والدالي كثير، يعني في فرق بتقول لك انا تخلينيش تحت المجهر، خليني شوي شوي امشي ما انضغطش. لعيب زيك بجوز بتاثرش من هذا النوع مجرب، يعني ما بتفرق؟
4: طلع بتفرق، اما في الاخر بنلعب بكره قدم، يعني شو لوين يعني تفكر فيها في الهويه، انت طالع 90 دقيقه العب كره قدم، بده يكون عندك تفكير انه بدك تغلب زي كيلو عم تلعب مع اصحابك. لما انت فيها في عقلك انه بتحبش تخسر، مش مهم وين بزتوك، بدك تعطي 100 اخوه زي ما قالوا وتجرب تغلب. هاي هي كره القدم، يعني مش صعبه.
0: هاي تم روحكم من الرئيل على الدالي على طول، ولا ميلتوا على شيء محل كل واحد على يعني دعوه اداره على وجبه خفيفه حتى الوصول للبيت؟
4: لا لا، هو وعدنا ما بعده، اما هو وعدنا صراحه يعني ناس نظلم
0: وعدنا. طيب وعودات هيثم على فكره، يعني مش عشان انه بسمعنا وهذا، وعوداته ورقه بول يعني مضمونه،
4: ورقه مضمونه اكيد
0: حسيب. يا بركن بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك.
4: الله يسعدك، تسلم.
0: الى اللقاء. الى اللقاء.
4: الى اللقاء.
5: الليلة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: إذن في هذه اللحظات بعد 43 دقيقة منبع الجولان يتفوق 3-2 على شعب، ودير حنا يفوز على عين ماهل بالنتيجة 1-0 ويجمع 4 نقاط من 2 مباريات. المدرب والمسؤول هناك أحمد عباس، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين.
0: في تذمر 4 نقاط وفي تذمر بعد، بنكمل لا بنكملش، الأمور صعبة هويني إلى آخره. شو السطر الأخير حاليا قبل ما نخوض الكلام؟
1: شوف، الأمور بلشت تترتب كيف لازم، بطريقة مدروسة وحكيمة كيف بقول. قدرنا أنه نقدر نجيب لعيب شباب اللي هن بين قوسين جوعانين للنجاح، والحمد لله رب العالمين إن النتائج شوي شوي عاد تيجي. مع أنه مع ال4 نقاط أنا أفكر كمان كمدرب وكواحد عنده رؤية مهنية، الفريق بعده مش جاهز بشكل كيف أنا بدي.
0: ممتاز. طيب كيف بدك؟ ايش بدك يعني؟ حلو هاي، انا مش جاهز. خليني بس اشير ان هابوال تل أفيف فاز 3-0 على بيتر تيكفا امام جمهور احمر كامل مليء بال، يعني ما حدا مروح من الجمهور واللعيبه واقفه بتشجيع بعد المهزله في الديربي. 3-0 هابوال تل أفيف، ايش بدك وكيف بدك اياها تقول انا مرتاح مهنيا؟ اتحدث.
1: شوف، احنا للاسف الكل بيعرف كنا بعلامه هيك تعجب انه نكمل الفريق، نكمل ولا ما نكملش. الكل بيعرف انه احنا غير المجلس المحلي السنه ما فيش داعم، يعني توجهنا لرجال الاعمال، فيش تجاوب لا من رجال الاعمال ولا من اهل درحنا ككل. ميزانيتنا محدوده جدا، انا كمدرب وكمدير مهني قدرت ابني الفريق حسب الميزانيه الموجوده. يعني اذا انا بقدر احكي لك هسه شو قديش بنتعب الشهر، بندفع حوالي بين 20-25 ألف شيكل. هن معاش لاعب لحظه شوي مع اخ محمد، هن معاش واحد بلعيب بالدرجه الثانيه
0: كزك بيركا
1: اليوم ياركا وش في عمر وكثير فرق. تدفع مبالغ واسف يا والحبل على الجراب مبالغ كبيره بلعيب واحد.
0: وكيف طيب شو بتستخلص
1: كيف من كيف شو احنا بدنا؟ اول شيء انا يعني انا كاحمد عباس اللي بامن دائما، انا اجيت من اقسام الشبيبه، انا بامن باللاعب الشاب باللاعبين الشبيبه. اليوم احنا قدرنا نجيب لاعبين شبيبه شباب يعني بين 18 ل 21 سنه غير مكلفين، والحمد لله رب العالمين قاعدين ياتوا المطلوب من على ارض الملعب. اكيد الفريق بعدنا لازم نتعزز بخرى لاعب اثنين ونكبر الكادر. اذا انا اليوم بتفرج لحد اليوم لعبتين 4 نقاط، انا حسب رايي المحصول ممتاز واحنا بالطريق الصح.
0: بالطريق الصح الى ماذا؟ الى اين؟ لخمسة اوائل، للبقاء مبكرا، للابتعاد عن الهبوط؟ هون كل واحد له طريق صح. ايش قبل شكل الطريق الصح تبعي بشهر 2 اطلع الدرجه الاولى؟
1: شوف، الهدف عندنا واضح، اوكي، الهدف واضح انه احنا نضمن البقاء مبكر ونعطي لقديش عدد اكبر من لاعبي الشبيبي ولاعبي البلد الدقائق لعب اكثر. اليوم اذا انا بتفرج يعني مثلا المباراه اللي مع البعن الاولى اللي سجل هدف فراس طه عمره 19 سنه، اول مباراه له بالدوري من دير حنا فات بالدقيقه ال 80 سجل الهدف بال 95. يعني كمان بتفرج انا كمدرب بكون فخور لما بعت لهاي الشباب الصغيره فرصه تثبت حالها وبترجع على ارض الملعب وبسجل هدف بالدقيقه ال 95 بتيك نقطه خارجيه ثمينه. بس كمان لك احمد عباس كمدرب او واحد بامن بالشبيبه والشباب بكون انا كثير مبسوط. احنا هدفنا اخي محمد انه احنا صراحه الضمان بشكل مبكر ونكون متريحين. طبعا انت عارف دائما الاهداف تتغير، اوكي، الهدف تاعنا اليوم البقاء لانه احنا بلشنا كمان التحضيرات بشكل متاخر. اذا اليوم احنا شفنا انه الوضع مليح اكيد راح تختلف الاهداف، بس اكيد مش طلوع مش الصعود للدرجه الاولى لانه الواضح انه في فرقين رايحين ينافسوا اللي هن إشفعامر ويركا، والباقي الفرق رايحه بس تنافس للبلاي اوف العلوي. وكمان شغلي يعني اليوم بويلدر حنا غير جاهز، مش لازم نفكر بشيء اسمه درجه اولى بالمره بالمره بالمره، لا سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، لانه الفريق اللي بده يفكر يصعد درجة أول إشي قبل الميزانيات يكون عنده منشآت رياضية. هذا اللي أنا بحكيه بالوسط العربي، لا إحنا منفتخر للمنشآت الرياضية، لا في عندنا ملاعب تمرين ولا حتى ملاعب مرخصة. إذا اليوم إحنا بنتفرج على 80% من الملاعب العربية مش مرخصة لبداية الموسم، دائما إحنا منفطن نبلش نرخص ملاعب بالشهر يعني بدايه ال 199 مش ال 99 ال 199 بلش المسؤولين عن الملاعب يبلشوا يفكروا يرخصوا الملاعب. عشان هيك انا افكر قبل الميزانيات كمان المنشآت، فكر انه كمان المجتمع العربي بدير حنا بتفتقر للمنشآت، بتفتقر للميزانيات. كمان المجلس المحلي اليوم كل يعني اوضاع المجلس المحلي صعبة، بدك يعني اخر مرة عشان انت تبدأ تطلع على الدرجة الاولى، ويكون طبعا الميزانيات بتختلف من الدرجة الثانية، هاي ال 25000 و30000 شيكل بالشهر، هاي بالدرجة الاولى للعيب واحد، يعني مش رايحة تزبط معنا. بلا ما يجي على دير حنا رجل أعمال اللي يجي كيف طبعا بيركة وبعدة أمور بعدة بلدان، مش رايحين إحنا نفكر بالصعود.
0: شكرا جزيلا أحمد عباس، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي. شكرا
0: ومساء الخير عادل عزام، مدير قسم الرياضة في كفر مندا ومسؤول في الفريق، تجميع الفريق في اللحظات الأخيرة بشكل متأخر، ما في لعيب التعزيز كبار، ما في ميزان كبير يفوز على أبوعين الجديد اليوم 2-0. مساء الخير عادل.
2: مساء الخير أخي محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: فوق التوقعات هذا الفوز على ضوء التحضيرات وعلى ضوء الترتيبات المتأخرة؟
2: لا الصراحة ما بعدنا عن الملاعب شوي وبعرفش الفرق يعني، بس الحمد لله عندنا فريق مليح، بلشنا نجهز بالفريق متأخر شوي، زي ما قلنا إحنا بمشروع إشفاء للبلد، طبعا نرجع الفطبول، طبعا رجعوا بخطة مدروسة مش بكل ثمن، والحمد لله هاي الملعب والشباب اللي بده يجي يلعب، طبعا عنا احنا إدارة متمكنة وإدارة الحمد لله عندها خبرة وعندنا مدرب منيح، بس احنا بالآخر بدنا قدم نقدر نرجع البسمة ونرجع الفرح لجمهور كفر مندا من قصرش.
0: هو يعني نقول هالسنة الفريق تحت مظلة المجلس؟
2: طلع المشروع هو أجا متأخر جدا، وانت بتعرف في ميزانيات بتنبنى، مثلا 2026 انبنت، ما بنقدر احنا إسا نحط الميزانية، ولكن الوعد هو ب 2027 احنا رايحين تقريبا بنمشي أمورنا لل 26، وان شاء الله ان شاء الله شو بنقدر بال 27 انه ندخل ميزانية اللي تكون كافية، مش بتهور، كافية انها تمشي فريق اللي يكون وسط اللائحة، فريق اللي يأمن بدري. طبعا كمان مرة انا سميته مشروع اشفاء اللي احنا نقدر نحط فريق بالمكان اللازم عشان نقدر نتقدم للسنين الجاية إن شاء الله.
0: المدرب عصام يكتفي بهذا الكادر ولا ممكن نشوف فيه تغييرات إضافي عدد من اللاعبين؟ طبعا ما أعتقدش نروح الدور على لاعبين مكلفين،
2: هي تحدي ممنوع أغلط. مع كل هذا بدي أحكي يعني كل مدرب بحب إنه يكون عنده لاعب طبعا بمستوى، بس من ناحية ثانية إحنا طبعا بنركن على عصام والكادر بعد ما انبنى بشكل 100%. طبعا انت بتعرف الكل بيعرف انه احنا بلشنا برضو بالتدريب متأخر، وبرضو بلشنا انه نحضر اللاعب ونجهز اللاعب، فعشان هيك احنا رايحين نضم كمان لاعب او اثنين، ولكن الأولوية لأولاد البلد. انت المدرب بشوف انه مثلا بدنا دفاع متأخر وفي عنا واحد من البلد، الأولوية لابن البلد. فإذا عصام بقول بده لعيب اثنين مش رايحين نقصر إن شاء الله.
0: عادل عزام شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا لك. بحب أشكر بس سالم مشير أبو العبد أبو حسن ورجل الأعمال أبو جواد إن شاء الله والمدرب عصام.
0: شكرا.
2: رائع وممتاز، وببارك لخالد ابني ولمحمد ابني وإلي.
0: لك انت خالد بالفوز الكبير 4 مع ياركا ومحمد،
2: وطبعا بنساش اللاعب الجنود يعني ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا. لك وبارك الله فيك.
0: الى اللقاء. حنا فرود مدرب كوكب، تحيه لك، مساء الخير.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: فوز على جديدي في الخارج على مكابي جديدي 3-2 بعد غياب طويل من الانتصارات، كان في تحدي اليوم؟
3: لا انا عندي كل مباراه تحدي، ولكن هي كان لها نكهه خاصه، انه فريق مثل جديدي فريق ممتاز، غالب المباراه الاولى 5-0، فريق صار له موسمين ما خسر، وهي كانت التحدي تاعنا انه نغلب فريق اللي صار له سنتين مش خسران.
0: كيف غلبت 3-2؟ كانت المباراه هالقد يعني متكافئه، وكيف كيف بتفسر؟
3: كانت مباراة صعبة كثير، جديدي فريق ممتاز، ولكن إيش سوينا خلال الأسبوع، كيف تدربنا وإيش كان بدي خطة اللعب بتاعتنا، الحمد لله اللعيب يساووا إيش أنا بدي، قاموا بالتعليمات اللي طلبت منهم وهيك سجلنا الأهداف.
0: مباراة الأسبوع القادم مع المنبع، أعتقد 4-5 ما أنا عارف، المنبع متفوق الآن 3، فريقين متكافئين المنبع والكوكب.
3: أنا حسب رأيي خط غير أنه شفا عامر ويركا، كل الدوري دوري متكافئ، كل نتيجة محتملة تكون بكل مباراة. أكيد المنبع فريق قوي، وأكيد إذا بفوز رايح يجي عنا وهن 6 نقاط، وأكيد مش راح تكون مباراة سهلة، فش بالدرجة الثانية فش مباراة سهلة.
0: أعتقد كمان الكادر مشاهد هو المطلوب عندك النهائي لا؟
3: إحنا رايحين نحضر لاعب أو لاعبين ليعززوا الفريق. قلت لك أنا إنه كوكب فريق قوي وراح يكون له كلمة.

0: نبقى بالدرجه الثانيه قديش ابكر، واذا قدرنا نكون بين الخمسه الاوائل مش رايحين نقول لا.
1: حنا فرهود شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا،
0: أهلا.
1: إلى اللقاء. حاولتنا الوصول إلى عمار ياسين الذي قاد عمار مواسي اتحاد باكا الذي قاد الفريق على فوز كبير على جفعات أولغا. عمار حاولنا ونحاول إذا كان بالإمكان لو نسمع دقيقتين ثلاثة سنحاول مرة أخرى. شي بالله لا تعذر عمار مواسي، نحاول شي بالله لا طبعا تعذر الوصول إليه، لا توجد شبكة اتصال في عسفيا.

0: إذن تعالوا بنا سيداتي وسادتي إلى النتائج التي سجلت اليوم. نبدأها من الدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية. رماطة شارون فاز على مرمريك 1-0. النادي كرة القدم القدس فاز على النادي الرياضي نوردية القدس 3-1. تعادل أشدود 2-2 مع بيت شمش. وفريق مكابي يبني 0-0 مع بيرتسيريا كريات ملاخي فاز على أزور بالنتيجة 3-0. وكان فريق ديمونا فاز على الطيري بالنتيجة 1-0. عمار مواسي تحية لك.
1: تحية لك للمستمعين أخو محمد.
0: فوز يعد مباراة كمية من استقول فوز على أولغا في الخارج.
1: عندنا بأول ليجا.
0: لا لا فيش أول يعني فريقين قوايا هيك المفروض.
1: هني فريق اللي حطوا مصاري تعرف كيف. وإحنا بالدرجة الثانية اليوم جينا مع 4-5 لعيبة كانوا يعني ناقصين عندنا. وكان همنا نروح بنتيجة مليحة يعني خاصة بعد اللعب الأولى اللي ضيعنا فيها نقطتين ضد رموت منش الطابي ما فاتتش معنا.
0: السؤال اتحاد باكا يريد أن يعاود إنجاز السنة الماضية مع مرتبة لقدام أكثر واحدة؟
1: إن شاء الله نتأمل ذلك يعني نحاول يوم السبت نعزز الفريق كمان بلعيب اثنين.
0: أي مواقع بدك إياها عمار في الفريق؟
1: حاليا لاعب بالنص وكمان مدافع.
0: بأي مستويات درجة تاني أعلى من مستوى يعني كله حسب الميزانية بتعرف وتشكل الفرق العربية من ميزانيات السلطات المحلية.
1: أنا الحمد لله رب العالمين أنا بشتغل حسب الميزانية اللي بتعتنيها بلدية باقة الغربية مشكورين فيها واللي باخده من ميزانية الاتحاد العام. أنا ما بطلع أكثر من هيك.
0: تحاول الاعتماد على كوادر محلية بعض اللاعبين قلت كانوا عندنا راحوا
1: 11 لاعب من باقة حتى اللي من برا باقة هم يعني زي ما بيقولوا
0: مع انه انا عديت لك اسامي اللعيبه وصورت لك بالاتحاد انه اسامي اللعيبه من خارج باقة مش اقل من 5
1: هذول تربوا عنا عبد ضعيف ابن باقة ايهم دي ملحي كابتن الشبيبي اول سنه بيلعب بالكبار
0: جريء تقول ان الفريق سينافس على بطاقه ارتقاء من مرتبه اولى
1: مش قصه جرأة
0: بعرفش يعني انا بسال
1: تعرف شو؟ إن شاء الله الثاني راح نعملها ونحاول نحقق هذا الإنجاز.
0: الدالي وعسف يوفي كمان فرق ستنافس في الكمة ولا ستنحصر بين 3؟
1: عسف والدالي كمان مرة فرق جدا قوية من ساش من سامي خطيري النادي الرياضي الطيري تل كرميل أولغا فرق قوية بطار حيفا نتمنى انه نحقق الانجاز زي السنه اللي مرت نكون بالبلاي اوف العليون واذا شفت الفريق يعني لعند شهر 12 باول 3 مرات المفروض نعزز الفريق.
0: المدرب عمار مواسي بالنجاح شكرا جزيلا اتحاد باكا
1: شكرا
0: لكم. اذا شعاك برقاسم النادي الرياضي يافا 1-0 اشقيب السلام كسيفي 4-2 بيت دقان جلجولي 4-1 النادي الرياضي طيط الكرمل على عرعر 2-0 ذات الكرمل أريئل 4-0 دير حنا عين ماهل 1-0 كفاريون الكبير 2-0 يركا مكابي فركانا 4-0 عزفي رموت منش 2-0 اتحاد باكا أولغا 2-1 مكابي جدائج كوكب مكابي جديدي 3-2 كفر اسمي عبطين 1-0 بطار حيفا شباب حيفا 3-2 كفر مندا جديدي 2-0 وكشافة حيفا روبي النادي الرياضي نتانيا 5-1. إلى هنا سيداتي وسادتي ركز لنتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. إلى هنا يأتي برنامجنا ملأ أهداف إلى نهايته. ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الرابعة في البرنامج الرياضي مكانيكس 2 ويوم الخميس سنعرج على بعض المباريات من خلال البرلمان الرياضي هنا وهناك في بعض المباريات وعلى رأسها المباراة المركزية سننقل من 4-5 الأهداف من هناك. أجمل تحية من أسرة البرنامج أوسكار تريدلر جوسلين محمد بريك ومحمد الشيخ خليل.

0: حتى نلتقي إن شاء الله. طابت أوقاتكم جميعا على خير وبركة ونهاية أسبوع موفقة، وإلى اللقاء. أبو المنذر هريش رؤوف هريش يبارك للفرق العربية.
1: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في قلنسوة أصيب عصر اليوم شاب عشريني بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سافا لتلقي العلاج الطبي. قررت وزارة الخارجية في أورشليم القدس اليوم تعيين السيد يوناتان تساتكا سفيرا لإسرائيل لدى الأردن، ويشغل تساتكا حاليا منصب رئيس قسم الشرق الأوسط، وسبق له أن شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في بنغالور. في اليمن أعلنت وزيرة الشؤون القانونية للتلفزيون العربي أن القوات اليمنية استعادت مناطق في مديريات بمحافظة تعز من الحوثيين، وأقرت بأن خسائرها كبيرة لكن المعركة لم تنتهي وأنها تتقدم في مأرب وتعز والجوف. وأعلن الجيش اليمني صد هجوم للحوثيين غربي تعز ومقتل وجرح عناصر من الجماعة. هذا وعلى وقع المواجهات المسلحة المتواصلة في مناطق عدة من اليمن، يتواصل تدفق اللاجئين والنازحين اليمنيين عبر البحر إلى بلدة أوبخ شمالي جيبوتي على متن قوارب. وأفادت قناة الجزيرة أن عدد الواصلين تجاوز 2700 شخص، بينهم عائلات وأطفال وكبار سن وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن معظمهم قدموا من مناطق ذوباب والمخا وباب المندب والتعز وأماكن أخرى. أبلغت شركة أرامكو السعودية ما لا يقل عن 2 من عملائها الأوروبيين بأنهم لن يتلقوا أي إمدادات نفطية على الإطلاق الشهر المقبل، وذلك في أعقاب هجوم استهدف خط الأنابيب الرئيسي للمملكة المؤدي إلى البحر الأحمر. هذا ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرغ. وأضافت مصادر تحدثت إلى الشبكة الأمريكية أن قرار السعودية بوقف شحنات النفط الشهر المقبل يشمل جميع عملائها في أوروبا. وكانت الشبكة قد أفادت يوم الأربعاء بأن خط أنابيب النفط سيعود للعمل بكامل طاقته في غضون 6 أسابيع. أعلنت شرطة حيفا اليوم عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من مادة يشتبه بأنها مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل إطار مركبة ومعبأة وفق الشبهات تمهيدا لتوزيعها. وجرى اعتقال مشتبهين من سكان منطقة الجنوب وإحالتهما للتحقيق، فيما جرى تمديد توقيفهم من حين إلى آخر. ومع انتهاء التحقيق تم تقديم تصريح مدعين ضد المشتبه بهما تمهيدا لتقديم لائحة من بحقهما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
10: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم

0: على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر تنافس أكبر وزي دايماً البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: بعد يوم من مقتل علاء محميد من أم الفحم بنيران شرطي، فرض الإقامة الجبرية لخمسة أيام على الشرطي. واشنطن توافق على بيع الرياض عشرات مقاتلي شبح بقيمة 24 مليار دولار. حادث بئر السبع القاتل قبل عام، سرية أبو عرار في مقابلة خاصة مع قناة مكان بعد الحكم عليها بالسجن 7 سنوات. مدينة تدمر الأثرية تستعيد عافيتها السياحية كواحدة من أبرز المدن التاريخية في سوريا. وأمطار الخير تتساقط من شمالي البلاد وحتى الجنوب، وتوقعات بالمزيد منها خلال الأسابيع القريبة. أهلا بكم، والبداية من مقتل علاء محميد من أم الفحم أمس، حيث تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد وأرداه قتيلا. كما تقرر منع اقترابه من مخفر للشرطة مدة 2 أسبوع ومنعه من دخول المدينة لمدة 1 شهر. وخلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، ادعى الشرطي أنه أطلق النار بعد أن تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي فإنه وأفراد القوة الآخرين أوعزوا لمحاميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لاذ بالفرار وتمت ملاحقته واستيقافه في أم الفحم. وبعد أن خرج من السيارة انحنى محاميد، فاعتقد الشرطي أنه يحمل أداة للهجوم وعندها أطلق النار عليه. وهي رواية ترفضها عائلة الضحية وتؤكد أنه أعدم بالرصاص دون أي ذنب. هذا ودعت اللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم إلى وقفة احتجاجية سلمية غدا للتنديد بما جرى. في الخضيرة قتل فجر اليوم الفتى عمحاي عطية من بلدة إتمر وعمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة. ويستدل من تحقيقات الشرطة أن شجارا وقع في المكان بين شبان وسائق سيارة تجارية عربي من سكان كفرمندا أثناء قيامه بتفريغ حمولته. وفي أعقاب ذلك قام بدهس أحدهم مما أدى إلى مقتله، ثم لاذ بالفرار. وأطلق زملاؤه النار على السائق مما أسفر عن إصابته بجروح. وفي البداية شرع الشباك في التحقيق، غير أنه تبين لاحقا أن الخلفية ليست قومية متطرفة. وقال السائق خلال التحقيق معه إنه شعر بالخطر على حياته عند وقوع الشجار، وخلال محاولته الفرار من المكان أصاب الضحية. في حين قال مطلق النار وهو عضو في وحدة الحراسة ويحمل سلاحا مرخصا، قال إنه راوده شعور بأن الحديث يدور عن عملية إرهابية. قدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق الشاب سلطان أبو الهيجة وعمره 31 عاما من سكان مدينة طمرة، تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وفقا للائحة الاتهام، تواصل أبو الهيجة عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وعرض عليها تقديم المساعدة. كما اتصل مع جهات استخباراتية إيرانية، غير أنه اعتقل قبل تنفيذ مآربه. من جهة ثانية، تقدم بعد غد لائحة اتهام بحق المدعو حمدان حمدان من مجد الكروم وعمره 32 عاما، ينسب له التخابر مع عميلة لبنانية لارتكاب جرائم أمنية. قبل نحو عام وقع في بئر السبع حادث طرق مروع، راح ضحيته الشاب إلياف أبو كسيس وخطيبته شاحف دانينو. ويوم الثلاثاء الماضي حكم على سرية أبو عرار بالسجن 7 سنوات بعد إدانتها بالتسبب بمقتل الاثنين. قرار أثار ردود فعل متباينة ومشحونة بين عائلة المدانة وعائلتي الضحيتين. مراسلنا أحمد أبو سويس التقى سرية في مقابلة خاصة وأعد التقرير التالي.
1: أنا مش كنتش رايدة بالمرة إنه يصير ليشي هذا، وكمان إشي هذا يعني مش سهل، بعرف إنه صعب، بس الحكم صعب بالمرة. مش معقول لأم 8 أولاد تنحكم 7 سنين، يعني أنا بدمر عيلتي.
2: بهذه الكلمات عبرت صريا أبو عرار عن صدمتها من قرار المحكمة المركزية في بئر السبع قبل عدة أيام، الذي قضى بسجنها فعليا لمدة 7 سنوات بعد إدانتها بالتسبب في مقتل شخصين جراء حادث طرق.
1: أنا ما كنتش أتأمل وأنا مخططة للإشي هذا بالمرة، وأتأمل إنه الإشي هذا كمان ما صارش. يعني أنا مش مبسوطة إنه الإشي هذا صار، هذا الإشي مؤلم. أنا يعني أنا اللي بشعر فيهم، وأنا كمان أنا إنسان وشعرت فيه. أنا ابني قبل 7 سنين كمان سوى حادث ومات بالحادث، مش معقول أنا ابني مات بالإشي هذا بحادث طرق بدي أروح أقتل ناس غيره.
2: وكان الحادث قد وقع العام الماضي بالقرب من مدينة رهط، وأسفر عن مقتل لآفا بوكسيس وخطيبته شخف دانينو من سكان مدينة بئر السبا. وفي حينه كانت صريا تقود سيارتها برفقة أفراد عائلتها في طريقهم للتنزه، عندما انحرفت السيارة بشكل مفاجئ واصطدمت بمركبة أخرى، ما أدى إلى مقتل الشخصين وإصابة عدد من أفراد عائلتها بجروح متفاوتة.
1: كان يوم هذا يوم سبت، يعني كان ما فيش مدرسة ولا شيء، وأنا خدت أولادي يعني بدي أخليهم يبصوا، وخدت مع هم طلبوا منه إنه بدهم يروحوا على المشتلات التوت. أنا كنت بسوق عادي يعني وبدي أعكف سيارة، بعرفش كيف فقدت السيطرة. ابني زي جات، وابني مريض هذا زي حالة بركوس، شدني لورا كده، شدني ما عرفتش كيف، ما قدرتش أسيطر. وبعدين لما نهدي شوي بعدين رجعت على النتيب، وبعدين كمان مرة صارت الحالة وصار الحادث.
2: أبناء عائلة القتيلين من مدينة بئر السبع اعتبروا الحادث قومية وأعربوا عن رفضهم لقرار المحكمة، مطالبين بفرض عقوبة أشد وسنوات سجن إضافية. في المقابل اعتبر أبناء عائلة أبو عرار أن القرار عنصري، وأنه جاء بحسب قولهم نتيجة ضغوط إعلامية.
3: هم مفدين الاشي هذا انه يعني زي اشي احنا سويناه بالعمد، يعني اشي صار يعني متعمد، وصاروا يهددوا. احنا عارفينكم ساكنين في عرارة في شخنة 2 بيت 206، ورايحين نجيكم وان شاء الله تعدم اولادكم كلهم، ورايحين نيجي ونقتلك انت واولادك.
2: ومن المتوقع أن تعلن العائلتان موقفهما من القرار، فيما يدرس أبناء عائلة أبو عرار إمكانية الاستئناف عليه وربما التوجه إلى محكمة العدل العليا، معتبرين أن القرار جائر، خصوصا أن صريا هي أم لثمانية أطفال، 2 منهم معاقين ويحتاجان لرعاية متواصلة.
4: يعني هي وهذا بسبعة 25 سنة بتأكلوا بالمعلقة قاعدوا، بتلبسوا هي بتوديه بالمعلقة بتأكلوا، وواحد اطرش عمره 2 بالمرة لا بفهم ولا إيش بفهم. وهذا ظلم ما تخلي 8 أولاد وراها وروحت انحبس 7 سنين، ظلم.
2: ما بين الانتظار والترقب وما ستقرره العائلتان في المرحلة المقبلة، يبقى مصير الأم وأطفالها معلقا وسط دعوات لإعادة النظر في القرار ومراعاة الظروف الإنسانية لأسرة تغيرت حياتها في ليلة وضحاها.
0: وإلى موضوع آخر، في تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، قال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب مع إيران، وأنه يدرس ما إذا كان سيستأنف الهجمات العسكرية بهدف حسم المواجهة. للوقوف على آخر تطورات في الخليج ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد. ومن جهة أخرى يقول ترامب إنه يعني يأمل بأن تكون الحرب تقترب من نهايتها، وإنه إيران تريد اتفاق، ما يعني إنه كل الخيارات لا تزال مطروحة.
5: صحيح نايف، يعني نحن تعودنا على تصريحات متناقضة للرئيس الأمريكي بشأن الأزمة مع إيران، وهذه المرة يقول أن إيران ضعيفة للغاية، باتت في أسوأ حال لها، وهي تريد اتفاق ولكن ترفض الشروط الأمريكية. وأنا حاليا في منعطف حاسم وسوف أتخذ قرار بشأن هذه الأزمة قريبا. ولكن من واضح أن ترامب يعني في هذه المرحلة لا يزال يعول على الضغط الاقتصادي ولا يتسرع في تجديد الضربات العسكرية ضد إيران. في هذه المرحلة هو يريد يعني تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا بالفعل ما تحاول القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة أن تفعله، ولكن هذا يكلف يعني كثيرا الجيش الأمريكي وبالتالي كذلك المواطن الأمريكي الذي يعني يتكبد هذه التكاليف في جيبه. يعني بكلمات أخرى يعني الولايات المتحدة لا تستطيع إلى المدى البعيد أن تقوم بمثل هذه العمليات، وإن كانت يعني تحاول ولكن هي غير قادرة 100% أن تضمن أمان السفن التي تمر في المضيق. على سبيل المثال بالأمس كان هناك استهداف من قبل الحرس الثوري لناقلة نفط تحمل علم توغو واندلع حريق فيها ولم يعني يكون هناك إصابات. ولكن يعني ترامب كما ذكرت نايف هو يعني يريد أن يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة مع الحفاظ على مستويات القوات في المنطقة تحسبا لأي طارئ.
0: طيب، وفي جبهة الحوثيين والسعودية هناك تطور لافت نقلا عن قائد الجيش الباكستاني بأنه بلاده قد تتدخل ضد الحوثيين لمساعدة السعودية.
5: صحيح، السعودية يعني باتت في أزمة جدية للغاية وهي تريد أن تجد مخرج لهذه الأزمة مع الحوثيين، لأن ذلك يعني يضر بها أكثر من مما يضر بالحوثيين أنفسهم. يعني هناك وقف لتصدير النفط السعودي وهذا يضر جدا بالسعودية، وبالتالي هي تبحث عن حلول. بداية حاولت الحل العسكري مع الولايات المتحدة، ولكن ترامب قال لا أريد أن أتدخل عسكريا ضد الحوثيين. بعد ذلك توجهت إلى الصين لحل هذه الأزمة دبلوماسيا. الصين يعني تحاول في هذه المرحلة ممارسة ضغوطها على إيران من أجل يعني إقناع أو التحدث مع الحوثيين من أجل وقف الصراع. والآن كما ذكرت في البداية توجهت إلى الباكستان. نحن نعلم أن هناك اتفاقية ثلاثية دفاعية بين باكستان وتركيا والسعودية، يعني تضمن الدفاع يعني في حال تعرض أحد الأعضاء في هذه الاتفاقية إلى هجوم، فبالتالي يجب على العضوين الآخرين التدخل. وعلى هذا الأساس قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع إيران وقال لهم قد نضطر إلى التدخل ضد الحوثيين الذين يعتبرون بطبيعة الحال ذراع إيراني في المنطقة.
0: نعم، ومن جهة أخرى وليد، صفقة عسكرية ضخمة تلوح في الأفق بين السعودية والولايات المتحدة، تشتري فيها الرياض عمليا عشرات الطائرات الشبح وأمور أخرى بقيمة تقدر ب 24 مليار دولار، ماذا في تفاصيل ذلك؟
5: صحيح، وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها وافقت على هذه الصفقة التي تشمل بيع مقاتلات من طراز F-35، 48 مقاتلة من هذا الطراز للسعودية بمبلغ 24 مليار دولار. ولا شك أنه يعني في حال تمت هذه الصفقة فستكون هذه يعني نقلة نوعية للجيش السعودي. ستكون السعودية أول دولة عربية تمت مثل هذه الطائرة الشبح المتطورة جدا بعد إسرائيل في المنطقة، هي الوحيدة التي تملكها حاليا. ولكن هناك قلق في الكونغرس الأمريكي، يعني هنالك تحفظ من قبل العديد من أعضاء الكونغرس، وحاليا يعني الصفقة باتت على طاولة الكونغرس من أجل التدقيق فيها. خلال 30 يوم سيكون هناك رد للكونغرس.
0: شكرا جزيلا لك وليد.
5: شكرا لك نايف.
0: مع اقتراب نهاية العام يترقب سكان البلدات المسيحية تحت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان مصير قوات اليونيفيل وسط مؤشرات دبلوماسية ترجح إنهاء تفويضها، ما يهدد بقطع شريان الإمداد الإنساني الوحيد عن منطقة تحاصرها نقاط التفتيش وركام الحرب. التقرير لريمارون.
6: وسط سحب من الغبار المتصاعد. كانت مركبات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي الوحيدة على الطريق، إذ مرت بمحاذاة مبان دمرها القصف في طريقها إلى بلدات مسيحية تقع في عمق المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. لقد أدى القصف منذ أكثر من 6 أشهر إلى هجر القرى ونزوح السكان قصراً عن مساحات واسعة، حيث بدأت الشجيرات تزحف نحو المباني ولم يتبقى من المنازل سوى بوابات معدنية صديئة.
7: يعني بينحكي أنه بآخر السنة ما بقى في تجديد لليونيفيل، شو مصيرنا نحن؟ شو مصير أصحاب المحلات وهالتجار إذا بدهم يجيبوا بضاعة من بيروت لهون؟ كيف ممكن توصل للبضاعة؟ وبذات الوقت نحن شو مصيرنا نحن كناس هلأ عايشين بمنطقة مسكرة؟
6: وتخضع عملية الدخول من بقية الأراضي اللبنانية لنقاط تفتيش إسرائيلية أنشئت حديثاً. ومنذ أن سيطرت إسرائيل على هذه المنطقة دأبت اليونيفيل على مرافقة قوافل محملة بالمواد الغذائية وسلع أخرى إلى البلدات المسيحية، غير أن تفويض القوة الأممية سينتهي بحلول نهاية العام، مما يثير مخاوف السكان من انقطاع صلتهم ببقية أنحاء لبنان.
7: يعني فينا نعتبر حنا نحن عايشين بحبس كبير أو بعزلة، أي شيء ما كنا نلاقيه قبل الحرب نروح على الضيعة تاني حد منا، على بنت جبال، على عيطة شام، على مبارك. هلأ كل اللي حوالينا كله للأسف صار فيه دمار كتير قوي، فهون بكرة بطل فيه نفر ما بعرف شو المصير، مصير مجهول.
6: وعقب حرب استمرت شهراً عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، توسع دور القوة ليشمل مراقبة وقف جديد لإطلاق النار على طول الحدود وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وأصبحت جزءاً مألوفاً من المشهد العام.
8: What I can say is that UNIFIL is very efficient for that, and we feel it on the ground every day. Maybe you've seen it today. Civilians need support from UNIFIL, and that's what we are providing. And about your question, what will happen after? I don't know, but I hope that we find another way for the civilians to get through the Israeli lines and to live peacefully.
6: وفق مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فإن وجود إسرائيل في المنطقة الأمنية يهدف إلى تطهيرها من عناصر الحزب، مؤكدين أنها لا ترغب في البقاء على المدى الطويل ولا تعتزم إقامة قواعد دائمة، وتطرح الآن تساؤلات حول نزع سلاح الحزب بالكامل، وتجرى حالياً مساعي حثيثة للإبقاء على قوات اليونيفيل في لبنان. وفي المقابل يرى دبلوماسيون أن احتمالات التمديد ضئيلة.
9: We have a plan for withdrawal, and this will involve handing back positions to the Lebanese armed forces.
6: ومع استعداد البعثة للانسحاب يرى سكان رميش مستقبلهم قاتما.
10: لا وما في هذا البال، ما عارف شو بده يصير، شو المصير.
11: انا كثير بقعد مع الناس، يعني كل يوم يمكن بقعد مع عدة جماعات، وكلهم تقريبا عندهم القلق وعندهم الخوف من المستقبل، انه يا ترى اسرائيل بدها تخلينا هون او بدها تكحشنا، واذا خلتنا هون كيف بدنا نكون اداريا معها او مع لبنان، امنيا مفهوم معها لانه فيش مجال، بس اداريا مع مين بدنا نكون؟ اذا كنا اداريا مع لبنان وبدنا نضل نروح كونفويات ونجي، يا ترى بده يضل يتعرق الكونفوا مثل هالمرات اللي عم بتصير، او بده يكون في ممر امن نقدر نروح براحتنا نعمل معاملاتنا الرسميه ببيروت؟
6: وفي حال عدم تمديد التفويض ستبدأ اليونيفيل في إغلاق قواعدها تدريجياً اعتباراً من الأول من يناير كانون ثاني 2027 وتسليمها للجيش اللبناني.
0: نبقى في الشأن اللبناني، انضم إلينا الزميل بيير دياب. مساء الخير بيير. والليلة الماضية اختتم مؤتمر العقبة الذي عقد في باريس لدعم الجيش اللبناني، ما الذي تمخض عن هذا المؤتمر؟
12: نعم بالفعل نايف، امبارح انعقد مؤتمر العقبة في باريس وضم الرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبدالله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث كيفية الطرق اللي راح يساعدوا فيها الجيش اللبناني. هيدي القمة ما طلعت مبالغ اليوم لمساعدة الجيش اللبناني ولا طلعت حتى أي لوائح بالعتاد لمساعدة الجيش اللبناني. القمة يعني تطرقت إلى كيف سيتصرف الجيش اللبناني ومقابل ذلك نحن سنساعده بما يحتاجه. يعني الجيش اللبناني المفروض أنه يوضع خطة لسحب السلاح كامل السلاح على كامل الأرض اللبنانية كيف بده يتعامل مع العقبات اللي راح تواجه هيدا السلاح. هلا الرئيس الفرنسي ماكرون شوي كان عنده خوف وواكب الرئيس اللبناني عون انه اللي قال انه انا تفضل انه ما اسحب السلاح من حزب الله بالقوة انما بده يوصلوا على وضع معين. الموقف الفرنسي الداعم للموقف اللبناني قوبل بموقف رافض من عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة انه لا الجيش اللبناني المفروض يوضع خطة ما فيها اي تراجع او اي حل سياسي. الخطة لازم تكون سحب السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ومنها المناطق التي سينسحب منها جيش الدفاع الاسرائيلي. انما مقابل هيدا الشيء القوى التي اجتمعت امبارح بباريس اجمعت على انه الجيش اللبناني يكون جاد وصارم بالنسبه للسلاح وبسط سيطره الدوله، اي بحاجه لقرار سياسي يتخذ على مستوى رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ومباركه المجلس النيابي برئاسه نبيه بري نايف.
0: طيب ميدانيا بيير، بلده دير ميماس شهدت توترا بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي، ما الذي جرى هناك بالضبط بيير؟
12: نعم نايف، البداية الجيش اللبناني عمل على إقامة نقطة مواكبة لأهالي دير ميماس مثل ما ذكرت وسائل الإعلام في بيروت، وانطلقت قوة من برج الملوك إلى النقطة على طريق دير ميماس. ودير ميماس هون بزيد بالإشارة، يعني دير ميماس تقع ضمن المنطقة الأمنية أو ضمن ما يعرف بالخط الأصفر. الجيش اللبناني أخذ على عاتقه التصرف وراح عمل ركز نقطة. الجيش الإسرائيلي رأسا أرسل تعزيزات لمواجهة للنقطة نقطة الجيش اللبناني وأعطى أطلق تحذيرات للجيش اللبناني بضرورة إخلاء النقطة والعودة من حيث أتوا لأنه هذه المنطقة أمنية. الجيش اللبناني رفض وطلب استخدام تعزيزات من برج الملوك، وجيش الدفاع كمان أرسل تعزيزات لكوتو اللي طلعت مقابل قوة الجيش اللبناني. هون بلشت الاتصالات مع اللجنة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وهيدي اللجنة بتضم لبنان وإسرائيل إضافة إلى واشنطن. وأيضا الميكانيزم تدخل بهيدي الاتصالات لسحب فتيل التوتر بين الجيشين، وبالفعل الاتصالات توصلت إلى حل. جيش اللبناني ينسحب من حيث أتى ويعود أدراجه إلى برج الملوك، قوات جيش الدفاع تعود إلى حيث كانت تتمركز في تل النحاس، وهك تم تفكيك فتيل الانفجار لأنه كانت كارثة إذا نعم. بده يعلق الجيشين نايف.
0: واضح واضح، شكرا جزيلا لك بير. والآن إلى مدينة تدمر السورية التي بدأت تستعيد عافيتها السياحية كواحدة من أبرز المدن التاريخية، فجدران المعابد والمسارح الرومانية لا تزال شاهدة على تاريخ عريق رغم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب الأهلية. عن ذلك في التقرير التالي.
13: بين أعمدة تدمر التاريخية ومسرحها الأثري تعود الحياة تدريجيا إلى مدينة عانت طويلا من الحرب. مشاهد جوية تظهر عظمة الموقع الأثري فيما يتنقل الزوار بين الأعمدة، وحتى الجمال تعود إلى المشهد السياحي في المدينة. لكن خلف هذه الصورة لا تزال آثار الدمار واضحة.
14: حاليا لا يوجد أي بعثات تنقيب في مدينة تدمر، ولا يوجد سوى بعض الاكتشافات التي تمت بالصدفة مع بعض السكان المحليين وتم جلبها إلى متحف تدمر. أعمال البعثات قد تحتاج إلى سنوات أخرى ليتم الترخيص لها وتعود لعملها الطبيعي في مدينة تدمر.
13: وعام 2015 كان من أكثر الفترات قسوة على أثار المدينة.
14: وعام 2015 قام تنظيم الدولة الإسلامية بتفجير العديد من المعالم الأثرية، من بينها معبد بعل شامين ومعبد بل الكبير، وأيضا مجموعة من المدافن البرجية.
13: ولم يكن تنظيم الدولة الإسلامية داعش الطرف الوحيد الذي ترك بصماته على آثارها، فالدمار طال أيضا أجزاء منها خلال القصف الجوي الذي شهدته المنطقة خلال سنوات الحرب.
14: ساهم قصف الطيران النظام البائد وحلفائه بتدمير بعض الأجزاء المدينة الأثرية مثل مواجهة مسرح الأثري بتدمر.
13: وتظهر الصور الجوية حجم الأضرار الضخمة التي لحقت بالمسرح أحد أبرز معالم تدمر التاريخية. ومع ذلك بدأت المدينة تستعيد شيئا من الحركة، عناصر الأمن ينتشرون بالقرب من المواقع الأثرية، والزوار يتجولون بين الأعمدة التي بقيت صامدة أمام سنوات الحرب.
14: منذ الأيام الأولى للتحرير والزوار يتوافدون إلى مدينة تدمر، سواء زوار من المحافظات الأخرى أو زوار أجانب. فأعداد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى مدينة تدمر بعد تحرير سوريا الآن الإحصائيات تفوق المئات، أما المحليين الذين زاروا مدينة تدمر فتفوق الآلاف.
13: وبين الأعمدة والمعالم الأثرية يكتشف الزوار مدينة تحاول استعادة مكانتها على خارطة السياحة. وبين هؤلاء سائح بريطاني جاء إلى سوريا بحثاً عن التاريخ والطبيعة.
15: Basically, I've just come to Syria for a mini vacation to explore the beauty and the nature of this country and also the ancient history. And basically, the reason I come to these ancient ruins was to obviously see the beauty of them, and also it's just the very interest that we have in this world of all the ancient civilizations. Obviously, these ancient ruins hold a key to our history.
13: لكن عودة الزوار إلى تدمر الأثرية لا تعني أن القطاع السياحي في المدينة استعاد عافيته، فآثار الحرب لا تزال واضحة فيما تحاول المنشآت السياحية إعادة فتح أبوابها.
16: بعد افتتاح الفندق واجهتنا كثير صعوبات بصراحة، وأهم هي البنية التحتية المتهالكة بالبلد بسبب الحرب والدمار اللي مر على مدينة تدمر. مدينة تدمر كان فيه اهتمام بموضوع السياحة بالفترات اللي سبقت الحرب، كان فيه اهتمام كبير، لكن للأسف بعد الحرب عبارة عن مدينة منسية، لحد الآن ما شفنا أي نشاط أو عمل تجاه البنى التحتية.
13: وبينما لا تزال أجزاء واسعة من المدينة بحاجة إلى إعادة تأهيل، يبقى عدد السياح أقل بكثير مما كانت عليه تدمر قبل الحرب.
16: من وقت افتتاح الفندق بتاريخ 14/5 لتاريخ اليوم بصراحة الإقبال كتير ضعيف، يعني الجروبات اللي كنا نشوفها بالزمن اللي كانت في البلد بوضع الطبيعي لحد الآن ما شفنا أي شيء من الجروبات السياحية اللي متوقعين كنا نشوفها بالبلد بعد التحرير.
13: وفي قلب الصحراء السورية تبقى تدمر واحدة من أهم الوجهات التاريخية في البلاد، مدينة تمتزج فيها العمارة اليونانية والرومانية والفارسية والمحلية. آثارها تحمل ذاكرة حضارات امتدت لقرون، وتحمل في الوقت نفسه آثار حرب لم تنتهي بعد.
0: وإلى موضوع آخر، في غابة لافي عند مفترق جولاني نظم صباح اليوم السباق السنوي التقليدي في سبيل الأبناء، لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية، وشارك الآلاف من أبناء الطائفة المعروفية بمن فيهم عائلات ثكلى وأبناء شبيبة، إلى جانب أفراد من الشرطة ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي وقائد شرطة الشمال، علما بأن هذا الحدث ينظم للعام 14 على التوالي. شهدت مناطق متفرقة من البلاد اليوم هطول أمطار محلية من الشمال وحتى الجنوب، بما في ذلك العاصمة أورشليم القدس. وفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن كميات الأمطار التي هطلت تعتبر كبيرة لمثل هذه الفترة من العام، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الشهر القادم. ويحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة صباحا لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. أجمل تحية وإلى اللقاء.
17: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش خاص؟
6: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: راديو مكان الأخبار
6: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بالقرب من رهط لقي مساء اليوم طفل عمره 7 أعوام مصرعه من جراء تعرضه لحادث دهس، وتم إقرار وفاته في المكان وباشرت الشرطة تحقيقاتها. في حيفا أصيب مساء اليوم شاب 20 بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى رمبام في المدينة لتلقي العلاج الطبي. مددت المحكمة حتى يوم الثلاثاء المقبل فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى عمحاي عطية وعمره 17 عاما مما أدى إلى مقتله، وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طفل بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي لدراجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان غرب المدينة، وذكر أن القتيل يدعى حذيفة عوض. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتاة بشظايا رصاص حي اليوم أطلقه مستوطنون تجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس، ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج. تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن إصابة شخصين بجروح اليوم من جراء قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة الشكرة في الجنوب اللبناني. قررت وزارة الخارجية في أورشليم القدس اليوم تعيين السيد يوناتان تساتكا سفيرا لإسرائيل لدى الأردن، ويشغل تساتكا حاليا منصب رئيس قسم الشرق الأوسط، وسبق له أن شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في بنغالور. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان،
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
8: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
9: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع

ادخل معاه الحرب. عمرك شفت واحد بيعد كلب؟ هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: ليلتكم مستمعين الكرام، وضع جيش الدفاع خططا عملياتية لاستئناف العمليات القتالية والمناورة في قطاع غزة في حال انهيار الاتفاق. وصرح مسؤول عسكري بأن حماس ستكون مطالبة بالتخلي عن أسلحتها الاستراتيجية عبر القنوات الدبلوماسية، وإلا فإن الجيش سيستأنف استخدام القوة ضد الحركة. أفادت مصادر فلسطينية الليلة بمقتل شخص جراء غارة من مسيرة إسرائيلية قرب منطقة البيدر على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. تعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المساس بالتفوق العسكري النوعي لجيش الدفاع في الشرق الأوسط، وترى أن بيع طائرات F-35 للسعودية قد يؤدي إلى مثل هذا الوضع، وذلك وفقا لما أوردته مراسلة قناة كان جيلي كوهان. ورغم هذه المعارضة فقد التزمت إسرائيل الرسمية الصمت حتى الآن. تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على إيران، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها بدأت إجراءات صارمة ضد بنوك بالإمارات وتركيا تدعم مهان إير الإيرانية. أعربت مجموعة تضم 60 يهوديا اسكتلنديا بمن فيهم أكاديميون وأعضاء في الجاليات اليهودية في رسالة لهم عن دعمهم لوزير الخارجية البريطاني ميلي باند، وذلك عقب فرضه عقوبات على المستوطنات. وتشير الرسالة إلى أن غالبية الشباب اليهود باتوا يرفضون الصهيونية، كما تلفت إلى أن أغلبية واضحة من اليهود البريطانيين تعتبر انتقاد إسرائيل أمرا مقبولا، وأن هناك معارضة قوية لممارسات حكومة نتنياهو الحالية. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك اليوم عن ضبط شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل كانت تنشط في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا. ووفقا للوزير فإن الشبكة احتالت على أشخاص واستولت على ما لا يقل عن 266 مليون دولار. وألمح مسؤولون أتراك إلى أن الإسرائيليين المتورطين في مثل هذه الجرائم اختاروا الانتقال إلى تركيا تحديدا بسبب علاقة البلاد المعقدة مع إسرائيل، اعتقادا منهم بأن ذلك سيتيح لهم الإفلات من المساءلة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات مصرع طفل عمره 7 أعوام من جراء تعرضه لحادث دهس قرب رهط مساء اليوم، وتم إقرار وفاته في المكان. مددت المحكمة حتى يوم الثلاثاء المقبل فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى عميحاي عطية وعمره 17 عاما مما أدى إلى مقتله. وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكم بكل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف والرملة واللد 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، بئر السبع 24، و28 في إيلات. في 6 PM نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 PM.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: للموسيقى مكان.

0: أنتم مع مكان. مكان. مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، انتم مع سباق الأغنية العربية توب 10. راح فيكم معنا فترة جديدة بلشها معكم من هاللحظات. تحية لخين خين دهان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بلش المشوار، مشوار أنجح الأغاني مع عمرو دياب. الأسبوع بيتراجع للمرتبة العاشرة، نذكركم كان معنا 4 أسابيع رقم 1.

أغاني بتتقدم أغاني بتتراجع بسباقنا مين رقم واحد توليت اليوم سانت ليفانت محمد رمضان محمد عساف عفوا ولا أصالة ممكن كمان ليانا آدم نانسي

سعد بدخل معنا هالأسبوع للمرتبة التاسعة حيراني. مصريين قوايا اليوم معنا بالسباق، أكثر من فنان مصري موجود معنا بسباق هالأسبوع. تامن كمان مصري، تامر حسني. وش الخير، الأغنية اللي كانت وصلت الأسبوع الماضي للمرتبة الثالثة تراجعت هالأسبوع 6 مراتب للتامن.

زي ما لاحظتوا أغاني بتتراجع من مراتب متقدمة لتحل محلها أغاني تانية نسمعها بعد شوي. تامر حسني هالأسبوع تامر تراجع من المرتبة الثالثة. مين رقم واحد؟ سانت ليفان، محمد عساف، أصالة، وائل كفوري، تو ليت، آدم معنا بأغنية قوية، وإليانا كمان. كلهن معنا هالأسبوع بسباق الأغنيات العربية التوب 10. لسه بتتقدم نانسي عجرم مرتبتين من 9 ل 7 هالأسبوع. اشهدي يا دنيا.

0: آدم غنى لنا جماله، قدمت أغنيته 4 مراتب للمرتبة السادسة بسباق الأسبوع.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

بعد ما أخذنا بوسي من إليانا والكفوري بغني محبوبي. يتقدم مرتبة واحدة. 5 الأسبوع الماضي، 4 هالأسبوع، مين رقم 1؟ خليكوا على السماعة.

كل أغنية من المرتبة الرابعة للأولى رقم واحد ببلد السم نسمع هاي الكفوري مع الأغنية رقم واحد بلبنان عنا رابع إذن وائل كفوري ثالث الأول بمصر هالأيامات مع هالأغنية توليت رقم ثلاثة بيتقدم هالأسبوع ثلاث مراتب بسباقنا من ستة لثلاثة جريئة قوي

0: تراجعت أغنية عمرو دياب، تاسعة جديدة أحمد سعد، تامنة تراجعت تامر حسني، سبعة نانسي عجرم تقدمت، سادسة تقدم آدم، خمسة إليانا تقدمت، رابعة وائل كفوري تقدم، ثالثة توليت جريئة قوي اللي عم نسمعها بالخلفية تقدمت، أما رقم اثنين الأولى هالأيامات بسوريا. عنا اثنين، كانت خمسة، تقدمت ثلاث مراتب للمرتبة الثانية، أصالة طنين للأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: صالة رقم 2 هالأسبوع بسباقنا تقدمت من 5 المرتبة الثانية. رقم 1 مين بيسمعنا بشكل دائم بتوقع بعد نقول مبروك للمرة الثانية.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

سانتيفانت ومحمد عساف تغلبوا على كل الفنانين اللي أكبر منهم بالعمر: أحمد سعد، عمرو دياب، تامر حسني، نانسي عجرم، آدم، إليانا، وائل كفوري، توليت، وأصالة. كل اللي تغلبوا عليهم سانتيفانت ومحمد عساف مع المسكارا أسبوع

0: المرتبة الأولى.
1: كمان أولى في سباقنا الثاني، سباق فن فنانينا غير فنسيس، لما لموني رقم واحد أسبوع رابع على التوالي.

اسم نسمع أغاني كانت وصلت لمراتب أولى بالسابق بسباقات الماضي، زي الأغنية الحلوة اللي غنلنا إياها بال 2006 تامر حسني، وصلت للأولى وقتها. أنا يا بتحبك

0: عنا يا بتحبك من أغاني رومانسية اللي قدمنا إياها قبل 20 سنة بالضبط تامر حسني. كمان أغنية من الماضي إسا إليسا بال 2022 وصلت للمرتبة الأولى مع هالأغنية. ألحان زياد برجي.
1: بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس.

زياد برجي أعطاها لأليسا تغني هالأغنية، لحنها، اختلفوا اثنيناتهم، هي سمتها أنا وبس، هو غناها بصوته وسماها وبتير. الأغنية وصلت عنا للمرتبة الأولى عام 2022. الأغاني الماضي اللي كانت ناجحة وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا، شيرين إسه عبد الوهاب تنضم لإلنا بال 2002، كانت هاي أول أغنية بتوصل للمرتبة الأولى لإلها وبتعرف الناس عليها. أهي الليلة

ياسين عبد الوهاب هاي من 2002 بالضبط الصيف وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. كانت هاي أول أغاني شيرين عاملين معكم هالفترة ساعة سباق الأغنيات العربية توب 10 مع الأغاني اللي وصلت بالماضي للمراتب الأولى. مش كتير زمان السنة الماضية كمان بالصيف وصل عمرو دياب مش لحاله مع بنته للأولى.

صيف العام الماضي عمرو دياب وبنته جان عمرو دياب كانوا رقم واحد بسباقنا. احنا بطل عندنا كتير وقت لساعة السباق. اخر اغانينا رح تكون اغنية نشحت وصلت للمرتبة الاولى بداية عام 2015.

شكراً لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة. شكراً لكم على المتابعة والاستماع. مني شادي بلان أحلى التحيات. كملين معكم الفترة، خليكم معنا على السمع بعد الأخبار والإعلانات.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سهري مع سوزان دبيني.

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكمان مثل اللي موجودين معانا هون الليلة بالاستديو. أحلى بقى تورد لعيونكم وين ما كنتوا، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان.
1: المدى وابقى أنا والليل نمشي على
0: في الإنتاج جسلين محميد إبريق، حين دهان هندسة إذاعية.
1: أنا رح عدتم
0: في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني.
0: ضيوفنا لليلة
1: السهر مبكي النهر من القهر ومش درياني.
0: كانوا عنا من فترات وكانوا عنا مرات مش مرة الليلة عم نشوفهن بشكل آخر. كان صغير كان هواية الكمبيوتر هواية الروبوت ويشتغل يعمل روبوتات ليبيعهن ويجيب كمان مصاري ويعمل كمان مشاريع. اليوم ما شاء الله قاعد قدامي شاب ورح تسمعوا ورح تعرفوا. وإذا بتتذكروا الاسم سمير. سمير ابن مين؟ سمير ابن أمير. وأمير مين؟ أمير شحادة. وإحنا عم نحكي وكمان أمير هلأ. أول شيء أهلا وسهلا فيك وأنا كتير مبسوطة إنكم موجودين معنا الليلة. يسعد لي هالمساء.
2: أهلا فيك وأهلا جميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا سمير كيفك؟
3: منيح نشكر الله.
0: يعني من كلمتك من هيك إجابتك اسم الله عليك. آخر مرة كنت هون قبل قديش متذكر؟
3: 5-6 سنين تقريبا.
0: هلا قد صار عمرك؟
3: 12.
0: العمر كله يا رب. وهذا الأمر اللي قاعد معاكم مين؟ شو اسمك أنت؟
4: جبرائيل.
0: جبرائيل كيفك يا جبرائيل؟ قديش عمرك أنت؟
4: 6.
0: حابب تحكي كمان معنا؟ نحكي معك هلا بالسهرية كمان لما نحكي مع البابا ومع أخوك. آه طيب بس هون احنا مش بالتلفزيون. اذا بتهز براسك الناس بسمعوا كاش ولا بعرفوا. بدنا نحكي. اتفقنا. طيب سمير وامير. امير اهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت لموضوع سمير وكل النشاطات والكمبيوتر الحاسوب وغيره خلينا هيك نسمع منك هلا الليلة. انت موجود عندنا كمان في مجال اخر. خبرني شوي عن العرض المسرحي الراقص اللي انت عمليا عديته ألفته أخرجته وذهب الزمان. خبرنا شوي عنه.
2: عنا اللي بالنسبة لعرض ذهب الزمان عنا بالأساس هو مع استوديو تمارا نقولة معليا. هي كمان بالأساس من هذا العرض الراقصي المسرحي اللي بده يكون ب 24 الشهر ب 24/9 بقاعة القصر الثقافي بمعلوط ترشيحة.
0: أوكي. هلأ اليوم إحنا عم نتحدث عن تأليف وإخراج. إذا حكينا عن قبل مين هو أمير بالقبل؟ عملك بالتحديد إيش هو مجالاتك لأنه أكتر من مجال عندك؟
2: صح مزبوط. هو بلش بالأساس كيف ما أنا ذكرت من قبل إنه إحنا أنا بلشت من 2006 إنه أتعلم بمجال إشي خاصه بالجرافيكا. وبالأساس كنت أنا بدي أتعلم كيف بيعملوا أفلام كرتون. هو بالأساس. فكان لما أنا سألت عن هذا الموضوع فإنه وجهوني لجرافيك ديزاين. ما كنتش أعرف كيف لازم أتوجه وكيف التوجه كان.
0: قديش كان عمرك بوقتها؟ بالقديش
2: يعني أنا خلصت 12 كنت تخريج عندي ب 2006. بعدين ما تخرجت طوالي رحت أبلشت إنه أدور. ما كانش مثل اليوم إنه تدور بكل هالسهولة هاي اللي
0: أكيد
2: احنا
0: اليوم كله
2: فيها.
0: متاح وكله موجود.
2: فهون بلشت القصة إنه هون توجهت لموضوع إشي خاصه بالجرافيكا وهو عالم تاني ما خصش بالأفلام الكرتون وهالشغلات. بس شوي شوي بلشت أشتغل بشغلات اللي هي خاصة بلشت بصحيفة كانت من زمان أيامات الصحف بعرفش اليوم هي قوي اليوم. فرحت عالم الطباعة من بعدي العالم الطباعة رحت عالم التصاميم الأرماط الكبيرة والشغلات أو طباعة الأرماط. فصرت أتنقل من موضوع لموضوع عشان أوصل لفكرتي أو لموضوع اللي أنا بحبه
0: اللي هو شو بالتحديد كان بوقتها؟
2: كل إشي خاصه بالأنيميشن كل إشي خاصه بالفكرة الرسوم المتحركة 3D كان وقتها تعرف انك تشوفي افلام بنظارات وهش... لا لحظه بس مثل اللي ديزني كل عالم ديزني هاي أوكي. الشغلات كنت اعشقها يعني كنت حابب انه انا
0: بدك تعرف كيف بيعملوا هاي الافلام
2: بالضبط فانه كان لما انا كنت اسال الناس يمكن ما كنتش اسال الناس الصح فانه وصلوني لشيء خاصه بالجرافيكا فكان عندنا بالبلد مثل معهد اللي هو بيعلم هاي الامور فانه فتت
0: اوكي
2: ففتت مجال الجرافيكا اللي هي مخصصاش بالموضوع بس شوي شوي لأنا صرت أعرف شو هذا المجال وكل هالأمور لتخصصت كمان بكلية هون بحيفة تعلمت الجرافيكا من أساسها من أول وجديد 3 سنين فمن هناك بلشت أطور حالي
0: هلا أنت عندك مكتب جرافيكا ولا
2: بالزبط أوكي. بالزبط
0: طيب بالزبط. والتطور الباقي من بعدها لوين أجا لوين أخذك
2: هذا الاشي انه صرت اشتغل انا كمان مع منتجين ومع مخرجين لعروض مسرحية فمن هون انا بلشت اعشق الاشي اسمه مسرح فشوي شوي صرت انه
0: كنت انت شي مرة على المسرح ولا لا
2: انا على المسرح بديش اقولك مستحيل بس انه انا مش هذا الانسان اللي اتواجه مع الناس ممكن شخص انه ما تمرنتش لهذا
0: انا شقك بالمسرح لوين كان ايش انك تكتب انك
2: انه هات اقولك شغلي أنا من النوع الناس اللي هو بحبش أحكي كتير إنه بحبش أحكي عن ذاتي بحب إنه الأعمال نفسها هي اللي تحكي
0: يا أوكي مختلفنا يعني بس إنه هون الناس بدها تعرفك أنت حبك للمسرح أجا إنك تكتب أشياء للمسرح
2: بالضبط
0: يكون في أعمالك على المسرح إنه مش كأنك أنت كشخص تكون على المسرح مش كممثل
2: 100%
0: ولكن كتأليف كإخراج كشغلات مثل هيك كم من عمل في إلك لليوم؟
2: في عندي أعمال كتيرة بس كانت كله خلف الكواليس تعنقول اللي هو كنت كان تابع على شرك إنتاج أكتر ما أوكي. هو إنه أنا اللي أكون بالواجهة كأمير بس اليوم عرض ذهب الزمان هو عرض راكس موجود بس هون إحنا طورناه أو عطيناه توجه آخر شيء مختلف عن كيف العروض الدائما اللي بتكون فهون لما توجهت لتمارة أو صار في توجه بينه وبين تمارة على هذا الموضوع فانطتني هاي المساحة فرجعت أقول إنه لا لازم إنه أكمل بالمسرح إنه أنا عشق بالمسرح لما انطتني هاي المساحة فحسيت حالي إنه أنا هون
0: شي رجعك للماضي اللي بتحبه أنت
2: بالضبط على
0: طيب.
2: الآخر
0: بما إنه البطل على المسرح كان سمير أول شيء أنا كتير مبسوطة أنك اسم الله عليك موجود هوني وشاب مثل القمر وحكينا قعدنا بالمكتب حكينا سرعة الخاطر اللي عندك الأفكار اللي عندك بدي هيك تعرف اليوم المستمعين مين هو سمير أمير شحادي اللي كان قبل أكمل سنة 5-6 سنين هوايته الأولى هي الكمبيوتر والروبوتيم وكيف يعمل ويشغلن هاي الشغلات احكينا اليوم مين هو سمير
3: أول إشي مرحبا فيكم بكل المستمعين
0: يا ميت هلا
3: تاني إشي كيف ما قلت أنا وصغير كنت كتير أحب المحشيف من وراء أبوي يعني كان يشتغله أشوفه وأحب أعمل مثله يعني هو كان توجه إشي تاني بس أنا لما شفته هو عم بصمم شغلات إسا أنا صرت أسأله هيك بيعملوها هيك بصمموها ومن هون أنا بلشت أتعلم بلشت أطور حالي مع أبوي بلشت أحب إنه أشوف إنه طب ليه هذا موجود ليه هيك بيعملوا هذا طب ليه هذا أصلاً إله فائدة بعدين عرفت إنه العالم أصلاً أكبر من كيف أنا بتوقع وتقدمت بالمواضيع كتير وحبيت إني أبلش بعالم تصميم تولات الأبعاد وأعمل روبوتات وأعمل كل هاي الشغلات وحبيت كيف ما فهمت إنه كتير أبوي بقعد بيحكي معي بفهمني عن الحياة وهاي الشغلات وكيف ما استوعبت وفهمت إنه العالم تقدرش تعيش فيه ببساطة يعني أنا ممكن انه لقدام اصير اتمول من شركات كبير بس انا حابب ان انا ابلش انه انا اكون قد حالي مش انه حدا يجي انه مش
0: تعتمد على حالك حابب بالزبط. انك تبدا بدايتك تعتمد على حالك
3: بالزبط.
0: مثل ما كانت بدايتك الاولى قبل شي 5 سنين
3: صح.
0: كنت بوقتها يمكن ابن 4-5 سنين 6 سنين
3: كنت فاتح قناه اسمها عالم سمير على الفيسبوك وكنت
0: بعد القناه هاي بعدها
3: بس مش عم بنزل عليها شغلات لانه قطعت وقت فتره كورونا وما رجعتش بس إسا دا أرجع ببدايها وكتير وكمان بقصة الروبوتات لما حكيت هذيك المرة قبل أكمل شهر بس بعديها أجت فرصة الشهرين ونفرقنا عن الأصحاب اللي كانوا معي بالفرقة
0: كنتوا فرقة اللي تعمل الروبوتات
3: بالضبط وتفرقنا وبالصفوف عشان طلعنا صف سابع وتفرقنا فإنه أنا وقفت شوي صغيرة عشان هقدر أرجع أكمل بقوة عشان ما كنش عندي تعثرات يعني يكون أكد إنه أتقدم أكتر.
0: أوكي. هلأ هذا بالنسبة لكل عالم الحاسوب اللي هو عشقك وغرامك كان من زغر.
3: صح.
0: اليوم إحنا عم نتحدث مع سمير اللي كان في له دور على مسرح.
3: صح.
0: اللي هو أخذ بطولة مسرحية. ومش بس مسرحية إنه فيها أشخاص اللي ممكن يساعدوه، أخذ بطولة مسرحية لحاله.
3: صح.
0: احكيني شوي.
3: أنا كتير قصة المسارح بحبها كمان من فضل أبوي وكمان
0: نية لأبوك عليك يا عم، نية لأبوك وأمك عليك
3: كمان فضل أمي.
0: أوكي.
3: اللي هن كتير شجعوني وقدموني لعالم المسرح. أول تجربة كانت إلي، كنت كتير صغير بس ما طلعتش إنه كأمثل، طلعت أحكي. أوكي. والإشي كتير شجعني نفس إيش يعني شخصيتي قويت أكتر بسبب إني أنا صرت أعرف إنه ليه احنا بنطلع المسرح، كيف انا بدي اعرض حالي، كيف اكون واثق من حالي.
0: منين اجت فكره المسرحيه، منك ولا من بابا؟
3: من امي وابوي، كنا رايحين على مسرحيه، المسرحيه كان هو مصورها وبدقيقه 90 اعطاني النص قال يلا نطلع تلقيه، وطلعت القيته.
2: لا هي مش عم تحكي على هي عم تحكي على شوي صور. انت بلشت المسرح، هو بلش المسرح او يطلع على المنصه انه يحكي. أول ظهور لإله إنه من ناحية ناس وحضور ناس، وكان يعني بعيداً عن السهل إنه هي كانت بعزة.
0: أوكي.
2: وهذا الشخص
0: هو شو طلع يحكي بعزة؟
2: رثاء.
0: واو. لمين طلع تذكر رثاء؟
2: هو كان شخصية عنا، هو بحبه كتير، هو شخص بحبه كتير، جارنا وقريبنا يعني، هو مش بس إنه جار.
0: أوكي.
2: هو كان كتير متعلق فيه. كان هو قلت كمان فترة دياليزيا وهالشغلات، وكان يسأله شو يعني دياليزيا، وكان يفوت فيه كتير أسئلة.
0: أوكي.
2: فكان حتى الفترة الأخيرة كانت هي العلاقة شوي أكتر من اللازم، أكتر من ما هي كيف معتادة.
0: كنت متخيل سمير أنه ممكن هذا البني آدم تفقده؟
3: لا وقتها ما كنتش أفهم يعني بهالشغلات كتير،
0: وكنتش تعرف شو يعني فقدان.
3: كنت صغير كتير وقتها، وكان أول واحد بفقده للقد كان عزيز على قلبي يعني. و
0: كيف إذا كنت هالقد صغير ومش عارف شو يعني الفقدان، مش عارف شو يعني خسارة الإنسان اللي أنت بتحبه، كيف قدرت تكتب رثاء، أو إيش الرثاء اللي أنت عملته
3: بهاي اللحظة اللي هو توفى فيها؟ أنا خلص حسيت إنه إنسان قريب على قلبي مات، يعني إنه بطل موجود، خلص بطل موجود.
0: أوكي.
3: فمن وقتها تعادت مع أبوي، كنت صغير بعدني كان يمكن 6-7 سنين. وكتب الرثاء أبوي، وأنا كمان إنه كنت
0: أنت قرأت
3: بالقراءة. وطلعت قدام ناس كتير يعني، مش كتير كان الإشي قليل يعني، إنه كان كتير الناس لما قدمه هو محبوب هالإنسان يعني. إنه
2: كانت بكنيسة تعرفي إنه كل الناس قاعدة
0: وطلعت أنت وقلت الرثاء اللي البابا كتبه، وقدرت تقرأه وتكون تمسك حالك وانت عم تقرأون. طيب خلينا ننتقل من هذا الجو، بديش أفوتكم أرجعكم لهذا الجو، ننتقل للمسرح. فكرة المسرحية أول إشي أمير، فكرة المسرحية منين أجت؟ من بعد أمير رسلين يكون معنا كمان ضيف، أعطيني فكرة هيك ذهب الزمان.
2: ذهب الزمان هي كمان مرة، هي قصة عرض كان راكس، قلبناه على عرض راكس مسرحي، بحيث انه احنا هون تكون نقطة الانطلاقة، نهاية البدء.
0: لا المقصود الفكرة منين اجت ذهب الزمان، يعني احنا طبعا في كتير قصص، في كتير مسرحيات، في كتير اعمال اللي نتذكر فيها الايامات الماضية، الزمن اللي راحوا هيك، بس انت منين اجتك الفكرة انه تكون كمان مسرحية راقصة؟
2: حلو، بس كمان مرة عشان انه اوضح واكون يعني واضح بهاي النقطة، ذهب الزمان هو الاسم نفسه، هو كان موجود من تمارا.
0: أوكي.
2: هي الفكرة موجودة من ناحية رقص وعرض الراقص وتصميم الرقصات الموجودة والتراثية الموجودة، فأنا أجيت اقترحت عليها، والحلو أنه هي تقبلت الموضوع وفهمت الفكرة. أنه نقلب محل إن ما يكون عرض كامل هو راقص، نقلبه لعرض مسرحي. إسا الفكرة أجت هي كيف أنه إحنا ننقل الأشياء القديمة، نعمل هاي الانطلاقة من انه عروض مسرحية راقصة لنقلبها لتصور عروض مسرحية.
0: ايش دك تقلب، ايش دك تعمل فيها، ايش كنت متخيل؟
2: كانت عروض راقصة، كانت أوكي. عروض راقصة، فإحنا حولناها من عروض راقصة لعروض مسرحية راقصة. فهون صار في عنا تواصل بين المسرح للرقص نفسه، ما يكونش عنا بس عروض راقصة كاملة متكاملة وبس، يكون في عنا قصة.
0: فكرة المسرحية منين؟ منك ولا من تمارا كمان؟
2: من تمارا، وإحنا أوكي. أنا أجيت هون بلشت أنه أطورها لتكون عرض مسرحي، يعني فيه المسرح، روح المسرح، فكرة المسرح.
0: وكيف تم اختيار سمير ليكون هو بطل هالمسرحية؟ يعني هي المسرحية كلها معتمدة عليك
2: بالضبط،
0: على وجودك أنت، أنت لحالك.
2: هي وكمان هو وكمان صبية، هي سول.
3: وكنا نمثل الأخ والأخت مع بعض يعني، وإحنا
2: أنا عشان إنه أجي أحكي لها القصة أو الفكرة المسرحية نفسها.
0: لا بدناش نسمع هلأ فكرة لا المسرحية.
2: لا لا بس لحظة، في هون أنا ما عطيتهاش انه النص، قلت لها خذي اقري وشوفي.
0: اوكي.
2: اجيت قلت لسمير تعال انا في عندي فكره مسرحيه معينه، اعطيته النص انه يقرا يحفظه، رحنا لعنده قعدنا مع الفريق كله. قلت له خذ اطلع، طلبت من تمارا تختار صبيه من الصبايا اللي هي تقدر تكون بهيك محل.
0: اوكي.
2: فخليت انه يطلعوا يقروا النص، عطيت الفكره كعرض كامل متكامل قدامها عشان اوصلها الرساله او الفكره كلها كاملة. طيب. قدامها ملموسة.
0: هلأ بعد شوي رح نرجع لنتحدث معكم إيش هي المسرحية هاي، عن إيش كانت بتحكي وإيش كان دورك بالتحديد سمير، وشو الصعوبات اللي لقيتها وإنت عم تحكي وعم بتعيد حالة اللي إنت بتحبهاش. هلأ حكينا عنها ومش رح نعيدها، ولكن هلأ بدنا نكون مع كمان ضيف من خلال سهريتنا إلى الليلة وسهرية مع سوزاننا.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي. من رحب بالفنان جمال خالد حبيب الله. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدرب فرقة المهلوية وصاحب فكرة العمل الضخم الموسيقي الراقص، اللوحات الراقصة، واللي حصل على جائزة بعد شوي رح نسمع عنها، بس خبرني بالقبل، خبرني أكتر، خبر المستمعين عنك.
2: أنا جمال خالد حبيب الله، أنا من قرية اسمها عين ناهل، كل بلاد بلدي لأنه توجدت فيها كتدريب. تأثرت من خالاتي وعماتي وستاتي اللي هن متمكنات من التراث الفلسطيني، وخصوصا انه سيدي ومختار رجال زمان كان يناموا عند المختار، فخالاتي وعماتي كان يسمعوا الكلمات، يمكن بالجينات الثقافة تعيتنا.
1: هلا العمل اللي احنا عم نتحدث عنه عمل مش هين ومش سهل، واحنا عم نتحدث عن فرقة المهلوية وعم نتحدث عن جائزة ايضا حصلت عليها. خبرني شوي في البداية، الفرقة قديش صار لها، قديش عمر الفرقة، اعضائها، كم من عرض اللي انتو شاركتوا فيه لهلا؟
2: احنا قبل 7 سنين كوننا الفرقة بعد ما رحلت انا من الناصري اللي هي الناصري حبيبتي وغالي علي، كونت فرقة في عين ماهل سمناها المهلوية للفنون الشعبية، وشاركنا كل المدارس كل الأجيال. تفاجأ يا أخت زان إنه الفرقة عددها من أكبر الفرق في العالم العربي، مش من عرب الداخل.
1: هو قديش عدد الأعضاء الفرقة؟
2: لا بدون مبالغة يعني فوق الـ200 عرض، فوق الـ200 فنان،
1: فوق الـ200 فنان
2: اللي هن من صف أول ل خريجي الثانوية والجامعات.
1: أوكي. وكل واحد طبعا كل مجموعة في إلها العرض تبعها وفي إلها المسرحية تبعها والمضمون تبعها.
2: مسؤولية، بس ربنا بيعرف قديش اللي تطلع 200 أختزان 200 نفر على المسرح، دبكات، رقصات، لا بل عازفين، لا بل مغنيين، ممثلين،
1: في عروض اللي شارك فيها 200 شخص مع بعض.
2: ثقافي أخت زان الغالي، بالقصر الثقافي في الناصري،
1: نعم،
2: طلعوا على المسرح 200 مهلاوي من صف أول لثانوي لجامعة، كلهم دبكات، لا بل المغنيين والممثلين والعازفين والزجالي والداعمين والكله مهلاوي من أرض يعني ابن الحقورة.
1: واو
2: يعني يا
1: واو واو واو،
2: وهذول بدهن لباس وموسيقى، وكل الفنانين اللي سامعيني عارفين يعني هذا بده اخراج، اني مش 200 نفر جوقة يغنوا ينزلوا، لا لا لا لا
1: صحيح. عندك لوحات كمان، لوحات راقصة، يعني كل واحد في عنده اللوحة تبعته، كل مجموعة في عندها اللوحة تبعتها.
2: ايش رائع. ربنا بيعرف الحمل اللي كان علينا كإدارة وكجمال، أكبر فرقة من العالم العربي هي الفرقة المهلوية للفنون الشعبية،
1: كل الاحترام
2: بدون مبالغة.
1: خبرنا شوي بالنسبة للعرض الأخير اللي كان
2: بعد 3 سنين حرب، طلعنا واشتركنا مهرجان اسمه ألبانيا، دورس ألبانيا. فطلعت وشاركت بنظم إنه في 11 فرقة مشتركات. أحكي لك بصراحة،
1: نعم،
2: هني أحسن منا،
1: هني أحسن منك ليه؟
2: هن أحسن من ناحية لباس، موسيقى، ضخامة، حركات، وأنا بعترف.
1: طيب وشو اللي خلاكم أنتوا تحصلوا على المرتبة الأولى؟
2: بعرفش، أنا بعرف أنك فنانة، هاي أنا أنه سوزان هي فنانة، أنا بعرف، أنا بحكي بلغة فنانين. شفت 11 فرقة من ناحية لباس، من ناحية موسيقى وآلات موسيقية لايف يعني حر.
1: أوكي.
2: لما طلعوا المهلوية للفنون الشعبية بالمجوز، باليرغول، بالجمباز،
1: هذا يمكن اللي خلاهن يعطوكوا المرتبة الأولى، لأنه أول مرة بشوفوه بحياتهم.
2: لا مش تعاطف، بس لما أعلنوا عين ماهل فعلت.
1: ما كنتش متوقع أنه تكونوا أنت بالمرتبة الأولى؟
2: لا.
1: شو كان رد فعل أعضاء الفرقة كمان؟
2: زغارية وغناني
1: أحلى.
2: كان في جاليات عربية سوزان، وهذا زاد الانفعال.
1: حصلتوا على المرتبة الأولى ومرتبة عالمية، مش مجرد مسابقة أو مهرجان شاركتوا فيه، فهذا إشي بيرفع الراس. بدي أتمنى لك إلك ولكل الفرقة، وتبقى دايما المدرب واللي محروق على الفرقة، وبدك الفرقة دايما تكون من الأوائل. الفنان جمال خالد حبيب الله بالتقدم دائما إن شاء الله.
2: الله يخليك.
1: يا هلا فيك، تسلم لي، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: نرجع لنواصل معكم أحبائي سهريتنا لليلة مع ضيوفنا اللي موجودين معنا بالاستوديو. معنا أمير شحادي، سمير شحادي، وجابرييل سبع سنين. كيفك جابرييل؟ قدم قدم على الميكروفون. حابب تحكي هيك إشي أنت كمان؟ تشاركناها السهرية، خلي الناس تسمع صوتك. يلا أحكي لي، شو بتحب، شو بتحب تعمل أنت؟ وين أنت والحاسوب الكمبيوتر مثل سمير ومثل البابا؟
2: أنا كتير بحب مشروع أخوي، وكتير بحب أساعد أبوي بالأشياء.
1: يعني البابا لما بنجح أنت بتكون عم بتساعده؟ عشان هيك بنجح. بدي أقول كيف نجح أمير. شو بتساعده أنت بإيش؟
2: بالشغل مثلاً.
1: أنت بتساعده بالشغل بالتصوير؟ شاطر أنت بالتصوير؟ والله كل الاحترام. شو بدك تصير لما تكبر؟
2: تصوير مصور.
1: مصور، برافو عليك، برافو عليك. هلا بدنا نرجع لسمير، وبنعرف ايش بدنا نحكي مع سمير. ايش؟
2: على مشروعه،
1: على المسرحيه اللي هو كان بطلها. سمير، احنا هلا اجى الوقت، واكيد المستمعين كمان حابين يعرفوا شو كان دورك انت بالمسرحيه، واعطينا فكره هيك شوي اكثر، لانه العرض راح يكون ب 24 اذا انا مش غلطانه، ب 24/9. قعدنا طبعا قبل ما نفوت على الاستوديو حكينا على الموضوع. الاشي جدا جدا جدا مؤثر، وانا بتمنى عن جد بتمنى كل واحد يكون. رح يكون في عرض قريب بالمنطقة هون ولا بس بترشيح؟ رح في
3: السبوات الحالي هو عرض واحد، واحنا كمان عرضنا هاي الشغلات على المخرجين، على شركة الانتاج، وفي احتمال كبير كمان انه يشتروا من فكرته، يعني من قوته. فانه يمكن انا مش راحش كمان لازم بتوسع، بس الاشي انه احنا وضحنا شو فكرتنا، وفي كتير الناس اللي حبت الفكرة.
1: فاذا خلينا نشوف سمير. سمير خبرني شوي، خبرني عنك انت بالمسرحية. لما انت قرأت المسرحية وين شفت حالك وكيف شفت حالك، وهل كنت قادر تمثل الدور بالضبط اللي مطلوب منك؟
4: اول اشي بدي احكي شغلي، هاي اول مرة إلي كيف قلت انه رح اكون امثل مش احكي. فالاشي كمان شوي اللي هو رح يكون تجربة اللي هي كتير حلوة إلي، وكانت تجربة حلوة. انا اول اشي حسيت انه هذا الدور إلي، انه خلص انا هذا الدور.
1: من وقت ما قريت السيناريو عرفت انه هذا الدور إلك؟
4: من وقت قريت الدور قلت سمير لازم يكون بهالمسرحية لانه هو بيقدر.
1: اوكي.
4: كمان شغلي بدي اشكر تمارا وفرقتها اللي هن عبارة عن أنا وبنت اسمها سول، وبعدين رح أقدم لهم شكر كلهن. إسا أحكي عن شغلي، إنه أنا كمان بهذا العرض أنا رح أكون أنا مع صبايا، وهذا الإشي كمان مش سهل بالتدريبات نفسها، إن أنا أكون شاب بين صبايا. وبس الفرقة اللي غاد عن جد دشكرهن كلهن.
1: البنات كبار اللي بيشاركوا معك
4: في من صف سابع لصف تاسع عاشر 11 هيك شيء.
1: دورك أنت شو كان بالتحديد؟
4: أنا أخو مع أخته.
1: أوكي.
4: بالمسرحية.
1: أوكي، هاي اللي قلت لنا إياها قبل شوي. صح. بس شو كان الدور بالمسرحية؟ يعني عن إيش كانت المسرحية بتحكي؟
4: عن التراث والزمان القبل، عن الطابون، عن الحكايات الحلوة القديمة، عن كيف كانت الست تكون تجمع الأولاد ويحكوا عن القصص الحلوة.
1: هاي الأشياء اللي إحنا نسمعها عند الكل وبعملوا في أيامات تراثية وأيامات هيك، ولكن بالمسرحية هاي ذهب الزمان. إيش الإشي اللي كان مفاجئ فيها؟ لما أنت كنت واقف على المسرح عم تحكي مع مين كنت عم تحكي؟ مش راح نقول. أوكي. مش راح نقول، بس عن جد أنا بنصح كل اللي عم تسمعونا يحضروا المسرحية، لأنه أنا نفسي تفاجأت فيها وهن عم بحكوا فيها مفاجأة هالقد مؤثرة وهالقد حلوة وبتخطرش على بال. وأنا مستغربة كيف قدر سمير أنه يوقف بالحكي كله بالمسرحية ويعيش الحدث هذا. يعني إشي كتير كتير أمير، لما إحنا عم نحكي على هيك موقف، يعني كل موضوع التراث والأكل والطابون، وبتعرف كل الشغلات هاي الكل حكى عنها، باخذوا كل أطفال المدارس يشوفوا هاي الشغلات، ولكن هاي المسرحية بالذات منين أجت الفكرة اللي بتكاش تحكيها شو هي اللي هي أساس المسرحية، ولا أنا طبعا بدي أحكيها، إنه تعمل هاي الحبكة بالآخر.
3: هتقولك شغلي، وبدي أحكي عن شغلة كمان فيها للمسرحية على قصة إنه تمارا اللي هي فكرة الرأس اللي فيها الفكرة الأساسية اللي كانت بالعرض كله.
1: أوكي.
3: هي أخذت كل إشي من ستة، حياة اللي عاشتها، التراث، الأغاني، الحركات، كل حقيقية. كله أنه مش مصطنع أو مش أنه إحنا بدنا نتخيل هاي الأشياء. وهذا اللي ساعدني وشجعني أفوت مع تمارا، لما هي عم تحكي عن إشي حقيقي وملموس، مش أنه هي سمعت عن ستها، هي عاشت مع ستها
1: وواكبت كل الأمور اللي مرقت فيها،
3: كل الأمور هاي محسوسة. تعنول
1: أوكي.
3: هي عبرت عن حالها بالمسرحية بحركاتها بكل هاي الأمور. الحركات مش عبثية، كمان مرة عم برجع بدأ
1: أكيد لوحات راقصة
3: اللي إحنا كمان مرة ضفنا عليها قصة المسرح عشان نورجي الإحساس كمان كله ككل عرض كامل متكامل. فالفكرة هون إنه كيف ندمج الشغلتين مع بعض. هاي كانت صعوبة معينة، أو كانت في عنا صعوبات معينة لنوصل كيف نفكر بالمسرح والعرض الراقص، نجمع كل مع بعض.
4: يعني أغلب المسرحيات كانت تكون إنه يا بس يغنوا، يا بس يرقصوا، يا بس يمثلوا. هون إحنا جمعنا كتير شغلات من الغنانة، من الغنانة الشعبية التراثية.
1: مين كتب لك السيناريو سمير؟
4: هو يعني اللي كتب كل شيء.
1: بابا اللي كتبه؟
4: طبعا أبوي.
1: أوكي.
4: وكمان انا انه هون بيجي الاحساس والدور نفسه، انه مش بس شو المكتوب.
1: قدرت تعيش الدور وانت عم تحكي الكلمات وانت واقف جنب الكرسي تبع ستك؟
4: طبعا.
3: كيف
1: ما حسيتش انك غصيت او انه لا سمح الله لا سمح الله بعد عمر طويل كمان كلنا رح نروح، كمان يمكن تيتا وكمان الكل، بس كيف تعاملت مع احساسك هذا وانت على المسرح؟
4: اول مره انا كيف ما قلت لك انه الاشي من قد كنت انه في غصه وهيك، لما قراته اول مره عم بحكي لك، مش لما فهمت
1: دمعت. قلت لك جابي حبيبي جبرائيل، بس خلي شوي اجرك لتحت عشان نعملش لجي. اوكي عمري.
4: بس الاشي هنا انك انت عم تحكي عن اشي صار وراح يصير مع الكل، يعني مش اشي غريب.
1: يا الله
4: فانه هذا الاشي كمان ساعدني ان اكون واقف بيك محل واني ما اقولش لا انا بقدرش.
3: وصراحة هو حط شخصية معينة اللي هو بحبها بقلب دور اللي هو الست
1: المعلم على المايك
3: استاذه، فحس الدور اكتر، كمان حس فات على تأثر من الدور كمان اكتر واكتر.
1: قديش وقت المسرحية؟
4: تقريبا ساعة وشوي
1: وانت لحالك على المسرح.
3: هي فقرات، هي عرض راقص بفوت أول شيء، هن بفوتوا كمسرحية ويصير في عندك تجزؤات.
4: إنه مثلاً أنا بطلع بحكي بعدين تيجي رقصة،
1: تيجي لوحة راقصة وبعدين ترجع أنت كمان وبترجع اللوحة هاي. يعني أنت هلأ حاضر تماماً لـ24 الشهر؟
4: طبعاً، وإحنا بعدنا بالتدريبات، بس إنه أنا كجهزي جاهز
1: تماماً للمسرحية. شو كنت بتقول للمستمعين اللي هلأ عم يسمعونا؟
4: إنه عن جد تشجعوا تعالوا فش أقول، يعني عن جد الإشي كتير حلو ورح يحكي عن
1: رح يتأثر مثل ما أنت تأثرت. فكرك الأداء هالقد رح إذا كان أنت نزلت دموعك، فكرك كمان المشاهدين أو الجمهور اللي بده يطلع يحضر المسرحية رح يحس بنفس الإحساس، رح تقدر توصل إحساسك.
4: أنا كيف محاسس طبعا، وحاسس إنه الكل رح يكون منصت لهاي الشغلة ويسمعها ويفهمها ويشعر فيها كمان.
1: أنا بتمنى حبيب قلبي، أنا بتمنى يا روحي.

0: صاحب.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: وبشرفنا أحبائي من خلال سهريتنا لليلة سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. نستقبل الكاتب سعيد ديابات. مساء الخير أستاذ سعيد.
3: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا فيك. حضرتك مختص في مجال التوجيه المهني وسوق العمل ومدير برامج في المجتمع العربي. خبرنا شوي لما إحنا اليوم عم نتطلع على وضع شبابنا وشاباتنا وعم نشوف إنه للأسف الشديد إذا كان بعد التعليم أو قبل التعليم مش عم بيلاقوا المسار الصح لوين يروحوا، شو هو التوجيه اللي كنت أنت بتقدم لنا إياه وهذا اللي ظهر من خلال كتابك بأي لون سترسم طريقك؟
3: أكيد أخت زان، واسمحي لك أعطي بس لمحة شوي على المسار اللي أنا مريت فيه.
2: نعم.
3: اللي جابني كمان لأنه أكتب هذا الكتاب. فأنا سعيد مستشار تنظيمي ومطور برامج مجتمعية للمجتمع العربي من سنين، حوالي 13 سنة بشتغل مع فئة الشباب، طلاب جامعيين، وبشتغل كمان مع مؤسسات وبرامج اللي تهتم بموضوع التعليم، التعليم العالي، التشغيل والتطوير المهني. خلال عملي التقيت بمئات الشباب والصبايا بمراحل مختلفة، منهم اللي بيحاولوا يختاروا تخصص، منهم طلاب جامعيين اللي بيسألوا طيب تخرجت شو بدي أعمل، منهم معهم شهادة وبيسألوا كيف بقدر أحولها لمسيرة مهنية. من هون بلش اهتمام الحقيقي بالتخطيط المهني، مش بس كيف نساعد الشاب أو الصبية إنه يلاقوا وظيفة أو يلاقوا مجال دراسة، وإنما نساعدهم إنه يفهموا نفسهم وذاتهم، يفهموا سوق العمل والبيئة اللي حواليهم، كمان إنه يتخذوا قرارات أفضل طوال مسيرتهم. وهيك قررت إنه أكتب كتاب، إنه أجيب كل هاي الأفكار، كل الحالات اللي صادفتها، ويعني بفصل إنه ساعدت قسم كبير منها لكتاب واحد، وهو كيف إنه يلاقوا اللون اللي بدهم يرسموا فيه.
2: بأي لون سترسم طريقك؟ نعم. بالنسبة بديش طبعا أنا بدي معنية جدا إنه اللي عم يسمعنا يحب أيضا إنه يحصل على الكتاب، ما بديش إنه تذكر لي كل النقاط المهمة من خلال الكتاب هذا، ولكن أهم النقاط إذا كان في التوجيه وإذا كان في التعليم، شو كنت بتقول للمستمعين؟
3: أول شيء بقول إنه التعليم مش مهم بأي مرحلة، ومش مهم إن كان هو تعليم أكاديمي أو تعليم مهني أو يعني خلينا نقول الفوق ثانوي. التعليم هو استثمار اللي إحنا نستثمر وقتنا، نستثمر أموال، نستثمر كمان علاقات اللي إحنا نطورها خلال الفترة هاي. فكل استثمار إحنا لازم نفكر كيف نبلش نرجع الاستثمار لمصلحتنا. هذا هو واحد من الأسس اللي أنا بحكي عنها كثير. عشان إنه إحنا نعطي كمان الآليات للجيل الشاب كيف يرجع الاستثمار اللي بمجتمعنا كثير من مرات الأهالي،
2: مش لازم في البداية قبل ترجيع الاستثمار إن نحاول يفهموا ذاتهم، يشوفوا على أي مسار بدهم يروح، اختيار التخصص المناسب اللي هن بدهن إياه، لحتى إذا لحقوا فاتوا فيه يقدروا يكملوا، مش سنة أو سنتين ونقول لا ما نجحناش أو مش هذا اللي بدنا إياه ونتراجع. وللأسف الشديد في نسبة كبيرة كمان هيك.
3: أكيد. فهذا هو هاي رحلة إنه يفهموا ذاتهم، وكمان يعني الكتاب هو دليل لفهم الذات وسوق العمل وبناء مستقبل مهني. فعشان يعرفوا إنه فيهن استثمار معين، لازم إحنا نسأل حالنا مين أنا، بإيش أنا شاطر، شو بدي من حياتي، أي بيئة أنا بدي أشتغل فيها، وكمان شو بصير بسوق العمل. وهيك لما إحنا نسأل هاي الأسئلة صير نعرف شو الخطوات اللي أنا لازم أقوم فيها عشان أصل للهدف. كثير من المرات بحكي أنا كمان لمجموعات اللي برافقها وبمحاضرات إنه إحنا يمكن نتعلم سنين، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين لمجالات هندسة، بس إحنا رح نشتغل 40 سنة. إحنا لازم نخطط شو بدنا نعمل بهاي 40 سنة، على القليل نكون جاهزين إنه نواجه التحديات اللي رح نصادفها.
2: طب إذا قلنا تحديات وقلنا مسار، شو الفرق بين اختيار تخصص واختيار مسير اللي ممكن يكملوا فيها؟
3: اختيار التخصص هو قرار اللي احنا بناخده بفترة معينة، لأنه هيك بكون في عنا صورة عن إيش في إمكانيات أمامنا، عن إيش سمعنا كمان من أصدقائنا ومن أهلنا، عن إيش كمان قرينا من مجالات اللي سمعنا إنه واو إلها شغل، إيه عليها طلب، قررنا أخذنا القرار. ولكن لما نتقدم بالمسيرة المهنية رح نأخذ قرارات تقريبا بكل يوم، بكل شهر، بكل سنة. فأنا أخذت قرار إنه أتعلم شغلة معينة، ولكن عشان أقدر أخذ قرارات كمان بشكل متواصل أنا لازم أضل أواكب التغيرات وأواكب المعلومات اللي تجيني من كل الجهات حوالي. وهون بعد ما الشاب أو الصبي يفهموا نفسهم وشو المهارات اللي عندهم وشو كمان رغباتهم بالحياة المهنية وبحياتهم الشخصية كمان، لأن الشغلات
2: نعم.
3: ترتبط ببعضها،
2: مهم.
3: فرح كمان يأسسوا قراراتهم على فهمهم للعالم اللي حواليهم.
2: بس اللي انت هلا عم تقوله موجود طبعا عندك بالإصدار اللي أصدرته بأي لون سترسم طريقك. هذا بقول من خلال جملتك اللي انت هلا قلتها انه الحياة عم تتقدم والحياة عم تتأخر، يعني انت هون ضميت من خلال الإصدار هذا كل النقاط اللي هي موجودة اليوم اللي انت من خلالها فيك تساعد هالشباب والشابات. بعد كم من سنة هل رح يكون في تحديث أيضا لهذا الكتاب مع كل التقدم اللي رح يصير؟
3: لا شك إنه بالأول هدف أساسي من الكتاب إنه نعطي آليات لكل شخص اللي بدور على الخطوة القادمة إله للتقدم المهني إنه يكون عنده آليات. ولكن مع التقدم كمان أنا متوقع إنه أصدر كمان كتب اللي فيها حقلنات لمعطيات، حقلنات تغيرات بسوق العمل إن كان محلية أو عالمية. وعلى فكرة أخت سوزان، هذا الإشي موجود كمان في عدة دول بلغات مختلفة كمان، إن كتب من هذا النوع كل كم سنة تتجدد.
2: هذا اللي عم بسأله بالضبط، لأن الحياة بتتقدم وبتتغير.
3: أكيد أكيد.
2: هلأ المعنيين أستاذ سعيد يحصلوا على هذا الإصدار بالوقت الحالي، بالوقت الحالي كيف ممكن يحصلوا عليه؟ من وين؟
3: أنا اخترت طريقة النشر الذاتية، إنه أقوم بنشر الكتاب بشكل مباشر، لأنه بآمن بالتواصل المباشر مع الأشخاص اللي بحبوا يقرأوا الكتاب اللي كتبته، وكمان لأنه أنا معني إنه أبقى أضل أعطيهم نصائح وإنه يتواصلوا معي وأقدمهم استشارة قديش بقدر. فكل شخص بحب إنه يحصل على نسخة من الكتاب ممكن يتواصل معي عن طريق الفيسبوك سعيد ديابات، ممكن بالعربي أو باللغة الإنجليزية، أو عن طريق اللينكد إن كمان سعيد ديابات.
2: إذا بتحب تعطي كمان رقم الهاتف عن طريق البرنامج كمان فيك تعطي.
3: أكيد ممكن رقم الهاتف أو للواتساب 050-902-7075.
2: الكاتب سعيد ديابات، كل الاحترام لك أنك فكرت بهالمجال ولا تكتب كمان لأولادنا ولبناتنا هالشباب وهالصبايا، تساعدهن في مسيرتهن واختيار الموضوع اللي بالدنيا وترافقهن كمان على طول كمان بالمستقبل. ألف شكر لك والتقدم الدائم عزيزة. شكرا كتير.
3: شكرا لك على برنامجك الرائع.
2: الله يسعدك ويخليك. تحياتي. باي باي.

0: نحن تقريبا وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة، ولكن قبل خليني أسمع منك هيك سمير، شو بك تخبرنا عن كل موضوع الـ AI؟ وين أنت منه بهالأيامات؟
1: اليوم الـ AI كتير متطور وبيعمل كتير شغلات، وأنا كمان بحكي شغلة واحدة بس هاي بحكي عن الـ AI، إنه انتبهوا الـ AI إله سيف، إله حدين، الحد
0: الله.
1: الإيجابي والحد السلبي، فأعرفوا كيف تستغلوه وأعرفوا كيف تطوروا حالكم فيه، مش إنه تراجعوا حالكم
0: فيه. يعني كل شيء فيني أقول لك يا أو أقوله لأبوك وأمك وأخوك كمان، الله يحميك ويخليكم لبعض على هالذكاء اللي عندك. هلأ كلمة شكر بالنهاية لمين بتحب تشكرها على السريع؟
1: أول شيء لأبوي وأمي، كتير بشكرهن على كل الدعم اللي ممكن يكون، وبدي أشكر سول، وبدي أشكر ماريا، وبدي أشكر نانسي، وبدي أشكر ليان، وبدي أشكر لوريان ومرح وريما وملك ولمار ويارا وشدان وليلى ولونا وديالة جبران وديالة خميسين ونتالي وحلا ونور وألما وليزا وإميلي وميرا وجونا وزيتا وبس
0: بكفي. لا
2: تمارا
0: هلأ لو قلت
1: وتمارا
0: شفيت كنت ناسي هذا، هلأ لو قلت لك عيدين كلهم بدون ما أنت تطلع على التليفون بعيدين ولا لا؟
2: حافظ نصني.
0: لا أمير أنا كتير سعيدة بوجودك معنا بعد هالفترة الطويلة هاي، وجابرييل أول مرة بيكون معنا، وسمير الغالي بدي أتمنى لك كل التقدم والسعادة حبيب قلبي.
1: نعم يا صغيرة اللي بحب يشتري التيكت بينفع يفوت على موقع تذكرتي
0: أوكي.
1: أو عن طريق الباب بقصر الثقافي بمعلوط ترشيحة على الساعة 8.
0: عم نتحدث عن 24/9
1: صح أوكي. كمان شغلتين بس على السريع هيك بدي احكيهم دقيقة.
0: يلا.
1: اول اشي انه انا عملت موقع لنوبي اللي هو تربية مالية، عشان هذا الموقع بيخليك تبلش مشروع، كل الاساسيات انك تبلش مشروع.
0: انت عملت مشروع على الكمبيوتر تربية مالية؟
1: انه مشروع عشان الانسان يبدأ مشروع.
0: يا الله.
1: وفي عندي موقع كمان عشان المتجر تاعي يعني كمان.
0: طب هذا بديش احرق هنا بكلمتين، رح يكون في إلنا لقاء كمان مستقبلا حتى لو كان عن طريق التليفون، تذكر تحكينا عن هدول النقطتين.
1: طبعا.
0: شكرا لك سمير، شكرا كتير حبيب قلبي، شكرا لك جبرائيل وامير شحادة، الف شكر لك، الله يخلي لك ياهن ويسعدهن بجنن اسم الله عليهن. وطبعا هذا الفضل برجع لك وللوالدة ولله اكيد اللي ان شاء الله بيكون معاكم على طول. لهون احبائي انتهت سهريتنا لليلة، بدي اشكر كل اللي كانوا معنا على السماع، وايضا كل اللي رافقونا باللي على الصفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والانجليزية، لجسلين الف شكر، لحين دهان شكرا كتير، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. الاربع الساعة واحدة بنلتقي معكم بهايت بارك، كونوا بالف خير مع كل الحب، باي باي، الى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان.

0: الله.
1: انتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8